الحكم الذي يجب أن يقف الناس عنده وأن يقدموه ولا يتقدموا عليه. قال: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نعظم كتاب الله. من عظم كتاب الله فقد عظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب. سواء عند الوقوف عند آياته وحدوده أو فيما يخص، وهي مسألة مهمة أحببت طرحها لكم في أول يوم من رمضان في الجامع الكبير. عادة وهو المعروف عند الناس أن هناك أوقاف للدرس أو للقراءة وتلاوة كتاب الله، وبعضهم يشترط أن تتلى أو يتلى المصحف في الجامع الكبير بصنعاء. وكثير من الناس يلجأ إلى الجامع الكبير بصنعاء سيما وقد انقضعت المرتبات وقلت المادة من أيدي الناس، بغية أن يحصلوا على شيء ربما يسد جوعتهم. أنا لست أمام يعني حوائج الناس أو أن أقف ضدهم أو أن أمنعهم من شيء سيق إليهم، لا، ولكن الملاحظ أن هناك نوع غريب ملفت للنظر لا يتماشى مع عظمة القرآن ولا يتماشى مع روحانية المسجد الذي نحن فيه، من خلال ما يحدث من المتابعة أو الملاحقة أو الجر وراء من في يده المادة من الماء. وهذا خطأ كبير يرتكبه الكثير من الناس. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما روى عمران بن حسين، روي أن عمران بن حسين أحد صحابة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم مر برجل يقرأ القرآن، فلما فرغ من تلاوة القرآن طلب المال، طلب الفلوس، فقال عمران بن حسين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما لك يا عمران؟ قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: اقرأوا القرآن واسألوا الله تعالى به ولا تسألوا الناس به. اقرأوا القرآن واسألوا الله تعالى به ولا تسألوا الناس به. طبعا هناك بعض العلماء يذهب إلى تحريم أخذ أجرة تلاوة كتاب الله ويقول إنها حرام، يقول إن الأخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله حرام. طبعا نحن لا نوافق في هذا الشيء، ربما هو استدل بحديث عام كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهما فهو. قال: لم يكن في عصر الصحابة أنهم يأخذون أجرة على القرآن، لكنه خفي عنه ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أخذ الأجرة على من تلا جزءا من كتاب الله على الذي لسعته الحية على الرابي، وهذا من أخذ الأجرة على قراءة القرآن. والقياس على أخذ الأجرة على الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، وهذا معلوم لدى الجميع ومسلم به، ومما أجمعت عليه طوائف الأمة على جواز أخذ الأجرة عن الحج عن الغير وغيرها من الأمور التعبدية. قالوا: فيها نوع من القربة ونوع مما يخالف القربة. القربة تلاوة كتاب الله، وعدم القربة أخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله، وبذلك لن يحصل أجرا. قلنا: الحج قربة، ومع ذلك تؤخذ الأجرة على القربة. لكن أنا ما أريد أن أضعه بين أيديكم أنه ليس من اللائق ولا من الأدب ولا من الحياة والحشمة مع كتاب الله أن نجعل كتاب الله عبارة عن سلعة يفتاع بها ويشترى، وهذا يقول: لا، 6000 ندرس لك الختمة، وهذا يقول 7، وهذا يقول 10، وهذا يشترط 15000، وصاحب هذا يبشر لها الرضب الرضب سواء. هذا هو الخطأ الكبير. فلا أجر مع هذا ولا ثواب مع هذا إن لم يكن هناك إثم ووزر ارتكبه الطرفان. كتاب الله لا قدر له ولا ثمن، لا قدر له ولا ثمن. عندما رقى الراقي كأنه بمشعود أو غيره، رقى من لسعته الحية أعطى 100 رأس من الغنم لأنه قرأ فقط فاتحة الكتاب. يعني ليس للقرآن ثمن ولا قدر، وعظيم جدا، وبالتالي ليس من اللائق ولا من الأدب ولا من احترام كتاب الله وسنة رسول الله ما يعمله بعض الناس اليوم. فأنا هذه وصيتي للجميع، وصيتي للجميع: الرزق
سيسوقه الله تعالى إليك، رزق تطلبه ورزق يأتي. في كل ثقة أيها العبد المؤمن، في كل ثقة أن رزقك سيسوقه الله تعالى إليك، فقد عليك أن تأخذ بالأسباب. لكن هذا الفعل ليس من الأسباب، بل هذا من الأسباب التي تمنعك الرزق وتحرمك من الرزق. السبب الكبير والأول في جلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: ألا وإن ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم. يعني النبي تكلم عن كل مجريات الحياة، ما يحتاج الإنسان في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم حاضر بسنته. بس بيد أن الناس لا يقرؤون ولا يعيرون لسنة رسول الله بالا، وليس عندهم الوقت كما يزعمون لأن يقرؤوا كتاب الله وسنة رسول الله كما ينبغي، ولذلك سيضلون وسيزيغون وسيفتنون. قال: ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي، الروع بضم الراء وهو القلب، والروع هو الخوف بفتح الراء. ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فليكن هذا مقنعا لنا جميعا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال، فلا تطلبوا، فلا تستبطئوا ما عند الله فتطلبوه بمعصية الله، فإنه لا ينال ما عند الله بمعصية الله. قال: فلا تستبطئوا ما عند الله فتطلبوه بمعصية الله. لو تحدثنا عن هذه الجزئية ما وسعنا الوقت. في كل مناحي الحياة يمشي الإنسان في الطريق، يرى رجل المرور، وليس كل رجال المرور على هذا النحو، وقد قطع الطريق عن صاحب الناقلة أو صاحب الحافلة، ومد يديه وأخرج له جزءا من المال، 200، 300، 500 على قدر قيمة الرجل هذا للأسف الشديد، ثم سمح له بالمضي والمرور. استعجل رزقه، استعجل، ظن أن الله تعالى ناسيا له وغافلا عنه، والله تعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط وعلى كل شيء رقيب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أنت مثلا الفقير يبقى يعترض ناظري الغني، يأتي الغني منها هنا فيعترض طريقة، يذهب كذا ظنا منه أنه سيذكره إن رآه أمامه كي لا يحرمه من العطاء، نسي أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق ذو القوة المتين، وهو الذي يعطي وهو الذي يحرم، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، نسي الله. وهذا خطأ فادح يرتكبه الناس. لاحظوا شعيب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني، هذا حالة المؤمن، أنت فقير أشكو بثك وحزنك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا تمد يديك، اعطي من شئت تكن أميرا، قال الإمام علي، اعطي من شئت تكن أميرا، واسأل من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة. اسأل من شئت تكن أسيرة، تبقى أسير، وأعطي من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن، نسأل الله أن يوفقك، تكن نظيرة. فالرزق من عند الله، لا يستعجل. خرج الإمام علي بن أبي طالب من مسجد الكوفة تقريبا، وكان قد أعضى أحدا في باب المسجد بغلته وفيها لجامها، قال: يعني انتبه لها حتى أخرج. دخل المسجد وخرج من المسجد فوجد بغلته عليه السلام وقد أخذ لجامها سرق، فذهب إلى السوق، وكان قد هم بأن يعطي هذا الرجل الذي بقي لينتبه للبغلة درهمين مكافأة. وجد البغلة بغير لجام، ذهب إلى السوق فاشترى نفس اللجام بنفس الدرهمين، بنفس الدرهم، وقال: عجبت للمرء يستعجل رزقه من الحلال ويأبى إلا أن يأخذه من حرام. قاضي، مدير مكتب، أمين سر، أمين منطقة، يا
تحرر العقود والفصول والأوراق. أي إنسان كان يجب على الناس جميعا أن يتحروا المال الحلال والرزق الحلال. الدرهم الحرام زادك يا ابن آدم إلى النار. حق على الله ألا يدخل الجنة جسما غذي بالحرام، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل أيما جسم غذي بالحرام فالنار أولى به، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا جميعا أن ننظر إلى هذه الجزئية باهتمام بالغ، وأن نجعلها نصب أعيننا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واكفنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. واكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاه الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في محاضرة الأمس تحدثنا على ضوء الآيات المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، من الآيات المباركة في سورة طه وفي سورة النمل وفي سورة القصص. وفي سياق الحديث على ضوء قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وكذلك على ضوء الآية المباركة الوادي الأيمن في البقعة المباركة، من بورك من في النار ومن حولها، تحدثنا عن قدسية المقدسات ما يتعلق بالمعالم الإسلامية والآثار الإسلامية، وأهمية هذا المفهوم القرآني الديني، وذلك لأنه مستهدف من قبل أعداء الإسلام، لأن من أهم ما يركزون عليه الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمعالم الإسلامية، يريدون طمسها لما لها من أهمية دينية ولما لها من تأثير وجداني وروحي ولما لها من قيمة إيمانية. فالأعداء هم يدركون أهميتها كشعائر ومعالم مقدسة ذات طابع ديني يرتبط الناس بها وجدانيا، ويرتبطون بها فيما يتعلق بالأنشطة العبادية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة لله والطاعة لله، وتعزز من الروابط الإيمانية فيما بينهم. والإنسان كمخلوق في هذه الأرض جعل الله له الشعائر والمعالم جزءا أساسيا مما يتعبد الله به. على سبيل المثال فيما يتعلق بالكعبة المشرفة شرفها الله، والتي هي في أعلى القائمة فيما يتعلق بالمقدسات، نجد مثلا أن الله ربط بها القبلة للصلاة، وكذلك الحج والعمرة طواف بها، وكذلك فيما يتعلق بجملة العبادة حولها لله، فضل الصلاة هناك والأجر والقربة العظيمة في الصلاة، في العبادة، في الدعاء، في الأعمال الصالحة، في قبول الدعاء، في أشياء كثيرة. ثم نجد كذلك مثلا في بقية المعالم الإسلامية في الحج والحج وللعمرة، ما هو منها مثلا مشترك في الحج والعمرة وما هو للحج أيضا، نجدها أكثرها أكثرها معالم مكانية، يعني أماكن بقع، مثلا الصفا، المروة، مقام إبراهيم كذلك، يعني معروف ما هو المقام إبراهيم عليه السلام، الصخرة التي فيها أثر قدمي، وكذلك المعالم المكانية الأخرى التي يذهب إليها الحجاج كجزء من مناسك الحج، الوقوف في عرفات، كذلك المبيت في مزدلفة، الذهاب إلى منى، وغير ذلك، هذا فيما يتعلق بالحج مثلا العمرة. هناك معالم إسلامية أخرى كما تحدثنا عن المسجد الأقصى وعن أهميته وبركته وموقعه العظيم في المعالم الإسلامية. ما قبله هناك مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه العظيم والمقدس في المدينة المنورة، وما أكثر المعالم الإسلامية في الأقطار الإسلامية والآثار الإسلامية التي لها أهمية دينية. فنجد في الآيات المباركة كيف أنها أصيلة في الرسالات الإلهية على امتداد الزمن وعلى امتداد الرسالات الإلهية في عمق التاريخ، يعني في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وفي هنا نجد في قصة نبي الله موسى عليه السلام، ونجد التعبير عنها بالمقدسات، يعني مثل وصف الوادي المقدس بالبركة والأماكن المباركة، مثل ما نجد مثلا في التعبير عن البقعة المباركة، ونجد أيضا مفردة التعظيم فيما ورد مثلا في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مع أن مفردة التعظيم عند التكفيريين لغير الله شرك، مفردة التعظيم في استخدامها لأي شيء آخر عند الله يقول شرك، خروج من الملة، يجب أن يذبح من يستخدم هذا التعبير أو يتحرك على أساسه من الوريد إلى الوريد. وكما شرحنا مسألة خلفها هندسة يهودية ووراءها تدبير ومخطط عملت عليه بريطانيا في المقدمة، ثم نشطت فيه القوى الصهيونية بشكل كبير. فالمعالم الإسلامية والأماكن والمقدسات لها أهميتها الكبيرة بما ارتبط بها من قربة وما أعطاها الله من قدسية، مثل ما ذكرنا عن الكعبة المشرفة، عن مقام إبراهيم، عن الصفا والمروة، عن غير ذلك. وهذا كمثال في مقدمة المعالم الإسلامية، وليس حصرا لها أهميتها في الارتباط الوجداني حتى بماضينا بالماضي فيما يتعلق بالأعلام، فيما يتعلق بمسيرة الدين، أنها مسيرة عظيمة ممتدة عبر الزمن منذ بداية الوجود البشري في آدم الذي كان نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليه. والربط من خلال هذه الأماكن، الربط بالمعالم والأعلام والرسل والأنبياء والهدى من عباد الله والأثر الوجداني لذلك مؤكد. الإنسان يتأثر في مشاعره في وجدانه حينما يذهب إليها، حينما يتذكر ما يتعلق بها مما يربطه بأعلام برسل بأنبياء بأولياء الله، ومما يربطه أيضا بوحدة مسيرة الدين، أنها مسيرة واحدة ممتدة عبر الزمن للأنبياء والرسل وأولياء الله، ولها أهمية في تعزيز الروابط ما بين الأمة. طبعا لها بركاتها، يعني ما يعطي الله فيها من البركات من الخيرات من فضل الطاعة فيها وغير ذلك، هذا يدلنا على أهميتها. والإنسان بحاجة أصلا إلى شعائر، إلى معالم واضحة في الأرض، هذا جزء من التدبير الإلهي، وفطرة الإنسان تنسجم مع ذلك. يعني لا يوجد تقريبا أمة من الأمم على الأرض حتى في خارج الدين الإسلامي إلا ولديها أماكن معالم تقدسها تقدرها تعظمها، ترتبط روحيا ووجدانيا بها، ولديها تجاهها رؤية معينة، وكثير منها قد يكون فيها حالة انحراف وغير ذلك، لكن كمثال لأن أصل الفطرة الإنسانية تتجه إلى ذلك. تحدثنا أيضا على ضوء قول الله سبحانه وتعالى في ندائه لعبده ونبيه موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كيف أن الاختيار هو إلى الله سبحانه وتعالى للرسل والأنبياء، ويعدهم لهذه المهمة لأنها مهمة مقدسة وعظيمة لا يمكن فيها التأهيل البشري. يعني ليس هناك مثلا مدرسة يدرس فيها الإنسان حتى يتخرج رسول أو نبي، وليس هناك قدرة للإعداد البشري بمستوى هذه المهمة. وذلك يأتي الاختيار من الله والإعداد والتأهيل. قرأنا قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وكذلك ما يعنيه هذا من التذكير له بمنة الله العظيمة عليه، لأنها نعمة كبيرة على الرسل والأنبياء أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه المهمة العظيمة والمقدسة. الرسالة الإلهية شرف عظيم جدا. يعني قد ينظر البعض للمسألة من منظور آخر، من منظور المشاق التي قد يعانون منها والمخاطر التي قد يواجهونها، إلى درجة أن الكثير من الرسل والأنبياء استشهدوا، والبعض مثلا في طبيعة الظروف التي يواجهونها فينظر المسألة وكأنها عبء عليهم. المسألة هي تشريف عظيم لهم ومنة عظيمة من الله عليهم، ففي هذا أيضا تذكير له بمنة الله عليه، وتذكير بالمسؤولية أيضا المترتبة على ذلك. فاستمع لما يوحى، كيف أنه يؤمر بالإصغاء بالاستماع، مع أنه بالتأكيد حتى بطبيعة ما هو قائم وحاصل في ذلك المشهد العظيم هو متجه بكل فكره وذهنه وبشغاف قلبه متجه إلى التركيز على النداء الإلهي. هذا يعطينا نظرة صحيحة ومفهوما مهما تجاه قدسية هدى الله سبحانه وتعالى وعظمة وأهمية هدى الله سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان إلى أن يكون مصغيا مستمعا بكل ما تعنيه الكلمة، متفهما يعرف قيمة هدى الله أهمية هدى الله سبحانه وتعالى. وهنا تأكيد كبير، يعني نجد مثلا فيما يتعلق بأنبياء الله ورسله والحث لهم بالرغم على ما هم فيه من الاهتمام أصلا، من التركيز، من التعظيم لهدى الله. مثل هنا مثلا نجد هذا التنبيه النبي الله موسى عليه السلام، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نجد مثلا في ما خاطب الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير في تنبيهه على عظمة ما يقدم إليه من هدى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول عظيم مهم، ثقل معنوي، ثقل في الأهمية، في المحتوى والمضمون الذي له أهمية كبرى والشأن عظيم. هذا درس لنا نحن في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. فاستمع لما يوحى، الوحي من الله سبحانه وتعالى، والأنبياء والرسل يرتبطون بوحي الله سبحانه وتعالى وتعاليمه ارتباطا تاما، من حيث الارتباط المعرفي، يعني كل معارفهم التي ترتبط بمهمتهم الرسالية معتمدة بشكل كامل على الوحي الإلهي وعلى تعاليم الله سبحانه وتعالى. وكذلك على مستوى الاهتمام بالإصغاء، بالتركيز، بالاهتمام، بالتعظيم، وعلى مستوى الاهتداء بالوحي الإلهي والاستنارة به، ثم حركتهم بالرسالة، وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام في التبليغ، في التبيين، في تقديم تعاليم الله سبحانه وتعالى من خلال هدى الله، من خلال الوحي، تقديم هدى الله إلى الناس وسعيهم لهداية الناس. الصلة بالوحي الإلهي صلة اهتداء والتزام واتباع وتمسك، ولهذا نجد في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين التأكيد الكثير أن أتبع إلا ما يوحى إلي، اتبع ما أوحي إليك واتبع ما يوحى إليك، أكيد على هذا الارتباط في مقام الاتباع في مقام العمل. وهذه مسألة في غاية الأهمية، الرسل والأنبياء هم حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى، يوصلون كتب الله وتعاليمه وهداه إلى الناس، وبالتالي فالوحي نفسه فيما هو موجه إلى الناس يصل إليهم من خلال الرسل والأنبياء فيما تضمنته كتب الله سبحانه وتعالى من تعليمات أساسية للناس في حياتهم وفيما قدمه الرسل والأنبياء إليهم. وهذه مسألة يجب أن نستشعر أهميتها وعظمتها وأنها نعمة كبيرة، وهذه أيضا أصلا هي المهمة الرئيسية للرسل والأنبياء في ربط الناس بهدى الله، وهم يقومون في مهمتهم الرسالية بالتبليغ ويعملون في مسيرة الحياة على إقامة هدى الله ودين الله في واقع الناس في حياتهم، ويقدمون هم النموذج والقدوة في الالتزام بها، في التمسك بها، في التحرك على أساسها، في الاهتداء بها. ولذلك دورهم دور مهم وأساس. ثم مع إدراك أهمية ذلك، يعني نجد أن الأنبياء بأنفسهم والرسل صلوات الله عليهم منذ البداية يرتبطون بهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي الإلهي، فيستقبلون التعاليم من الله سبحانه وتعالى في ظل وضع قائم على الوضوح، ليس في أي شك أو التباس ولا غموض، وفي إطار واقع يصلون فيه إلى اليقين ويتحركون بإيمان وثقة تامة. يعني كل ما تحاط به عملية البعثة بالرسالة من أجواء وفي كيفية نزول الوحي إليهم ثم ما يترافق مع ذلك من آيات ومعجزات هي بالمستوى الذي يجعلهم ينطلقون في مهماتهم الرسالية بكل يقين بكل ثقة بكل اطمئنان. هذا مبدأ عظيم ومهم جدا، علينا أن نستوعبه وأن نكون على يقين منه، وهو مبدأ يحاربه الكافرون ويشككون فيه، يثيرون حوله الشبهات، يستغلون كل الروايات المكذوبة والخاطئة، ويستغلون كل المفاهيم الخاطئة التي نتجت عنها، فيحاولون أن يقدموا أجواء البعثة بالرسالة على أنها أجواء محاطة بالالتباس والشكوك والشبهات والغموض والأشياء الغريبة الملتبسة السلبية التي لا تثمر يقينا. مسألة الأنبياء عليهم السلام والرسل صلوات الله عليهم في مهمتهم عندما يبعثهم الله بالرسالة والنبوءة يقترن بها إيمانهم هم أول المسلمين أول المؤمنين، ويتحركون بيقين. ولهذا مثلا حتى في التوصيف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في القرآن الكريم نجد وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بل نجد أيضا في مثل قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، نجد في رعاية الله للأنبياء كيف يرعاهم ويريهم الكثير من الآيات التي تزيدهم يقينا حتى فيما يتعلق بمهامهم الرسالية في مبادئها في نجاحها في القيام بها في تحمل أعبائها بالنظر إلى ما يواجهونه من صعوبات وتحديات ومخاطر. وهذه مسألة في غاية الأهمية أن نستوعبها جيدا. فما الذي كان محتوى ذلك الوحي الذي أوحاه الله إليه في البداية، عندما قال فاستمع لما يوحى، ما هو المحتوى لهذا الوحي الإلهي؟ يقول تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا النموذج يبين لنا كيف بدء الوحي في مضمونه ومحتواه، يعني ما هي المبادئ والمفاهيم الأولى التي يتلقاها الرسل في بداية البعثة بالرسالة، ما هي المواضيع التي تقدم إليهم في البداية، ما هي العناوين الأساسية التي يوحيها الله إليهم في بداية الوحي، في بداية التكليف بالرسالة، في بداية البعثة بالرسالة. وهذه أيضا مسألة مهمة لنا، لأنها كما ذكرنا مما دخلها الكثير من التشويش والروايات المكذوبة والخاطئة. هذا المحتوى نجد فيه أن أول ما فيه هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، حديث عن ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه وحده الإله الذي لا تحق العبادة إلا له، والأمر بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ثم الحديث عن إقامة الصلاة، ثم الحديث عن الساعة والقيامة والمسؤولية في الأعمال والجزاء. هذه خلاصة عما ورد، وسنتحدث عنها على نحو من التفصيل مع الاختصار إن شاء الله. لكن كما قلنا هذا النموذج مهم جدا، هو الشيء المتوقع بحسب الحكمة أن يكون في مقدمة ما يوحى به إلى رسل الله وأنبياء الله أثناء بعثتهم بالرسالة، أن يكون ما يوحى هو التركيز على الأسس الكبرى الجامعة لتفاصيل الدين، يعني عناوين جامعة وأساسية يبنى عليها الدين بكله. ولهذا أكد أهل البيت عليهم السلام وكثير من مفسري ومؤرخي وعلماء الأمة الإسلامية أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عناوين عامة، عناوين شاملة ومفاهيم أساسية كبرى يحتويها القرآن الكريم بالتفصيل، لأن بقية القرآن الكريم أتى كتفاصيل لها. فالمواضيع التي تقدم في البداية والعناوين التي يبدأ بها في الوحي في المهمة الرسالية هي العناوين الأساسية، هي المبادئ الكبرى المهمة التي يقوم عليها الدين بكله. هنا نجد مثلا في هذه العناوين أولا التوحيد لله والتقديم له هناك مبدأ عملي، ليس كمجرد عقيدة ذهنية منفصلة عن مسار العمل وعن مسيرة الحياة، بل نجد أنه قدم هنا كمبدأ عملي تترتب عليه العبادة بمفهومها الحقيقي بما تعبر عنه من خضوع مطلق لله سبحانه وتعالى، من منطلق أننا عبيد لله وله فينا حق الأمر والنهي، فنسير على هداه ونلتزم بتعليماته في مسيرة حياتنا هذه، لأننا ملك لله والأرض ملك لله، كل ما هو موجود من المخلوقات والكائنات ملك لله سبحانه وتعالى، هو الرب هو الإله هو الخالق هو المالك. لذلك نجد هنا كيف ترتب قوله فاعبدني على مبدأ التوحيد، أن نعبده وحده ونعبد أنفسنا له بالسير على هداه بالالتزام بتعليماته. فهذا المبدأ العظيم هو المبدأ الذي تقوم عليه الرسالة الإلهية بكلها. طريقة الأنبياء عليهم السلام في مفهوم العبادة كانت على هذا الأساس، يعني مسيرة الحياة التي تبنى في تفاصيلها على أساس تعليمات الله وتوجيهاته والسير على هداه، هذه العبادة لله. المفهوم الخاطئ للعبادة بأنها مجرد الطقوس الدينية المحدودة، مثلا الصلاة في المساجد أو بعض من الأعمال العبادية الروحانية، ثم التحرك في مسيرة الحياة وفق هوى الإنسان وأهواء الآخرين، حتى أهواء كافرين وضالين ومجرمين، ضلال رهيب جدا، ويفقد الإنسان ثمرة الانتماء للرسالة الإلهية، للدين الإلهي الحق. ولهذا نجد الأنبياء كيف حرروا من آمن معهم من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، واتجهوا بهم في مسيرة الحياة بشكل عام في مختلف المجالات وفق تعليمات الله وهدي الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة عبادة عظيمة ذات أهمية كبيرة جدا في كل رسالات الله وفي اهتمام أنبيائه على مر التاريخ. الصلاة القيمة، هنا نجد عبارة وأقم الصلاة وليس فقط وصلي، وأقم الصلاة، لأنه يأتي الحث على الصلاة القيمة وهي في مقدمة الشرائع الإلهية، يعني فيما يشرعه الله لعباده في كل رسالة مع كل رسول من رسل الله، يأتي في المقدمة التشريع للصلاة والتأكيد عليها والحث عليها وإعطائها موقع كبير جدا بين العبادات المفروضة والتعليمات الإلهية التي على الإنسان أن يلتزم بها، وهذا يبين أهميتها الكبيرة جدا، وفعلا لها أهمية كبيرة جدا في تربية الإنسان، في تزكية نفسه، في تطهير روحه وتطهير قلبه ووجدانه ومشاعره. ولكن روحها الذي يعطيها أيضا أهمية كبرى في غاية الأهمية هو الذكر لله والتذكر له. ولهذا نجد هنا هذا التعبير وأقم الصلاة لذكري، الصلاة مشحونة بالأذكار لله. يعني نجد مثلا في الشريعة الإسلامية في أذكار الصلاة التكبير، التسبيح، التحميد، القراءة للقرآن الكريم، أذكار كلها أذكار من بدايتها إلى آخرها ذكر لله سبحانه وتعالى، وأذكار متنوعة وهي وفق ما شرعه الله، ليس للإنسان أن يقدم لنفسه مقترحات في كيفية الأذكار داخل الصلاة، بل كما شرعها الله سبحانه وتعالى. فروح الصلاة القيمة هو الذكر لله والتذكر له، هذا له أهميته الكبرى في أن يشد الإنسان إلى الله، في التعظيم لله سبحانه وتعالى، في إخراج الإنسان من حالة الغفلة، لأن الإنسان يغفل مع كثرة هموم الحياة ومشاكلها وضغوطها وأحداثها وأنواع الشواغل فيها، قد يذهل الإنسان ويغفل. ولكن لأن الصلاة تأتي في أوقات زمنية خلال اليوم والليلة تذكره بالله، تشده إلى الله. ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ما يتعلق بالصلاة، ومما يساعد على الاستفادة العظيمة منها، المعرفة بمعاني أذكارها والترسيخ لهذه المعاني مع كل صلاة نصليها، هذا له أهميته الكبيرة. أنا عندما نجد أن من أهم أذكار الصلاة التكبير لله، الله أكبر، حتى في تكبيرة الإحرام التي ندخل بها في الصلاة، ثم في تكبير النقل، وما لهذا المفهوم العظيم من أثر في أن يحررنا من كل حالة التعظيم والخضوع لما عدا الله سبحانه وتعالى ممن يقدمون أنفسهم في هذه الحياة كآلهة أخرى، يحاولون أن يفرضوا الشعور بعظمتهم فوق كل عظمة، الخوف منهم فوق كل شيء، الانشداد إليهم فوق كل شيء، الاستسلام لهم فوق كل شيء، فيحررنا من حالة الخوف وحالة الخضوع للطغاة والجبابرة والمتكبرين والظالمين. هكذا بقية الأذكار التي لها أهمية كبرى. هناك ملزمة مفيدة جدا لشهيد القرآن تحت عنوان وأقم الصلاة لذكري، وهذه الملزمة فيها ما يفيد جدا في معاني أذكار الصلاة. هنا نجد هذا التأكيد على إقامة الصلاة في مقدمة العناوين التي ابتدأت بها البعثة بالرسالة، المفاهيم الأولى والعناوين الكبرى التي ابتدأت بها رسالة الله إلى عبده ونبيه ورسوله موسى عليه السلام. ثم نجد قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، تأكيد على الساعة، على الإيمان بالقيامة الآتية حتما والقريبة. الناس قد يتصورونها بعيدة جدا، قريبة، ولكنها لا تأتي إلا بغتة، تأتي بشكل مفاجئ للناس في وقت غير متوقع. ولهذا قال أكاد أخفيها فيما يتعلق بوقتها ووقت مجيئها، لا تأتي الناس إلا بغتة. الإيمان بالساعة له أهميته الكبيرة جدا، إيمان الإنسان بالحساب والجزاء بالآخرة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتبه وعبر رسله، وما وصفوا وما قدموه لنا من أوصاف عن الآخرة وشرحوه لنا عنها، هذا شيء مهم للغاية، له أهميته الكبرى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هو جزء من إيماننا بالله، بعدله، بعزته، بحكمته، وأنه القائم بالقسط في عباده، وأيضا بحكمته أنه يفرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي ويجازي. ومسألة الإيمان بالآخرة له أهميته الكبرى فيما يتعلق باستقامة الإنسان هنا في الدنيا، يعني هو من أهم الدوافع التي تدفع الإنسان إلى الاستقامة في هذه الحياة، وإدراك حجم المسؤولية في الأعمال التي يعملها لتجزى كل نفس بما تسعى. الإيمان بالجزاء أنه محتوم، الجزاء على الخير خير وعلى الشر الشر. فأتى هنا المبدأ والمعاد والمسؤولية في حياة الإنسان تجاه أعماله والمسار المرسوم له للنجاة والفلاح وهو العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا يصدنك عن الإيمان بها وعن الإشفاق منها وعن الاستعداد لها وعن أن تحسب حسابها من لا يؤمن بها. من لا يؤمنون بالآخرة لا يحسبون حسابها ويتجهون في هذه الحياة منفلتين بدون مسؤولية في أعمالهم، بدون شعور بعواقب هذه الأعمال وما يترتب عليها، وذلك اتباعا لأهوائهم. أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة وعن الاستقامة وحينما يتحول إلى متبع لهواه، وهي حالة خطيرة على الإنسان وحالة بعيدة عن الرشد، عن الحكمة، عن المسؤولية، عن الأخلاق، أن يكون الإنسان متبعا لهوى نفسه، ما تهواه نفسه يتبعه ويعمله ويسير وراءه، هي حالة بعيدة عن الرشد، عن الحكمة، عن الخير. لأن الإنسان في أهوائه قد يهوى ما هو من المحرمات، ما هو من الباطل، ما هو من الزيغ، ما هو من الفساد، ما لا يليق حتى مع كرامته الإنسانية وقيمته الإنسانية. لا ينبغي أبدا أن يكون ما يتبعه الإنسان هو هوى النفس. مسألة الاتباع مسألة مهمة جدا، تكون مبنية على أساس صحيح وعلى مسؤولية. الإنسان يدرك عواقب أعماله، عواقب مواقفه، عواقب تصرفاته، ولهذا يأتي ضبط مسيرة الإنسان في أن تكون مسيرة مستقيمة في حياته بأن يضبط هوى نفسه ولا يكون متبعا لهوى نفسه فتردى، لأن النتيجة هي الهلاك الحتمي. اتباع الهوى هو من أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة، يدفع بالإنسان إلى الاستهتار بالمسؤولية، إلى الانحراف عن هدى الله، والنتيجة المحتومة لذلك هي الهلاك والعياذ بالله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها المادحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما

0: سبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام ثلاثة أيام في الحج، السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد عشر.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخافوا

يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.

تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها

خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها

يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض أنزل ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر.

0: قال عليه السلام:
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يردي

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

رحمتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني وتصدني عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنع

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته المنتجبين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 73 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 54 من سورة آل عمران. قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هنا اذكر يا محمد، اذكر هذه القضية وهذه المسألة، قصة عيسى سلام الله عليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى توفى عيسى سلام الله عليه كما يتوفى الأنفس حين موتها، توفى الله عيسى وقال: ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من رجسهم، فلا ينالونك بقتل ولا أسر ولا يسمعونك كلامهم الفاحش، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أن لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه القصة أن الله توفى، هو الذي توفى عيسى، لأن اليهود يزعمون أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، وكما ذكر الله في موضع آخر: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بأنهم قتلوه أو صلبوه، ولكن في الواقع لم يقتلوه ولم يستطيعوا الوصول إليه وإلى قتله، بل توفاه الله إليه ورفعه إليه وطهره من الكافرين. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوك أي في الماضي قبل هذا القول، وهم الحواريون الذين قالوا: واتبعنا الرسول. ومن كان قد تبعهم بإحسان جعلهم الله فوق الذين كفروا، أي نصرهم، جعلهم فوق الذين كفروا أي نصرهم وأيدهم، كما قال الله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي أصبحوا منتصرين، أصبحوا فوقهم. الفوقية هنا هو الانتصار والتولي واليد، حينما تكون يد المؤمن على يد الكافر وهو المهيمن وهو صاحب القوة وصاحب الظهور، ومعنى ظاهرين أي عالين عليهم غالبين. فأما بعد موتهم فبقاء العزة لطريقتهم ودينهم إلى يوم القيامة، هذا هنا المقصود. قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي الطريقة، لأن الذين كانوا في عهد عيسى سلام الله عليه من الحواريين الذين نصرهم الله على أعدائه من الكافرين قد توفوا إلى الله وخرجوا من هذه الحياة. إذن جعل الله الذين اتبعوا عيسى سلام الله عليه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي طريقتهم ودينهم جعله الله مهيمنا وفوق الكافرين، بحيث يكون ذكرهم بالصلاح والهدى وأنهم كانوا أهل الحق في الأجيال متوارثا في النصارى والمسلمين، بخلاف الذين كفروا فكانوا فوقهم أحياء وأمواتا. وهذا لا ينافي اختلاف النصارى فيما كان الحواريون عليه، لأن النصارى فيما بعد قد حرفوا وبدلوا، إذ كان الغالب بينهم والأكثر والإجماع أنهم كانوا على الحق، وإنما اختلفوا في الحق الذي كانوا عليه بعد فقد بقي نصرهم وعلو شأنهم، وبقيت ذلة أعدائهم لكون أتباعهم مقهورين إلى يوم القيامة. إذن كانت الذلة والخزي للكافرين بصورة مستمرة، وكان النصر والعزة عند الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمؤمنين وهم فوق الكافرين إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هنا يحصل في الدنيا خلاف وشقاق ونزاع، منهم من يكون على الحق ومنهم من يكون على الباطل، ولكن الأحكام الفاصلة والقاطعة لا تحصل من الله في هذه الدنيا، لأن الله أراد من هذه الدنيا أن تكون دار ابتلاء واختبار ودار عمل، ولم تكن دار حساب ولا جزاء، فأخر الله الحساب والجزاء والأحكام الفصل، الأحكام الفصل ليوم الفصل، أخرها الله ليوم الفصل وهو يوم القيامة. يصدر الله تعالى في ذلك اليوم أحكامه الفاصلة الغير قابلة للاستئناف، التي تأتي بعدها مباشرة العقوبات على هذه الأحكام، العقوبات الدائمة المستمرة على أعداء الله، والأجور والثواب والجزاء على لأولياء الله على أعمالهم في

0: الدنيا سيحصلون هناك بعد الأحكام الفاصلة من الله، كل فريق سيحصل على جزاءه وحسابه. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم، هنا الحكم، هذه الأحكام، هذه أحكام الله ونتائجها، هذه نتائج أحكام الله في الآخرة، الأحكام الفاصلة التي لا لبس فيها أنه يحصل بعد هذه النتائج. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وهذا فيه أيها الإخوة والأخوات فائدتان: الأولى أن الله أشار، قد بشر عيسى سلام الله عليه بتفوق الحواريين إلى يوم القيامة، وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيّن حال الذين كفروا، فأفاد بيان حال الذين كفروا بعيسى وأنه سيعذبهم عذابا عاجلا في الدنيا، ولعله كان بتسليط أعدائهم عليهم وضرب الذلة عليهم المسكنة وما صاحب ذلك من العذاب. ويحتمل أنه تعالى عذب الذين كفروا بعيسى بعذاب عاجل من عنده أو بأيدي أعدائه، لا يعني يحتمل الأمرين. والثاني عذاب الآخرة، فهو ظاهر ولا مفر ولا مهرب منه. وجزاء من فازوا بأن كانوا من أهل مرضاة الله وحكم الله لهم بهذا، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هنا يحتمل العموم للحواريين ومن قبلهم من الذين آمنوا ومن بعدهم من المؤمنين في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة، فيكون دخول الحواريين فيه دخولا أوليا لأنهم ضمن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الله سيوفيهم أجورهم مع المؤمنين الذين عملوا الصالحات، يوفيهم أجورهم كاملة. والله لا يحب الظالمين، الظالم لا يكون من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى أبدا، بل هو من الممقوتين. والعاقبة فقط للمتقين وحدهم، العاقبة الحسنة والأجر والأجور والثواب هي للمؤمنين المتقين، أما الظالمين فمأواهم ومقرهم نار جهنم والعياذ بالله. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يا محمد، ذلك القصص لأمر مريم وعيسى سلام الله عليهم وقصة زكريا وولده يحيى، نتلوه عليك، هذا القصص نتلوه عليك تتلقاه من ربك من الآيات الدالة على صدقك، وهو من الذكر المحكم المتقن الحق الصادق الذي ينطق بالحكمة. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله، شبه الله سبحانه وتعالى قصة عيسى وما حصل فيها كقصة سبقها في أول الحياة بشر، وهو حينما أراد الله واختار أن يخلق آدم سلام الله عليه أبو البشر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هذه أمثال الله وهذه مشيئة الله وهذه حكمة الله، كما خلق آدم من تراب خلق عيسى سلام الله من غير أب، من نطفة خلقها بدون واسطة بشر يلقيها في رحم مريم سلام الله عليها، وإنما هو خلق خلقه هذه النطفة خلقها الله ابتداء في رحم أم عيسى سلام الله عليها مريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه من الأمور صغائرها ولا كبيرها، إذا أراد أمرا كان كيفما كان ذلك الأمر صغيرا أو كبيرا يقول له كن فيكون. وهذا المثل هو رد على الغلاة من النصارى الذين يحتجون بأنه ليس له أب من بني آدم، كما أنه رد، فهو قد يزعمون أنه ابن الله كما زعموا ويزعمون أنه إله، بل قال الله سبحانه وتعالى هذه آية من آيات الله كما حصلت في قصة آدم سلام الله عليه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك، لا ليس الحق ما قاله النصارى ولا الحق ما قال اليهود من الافتراء على الله، فلا تكن، بل هو من الله، فلا تكن من الممترين، من الشاكين في أمر عيسى سلام الله عليه. فهذه هي قصته وهذه هي حقيقة خلقه، لأنه قبل أن ينزل الله هذه الآيات وهذه القصة على نبي الله محمد سلام الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لم يكن يعلم القصة الحقيقية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن لديه علم عن حقيقة قصة عيسى سلام الله عليه، وإنما كان أهل الإسلام من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسمعون عن قصة عيسى من أفواه اليهود والنصارى، كل يزيد من فيها وينقص ويحرف ويبدل، وحتى أصبحت قصة عيسى في الكتب المحرفة عند اليهود والنصارى وفي القصص التي تداولوها قصص غريبة وعجيبة ولا يصح أن تكون على هذا. لكن حينما أنزل الله في القرآن قصته الحقيقية والصحيحة من الله الحق، يعني علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحقيقة قصة عيسى على وجهها وكما حصلت. فلا تكن من الشاكين بما تسمع من أقوال الغلاة من اليهود والنصارى. فمن حاجك يا محمد في قصة عيسى سلام الله عليه وأن هذا حقيقتها من اليهود والنصارى الذين يسمعون حقيقة القصة وكيف حصلت من آيات كتاب الله، ثم يذهبون أو ينازعونك فيها ويناقشونك ويجادلونك فيها ويقولون أنك كذبت على الله يا محمد فيها، وأن الحق والقصة الواقعية والحقيقية هي ما يقصونه هم فيما لديهم من الكتابات، فادعهم إلى المحاجة والجدال الواضح الحق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل لهم، قل تعالوا إلى الابتهال إلى الله، نبتهل، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ورد في هذه الآية أنها نزلت في نصارى نجران حينما وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم تكن واضحة في الآية ولكن يصح أن تفسر بهذا السبب، ويمكن على سبيل العموم. ولكن في التفاسير أن ما كثير من آيات الكتاب لا نزلت مرتبطة بأسباب، ولكن لا تتوقف الآيات عند أسبابها، بل هي بحسب عموم ألفاظها. فهنا جاءوا وجادلوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قصة عيسى أنها كما هي لديهم، ونبي الله موسى سلام الله نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه هي القصة التي جاءت من عند الله عن عيسى سلام الله عليه. فهم جادلوا فيها وقالوا هو الحق الذي عندنا، والنبي يقول هو الحق الذي عندي الذي جاء من عند الله وأنا نبي من أنبياء الله. فقال الله له ادعهم إلى الابتهال، هم يزعمون أن ما عندهم من قصة عيسى هو الحق، وأنت تقول لهم أن القصص الحق أو القصة الحقيقية هي ما نزل في القرآن، فادعوهم إلى الابتهال بهذه الطريقة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ورد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما ندعو أبناءنا قال أنه دعا الحسن والحسين، وأبناءكم يخرج نصارى نجران من معهم من أبنائهم، ونساءنا قال دعا فاطمة سلام الله عليها وخرجت مع أبيها، وأنفسنا دعا علي بن أبي طالب للخروج معه، فكان الخارج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين، ثم دعا نصارى نجران إلى الابتهال، يخرجوا ما من أبنائهم ونسائهم وأنفسهم ويواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبتهل إلى الله من كان على الحق فإن الله ينصره، ومن كان كاذبا في دعواه فإن لعنة الله عليه فيما كذب به على الله سبحانه وتعالى. ويذكر أهل التفسير أن نصارى نجران كان لديهم بعض الحكمة وبعض العقل، تدابروا فيما بينهم وتأملوا القضية، فقالوا قبل حينما واعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي للخروج إلى هذه المباهلة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء جميعا، هم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن من كان محقا أن ينصره الله، ومن كان كاذبا فعليه غضب الله ونقمته ولعنته. قال نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتشاورون فيما بينهم، قالوا إذا خرج محمد في خاصة أهله فاعلموا أنه نبي، ولا ينبغي لكم أن تباهلوه، لأنكم لو باهلتموه فإن الله سيعجل عقوبته وغضبه على النصارى، وربما أهلك النصارى من كان منهم على وجه الأرض. فحينما جاء اليوم الثاني ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بفاطمة وعلي والحسن والحسين ولم يخرج بالمسلمين معه قاطبة، علموا أن هذه الأمارات وهذه العلامات دليل على أنه نبي صادق، وأن الله سبحانه وتعالى إذا جاروا وجادلوا هذا النبي ودعوا بعد ابتهاله إلى الله وأمنوا بعد الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يؤمنوا، هو ويدعو إلى الله بأنه من كان كاذبا على الله فإن لعنة الله عليه وغضب الله عليه، وهم يؤمنوا بعده، فرفضوا ولم يدخلوا في هذه المباهلة، فقالوا لا نباهل يا محمد أبدا، ولكن نتصالح معك على شيء من الجزية نؤديها، ونبقى على ديننا الذي نعتقد أنه صحيح، ولا ننازعك ولا نعاديك ولا نظاهر أعداءك عليك. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح والمصالحة على البقاء على دينهم ودفع الجزية. هذا خلاصة ما ورد في أسباب هذه الآية ونزولها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا لهو القصص الحق، هذه القصص الذي ينزلها الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القصص الحق، لأنها من عند الله العالم علام الغيوب، العالم بالأمور على حقائقها، لا يستتر عنه شيء ولا يختفي عنه شيء من مثقال ذرة في السماء أو في الأرض إلا والله عالم بها ومطلع عليها، فهو الذي يقص القصص الحق كما هي. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، ما من إله في هذا الكون وهذه الحياة إلا الله الواحد الأحد، هو العزيز لهو العزيز الذي لا يستطيع أحدا من المخلوقات أن يصل إلى مغالبة الله ولا أن يقهر الله سبحانه وتعالى في شيء من خلقه، فهو العزيز المتعزز الحكيم الذي لا يفعل العبث، وأن أفعاله كلها مقتضاها الحكمة ووراءها الحكمة، وأن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى لم يخلقه في هذه الحياة إلا وله حكمة وشأن عظيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، إن تولوا يا محمد ولم يؤمنوا بهذا القصص الحق فحسبك وحسبك الله، فإن تولوا ولم يؤمنوا بما جئت به من القصص ولم يؤمنوا بأن هذا هو القصص الحق وليس القصص المحرف الذي لديهم من اليهود والنصارى، فإن الله عليم مطلع عليم بالمفسدين الذين يفسدون ويحرفون كتب الله سبحانه وتعالى ويدخلون فيها ما لم ينزل به ما لم ينزل من عند الله ولم يأتي به الله على أنبيائه، بل جاءوا به من عندهم وكتبوه من ذات نفوسهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا من الله سبحانه وتعالى يعلم فيها هذه الآية، يعلم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبدأ في الحجاج والنقاش والجدال مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أن يقول لهم إذا لم تكونوا تريدون أن تؤمنوا بكل ما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى فعلى الأقل نبدأ نحن وإياكم بالمشتركات التي أنتم تزعمون أنكم عليها، وهي العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وعدم إشراك به. فتعالوا إلى هذه الكلمة السواء والكلمة المشتركة بيننا وبينكم، وهو أننا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا من الأشياء، سواء كانت أشياء جامدة أو أشياء متحركة من البشر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنه لا يمكن أن يتوافق هذه المسألة مع عدم الإشراك بالله أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا. الأرباب هم المطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى، الرب هو المطاع، لا يمكن أن تجتمع هذه المسألة أن يتخذ الناس أربابا من دون الله ويجتمع مع العبادة الحق لله سبحانه وتعالى، لأنها ما أمران متنافية. فإن تولوا عن هذا الأمر وهذه الدعوة إلى أمر مشترك، إذا إن تولوا ولم يستجيبوا لهذه الدعوة وما دعوتهم إليه، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فقولوا قل يا محمد ومن معك من أهل الإيمان قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أسلمنا أنفسنا لله وحده ولا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا غيره، لا نتخذ أربابا من دون الله كما فعلتم أيها اليهود والنصارى، تزعمون أنكم تؤمنون بالله وقد جعلتم بعضكم بعضا أربابا، اتخذتم من أحباركم ورهبانكم أربابا من دون الله تطيعونهم في معصية الله سبحانه وتعالى. لأن هذا هو المسألة المهمة، أن يتخذ إنسانا باعتباره مطاعا، ولكن إذا أطاعه في معصية الله سبحانه وتعالى فهنا قد جعله معبود من غير الله، وجعله ربا من غير الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الكثير من البشر وسيلتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وجزء من دينهم أنهم يجعلون لهم قادة من البشر، الأنبياء أو الأئمة والصلحاء والقادة هم الذين يقودون الناس في طاعة الله والجهاد في سبيل الله، ولكن وفقها منهج الله، يعني يقودونهم في طاعة الله وليس في معصية الله. أما إذا قاد بشرا في معصية الله فقد أصبحوا أربابا من دون الله، ولكن ينبغي أن يكونوا قادة وهداة وقدوة في طاعة الله، في منهج الله، في الجهاد في سبيل الله. فإذا كانوا في هذا السلك فطبيعة الحياة ولا تستقيم إلا بهذا، أن يكون هناك قادة، وأن يكون هناك من يقود الناس من الأئمة والقادة، من يقودون الناس في طاعة الله والجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الله. لا تقوم الحياة إلا بهذا. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نكتفي بهذا القدر، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذا البرنامج المبارك، على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أعزائنا المستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة المفيدة ومن هذا البرنامج المفيد، برنامج الورد اليومي الذي نقف وإياكم مع تلاوة آيات كريمة، وكما هو المعتاد بأن نقرأ في كل ليلة ما يقارب نصف جزء. وأعزائنا الكرام، في هذه الحلقة الموجودين نرحب بهم وهو الأستاذ الزبير والأستاذ عبد الله الوادعي، وأنا معكم عبد المجيد هادي. نستمع إلى تلاوة الأستاذ الزبير، وقد وصلنا وإياكم إلى بداية الجزء 12. سنقرأ اليوم النصف الأول من الجزء 12، أي من صفحة 222 من سورة هود، وبالتحديد في سورة هود. فنرجو منكم للاستفادة أن تفتحوا المصاحف وأن تقصوا، الذي لا يوجد معه مصحف أن يفتح الجوال أو كأي شيء، والذي لا يجد عليه أن يسمع ليستفيد من آيات الله تعالى. ويبدأ الأستاذ الزبير بالتلاوة.

0: يريد أن يغويك إن كان الله يريد أن يغويكم
1: أن يغويكم

0: ويصنع كل ما مر على
1: صاد ويصنع
0: ويصنع

إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض أبلعي

0: جديد.
1: الغم بغير غنة رجل رجل.
0: أليس منكم رجل رشيد؟
1: رجل رشيد.
0: رجل رشيد.
1: طب يا أستاذ عبد الله. رجل رشيد. رجل.

0: الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل من مسائل الفقه في الظاهر. وقفنا في يعني باب والقضاء في بعضها. هناك أمور إذا تعمدها الحاكم ينعزل، سواء هذا إما حسية يعني طرأ عليه يعني مرض حتى ذهب بصره أو سمعه، وكذلك بالجو إذا حكم بغير الحق عالما من غير تثبت فالجزافا وخالف الحق ينعزل بسرعة على روعة، وكذلك إذا أخذ الرشا والظهر يعني ولو مر واحدة عمدا يعني أمام الله وخلق الله واستفاد ذلك اشتهر

يعزل نفسه في وجه من والله خلاص. طيب أيبصروا أيجي لكم لا ينقض حكم الحاكم، لا حكم نفسه ولا حكم غيره إلا بدليل قطعي كمخالفة الإجماع أو السنة المتواترة أو الكتاب العزيز، سواء هذا أو الانكشاف بينة ناقض لبينته على روعة. فرضا حكم يعني ببينة أن رجلا اشترى الدار من غيره، ثم ظهرت بينة أخرى أن عمرا أقر بها قبل البيع لغير من اشتراه، ثم هذا قلنا رجل اشترى دار من عمر نفسه صار المشتري منه، بعد أبان أن عمر قد أقر بها قبل البيع لفلان وما علمش ذلك الحاكم بها، هذا مثل هذا تنقض لأن الإقرار أعلى مراتب الإثبات. وهكذا لكن ما ينقض حكم محكم خالف إلا بمرافعة، هذا دائما ما لا بيترافعوا في المحاكم. هيبصروا إذا حكموا رجلا رجلا يعني اتفق الخصمان على تحكيم أو المرافعة إلى شخص يفصل بينهما فيما شجر بينهما، لكن بصروا هذا دعينا عندما يحكموا بالطاغوت مخالف للحق من شرد المحكم تحكيم رضا أن يكون ممن يصلح للقضاء في تلك الحادثة، بمعنى أن له علم في هذه القضية سوى هذا. أما لو لم يصلح لجهله أو لفسقه فلا يصح حكمه أو يجي حكم لك. إذا كان الحاكم الشرعي ينعزل بالجو

0: تمام. هذا مقصود، إذا حكم يعني في قطع خلاف يتارك إذا أمكن، يتارك فرض المسألة مجمع عليها وقام حكم سهوا أو كذا يتارك، هذا عليه. علم الإنسان حن يتارك بالتوبة، تمام. هذا وبعد الذي ينوي لله، هذا يعني فرصة كبيرة، فرصة كبيرة الصدق، ويسر للناس. المهم أو سلطان الله هيبصروا معنا كتاب الحدود، لأنه يقولوا هذا حد الدولة الفانية وهذا حد، ويقول الحدود لأنه الفاصل ما بين هذا وهذا، لأنه يمنع دخول ملك هذا في هذا ويمنع ملك هذا عن هذا. وكتاب الحدود معناها العقوبة البدنية أو استيفاء حقوق الله عز وجل. والحدود لا يجوز إقامتها في مسجد، لا يقيمها في المسجد. إذا كانت المساجد، قال النبي في حديث: جنبوا مساجدكم، بيعكم وشراءكم، خصوماتكم وسل سيوفكم، إلى آخر الحديث، تمام. هذا هيبصروا يعني قد تأتي ظروف، قد تأتي ظروف تؤخر فيها أو تسقط لمصلحة، سواء كانت حدود أو قصاص. كيف بعض حين يجي وقد هذا على وهو قائد بيدير معركة كبيرة يأخرها وكذا، سأل هذا تمام. هذا طيب هيبصروا هناك عدة حدود هيبدعوا، يعني كما بدأ الله في أول سورة النور، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلها في عيننا، بعدها قال الزانية والزاني. سروا حقيقة الزنا الموجب للحد أو ما في حكم إيلاج فرج، إيلاج فرج يعني الذكر ليس الأنثى، وأقل له ما يوجب الغص في فرج حي محرم، أما في زوجته ما بش، ولو أوجب الغص لكن ما يوجبش الحد، لأنه وطئ، سواء وطئ مستندا إلى العقد، والعقد هو المبيح الشرعي الذي لا يؤاخذ عليه، تمام. هذا فإذا وطئ امرأة حراما بغير شبهة ولا عقد ولا ذلك، والزنا الحقيقي أو ما يقوم مقامه، جيوضا أسانكم الله، يعني في خلاف الحرف، الحرف التي فأتوا حرفكم يعني القبل مش في الدبر، أو ما يقوم مقامه يعني عندما يقع ذكر على ذكر، سوى هذا. أما إذا لم يكن في الفرج نفسه فيلزم التعزير، عاد عيجي لكم إن شاء الله، إن شاء الله عاد عيجي يعني فيما بعد، وأن يكون وطئه بلا شبهة. أما إذا يعني شبهة، سعى المجنون، أو يعني جاء وقت ودخل في مكان ونادى زوجة اسمها كذا وجوابت أخرى بنفس الاسم وظنها زوجة، من هذا الممن بالشبهة، يدرأوا الحدود بالشبهة ويشبهة ماشي يكذب. إذا ما بعضهم يجي يقتل لك وعيجي لك بعدها يدي لك قرار ومحامي إنه يعني متغير العاق، ما بتضحك، ولكن يوم القيامة ما نقدرش نهرب، حتى لو وطئ بهيمة، من أي المخلوقات وحكمه، ونحن قلنا أو حكمه، هيبصروا بما يثبت. الأول بإقراره، كما وقع في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين ويتأكد منها الحاكم لعلك إذا فصل يقول زنيت، وإذا يذكر بفلانة سوى هذا، ويذكر أنه أولج نتأكد أدخل الملف المكحلة، وأن يكون مختارا غير جاهل لتحريم المرأة، ما لو ظنها مرته وكذا وتشبهها وكذا من هذا. ثالث أن يقر أربع مرات، أيوة، لأن حتى الزنا يثبت بأربع شهود من رحمة الله، لأنه عار الآن بيتسابوا ويتشاتموا كأن الأمر عادي في الأسواق، في حتى حينما يلعب الأطفال، ولا نكير ولا ولا ناهي ولا استغفر الله العظيم. وبلا أربع أربع أربع سواء هذا أربع، وأن يضيف إلى امرأة يقول أو كذا، إنه يبينها ويفسر، وأن يكون الإقرار في أربع مجالس، أي مجالس المقر، ولو اتحد مجلس المقر عنده كالحاكم فرضا، أقر المرة الأولى وخرج وعاء مفهوم هذا، فيعود فيقر، وهكذا أربع مرات. وأن يقر عند من إليه الحد أو عند الشهود ليتحملوا يتحملوا عنه، يعني الشهادة، إما عند الحاكم ولا عند الشهود حتى يشهدوا عليه، مفهوم هذا؟ عندما يقر ولو ما ذكرش المرأة باسمها، لكن الشهود إذا شهدوا عليه أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لا يحج، ربما أنها زوجته شبهة، إلا إذا أقر، إذا قلنا إذا لم يثبت بالإقرار وثبت بشهادة الشهود، تمام هذا؟ لابد أن يكونوا أربعة، احفظوا، أن يكونوا أربعة ويبصروا. فلو كان القاذف له لو كان رابعهم يصلح وشاهد كان معه، وأن تكون الشهادة من رجال ما بش للنساء، يعني في الحدود والقصار، وأن يكونوا أصول، قد سبق لكم ما معنى أصول، متحملين الشهادة بأنفسهم لم يتحملوها من غيرهم، كما في مسألة الإرعاء، الذي شاهد القضية يسمى أصل، تحملها بنفسه بخلاف الفرع وهو الإرعاء، سبق لكم. وأن يكونوا عدو القطعة كيفه ممن ترضون من الشهداء، ولا شهاد لغير مسلم على مسلم في هذا، شهادة ذمي على ذمي يصلح ما علينا، ولو كان الشهود مفترقين أو مجتمعين، أيوة جو جمعة ولا مفترقي، هو القصد إثبات الشهادة، إثبات ما الشهادة، الشهود إما يشهدوا أنه أقر عندهم أربع مرات، هذا الأول، شهدوا بما بإقراره. وأما إذا شهدوا بالفعل، يعني قالوا أنه زنى، أنه زنى ورأوا ميله في مكحلة المرأة، وهو هذا الفعل الحقيقي، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزاء، اللهم استرنا واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وأهلنا والمستمعين والمؤمنين وأوصانا وصانا وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله، اللهم اهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وكان الأسرى وافتح البلاد للمجاهدين وأصلح ذات العباد بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استنزل الرزق بالصدقة.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجأ أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب، إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب، إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
0: الموءودة. وردت هذه المفردة في الآية الثامنة من سورة التكوير، قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة كلمة مشتقة من مادة الوأد، والوأد دفن الطفلة وهي حية. ظهرت جريمة وأد البنات في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كان الرجل إذا ولدت له بنت دفنها وهي حية، وقد كانوا يمارسون هذا العرف الجاهلي تحت عناوين شتى، منها خشية سبي البنات في حروبهم القبلية، ومنها خشية الفقر، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ويبين الله تعالى في الآية 58 من سورة النحل حالة الأشياء لدى الجاهلي حين يبشر بأنثى، في تعبير بليغ ونظم جميل، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد انتشرت حالة الوأد عند قبائل من العرب خاصة، وقيل أول من وأد البنات من القبائل ربيعة، ومن القبائل التي عرفت بوأد البنات قبيلة كندة وبنو تميم. ويروى أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق وهو من بني تميم كان يفتدي من يعلم أنه يريد وأد ابنته من قومه، وقد افتخر الفرزدق بفعل جده فقال: ومن الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤدي. وهذا يدل على أنه لم يكن كل من ينتمي إلى تلك القبائل يرضى بهذا التصرف الجاهلي. والآية الكريمة شاهد على عظمة الإسلام وكيف استنقذ البشرية من حضيض الجاهلية.
3: عصر الدعاية، عصر الإعلام، عصر الوسائل الإعلامية، عندما تتحرك في الاتجاه الصحيح استجابة لله سبحانه وتعالى ستجد نفسك محاربا. دعايات في الصحف، دعايات في القنوات الفضائية، دعايات تهاجمك أيضا بشكل تثقيفي، حتى في الكتب، وتواجه في مجتمعك، أحيانا حتى في أسرتك، قد تلقى التوبيخ والإساءة وتوجه إليك الكلمات الجارحة. البعض داخل أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، ثم وصولا إلى ما يمتلكه الأعداء من إمكانات ووسائل في القنوات الفضائية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا بشكل عام. في هذا العصر من أهم ما يجب أن يتحصن به الإنسان وأن يمتلك تجاهه القوة الكافية والتماسك، وفي أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وإلا فالكثير من الناس تنكسر إرادته، يضعف موقفه، مهما كان هذا الموقف حقا واضحا بينا صحيحا يستند فيه إلى هدى الله سبحانه وتعالى، يستند فيه إلى تعليمات الله جل شأنه، يستند فيه إلى الحكمة، يستند فيه إلى ضرورة الواقع، لكن سيلقى التوبيخ، سيهاجم من كل منابر الضلال، كل منابر الباطل، كل وسائل الطاغوت التي تشتغل في المجالات الدعائية والإعلامية. الإنسان يجب أن يمتلك القوة الإيمانية بحيث لا يتأثر بذلك أصلا، لا يكون ذلك مؤثرا عليه فيدفعه إلى التراجع. وفي نفس الوقت أن يتحرك، يتحرك الإنسان المؤمن، يتحرك، تتحرك الأمة التي تتجه الاتجاه الحق لتواجه الحملات الدعائية ولتتصدى لها ولتشن من جانبها حربا إعلامية تكون جزءا من جهادها، تقول الحق، تكشف واقع الآخرين من أهل الباطل، من قوى الطاغوت والظلم والإجرام، تكشف حقيقتهم بالحق. الآخرون الذين سيلومونك لأنك اتجهت في طريق الحق سيعتمدون على الأكاذيب والتشكيك والدعايات الباطلة، ويستخدمون أشياء كثيرة لا أساس لها، وأنت ستواجههم وتتحرك ضدهم كعملية جهادية مقدسة بالحق، بالصدق، بكشف الحقائق، بالدفاع عن قضيتك الحقة فيما والعادلة فيما تمتلكه من أدلة وبراهين هي حق يتثبت صحة ما أنت عليه. تنطلق أنت ترفع رأسك، انطلقت على يقين، على بصيرة، على بينة، على حق واضح، تكون ثابتا على ذلك.
4: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك، وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة. ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: فينبغي لنا كجيلية أن نخطو خطوة وأن ننهج نهجا وأن نحرص على ما حرص عليه، إن لم يكتفي بجانب دون آخر، بل حرص على أن يكون أعلم أهل وقته، كما حرص على أن يجاهد الظالمين وأن يدب عن سفح اليمين وعن صرح الشريعة الإسلامية الغراء. ولم يقل بأن في العلم ما يكفيه عن الجهاد، ولم يقل بأن في الجهاد ما يكفيه عن العلم، لأنه لا ينبغي لمن يقود الأمة أن يكون جاهلا بشيء من أمور دينها أو دنياها، بل ينبغي أن يكون متطلعا في كل علم، وأن يكون متشبعا وراويا من كل منهل من مناهل ما يحيي هذه الأمة في دينها أو دنياها.

0: المشاهدين على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرسل راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب،

0: الملتقى الإسلامي.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام.
1: حق أئمة الهدى وحق الله على عبده في أئمة الهدى أن ينصح لهم في السر والعلانية، وأن يجاهد معهم، وأن يبذل نفسه وماله دونهم إن كان قادرا على ذلك من أهل السلامة.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستغيث باستمرار بأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا، وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة، بقيم ومبادئ،

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف انطف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا.
2: عدو الظلم، عدو الظلم والظلمة، سأحمل في الهدى علمة، وأطلق صرختي علنا، وأحمل في الوغى هممة. بصيرته تعلمنا سلاح الحق والكلمة. لماذا؟ لأن منهجه سما في منتهى العظمة. أضاء بنور نهضته كضوء الشمس في العتمة، وحالف ذكر خالقه، وخالط كالضياء دمه، وقاوم كل منحرف، ونازل بالهوى صنمه. حبى الإنسان موقعه بعصر زاد فيه عمه. عدوك جار يا وطني، عليك تغول الظلمة. تطاول كل ذي سفه بنفس غير محترمة. وجاء هشام يسحبه بنو صهيون كالغنمة. يتيه بكل طائرة من الأجواء محتدمة. يعربد في طفولتنا من الوادي إلى اليتمة. يصب غليله حمما بروح عمالة هرمة. يحاول أن يركعنا وروح هواه منهزمة. يحاول أن يؤلمنا فيلهب صبرنا ألمه، ويجلب كل خنزير من السودان أو بنمه. سنوهن من تكبره وتقطع أرضنا قدمه، ونحسم نصر عزتنا بقوة بارئ نسمه. لزيد من جوانحنا تحايا الحر محترمه. سيبقى في مهابته عدو الظلم والظلمه.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب.

0: الصناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: يتصدى اليمانيون أمواتا وأحياء للعدوان السعودي الأمريكي، وسيسقطونه قريبا بتوفيق الله، كما تصدى الإمام زيد للطغيان الأموي وأسقطهم من خشبة صلبه في غضون سنوات.

0: والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: ثمن الحكمة والإيمان.
1: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
1: لننطلق صواريخ.
5: مع إيراننا من الأنصار،
7: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
8: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
9: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
1: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
10: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله مستمعين الكرام في آفاق الصحافة عبر أثير إذاعة آفاق FM. نقرأ لكم أهم وأبرز ما طالعتنا به المواقع الإخبارية، بداية من وكالة الأنباء اليمنية سبأ. العلامة مفتاح يناقش مع السفير الإيراني بصنعاء سبل تعزيز علاقات التعاون. استقبل القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح سفير الجمهورية الإسلامية في إيران علي رضائي يوم أمس. جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس مناقشة علاقات التعاون الأخوي بين اليمن وإيران وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات الحيوية وعلى المستوى الشعبي. وفي الشأن المحلي كذلك، وقفة لمنتسبي مكتب الأشغال بذمار تأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. تفاصيل الخبر. نظم منتسبو مكتب الأشغال بمحافظة ذمار وقفة تأكيدا على الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وإلى عمران، أعلنت قبائل عذر بمحافظة عمران النفير العام والجهوزية والاستنفار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والاحتلال وكسر الحصار. وقفة لموظفي الاتصالات والبريد واليمن بالحديدة تأييدا لخيارات إنهاء العدوان وكسر الحصار. نظم موظفو فرعي المؤسسة العامة للاتصالات وهيئة البريد وشركة تليمن بمحافظة الحديدة أمس وقفة حاشدة إعلانا للنفير العام وتأييدا لدعوة قائد الثورة لرفع الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. من وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى موقع أنصار الله. ومن الأخبار العربية، بحرية الحرس الثوري تغلق مضيق هرمز وتستهدف سفينة مخالفة. الصحة اللبنانية 4322 شهيداً و12,110 إصابات جراء العدوان الصهيوني على لبنان. عراقجي والبو سعيدي يبحثان عن مستجدات المنطقة والمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. الرئيس الأوكراني، فشلنا في صد هجوم الصواريخ البالستية الروسية. ومن الأخبار الدولية، روسيا الوكالة الدولية للطاقة تتواصلان إلى خطوات لتحسين الوضع بشأن محطتها النووية.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في آفاق الصحافة وإلى صحيفة الثورة الرسمية. حقوق الإنسان تدين مماطلة السعودي في تنفيذ صفقة تبادل للأسرى. والمرشد الأعلى يتعهد بأخذ الثأر للإمام الشهيد وجميع الشهداء. وقفات قبلية مسلحة في عموم المحافظات اليمنية تعلن النكف والجهوزية لفك الحصار. وتصاعد الجرائم الصهيونية في غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية. ومن صحيفة الثورة في خبر باللون الأحمر: خبراء نزع سلاح حزب الله مطلب استراتيجي أمريكي صهيوني، لا يمكن مناقشة نزع سلاح المقاومة والإسرائيلي ما زال يستبيح السيادة اللبنانية.

0: وننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى موقع صحيفة 26 سبتمبر. إيران تستهدف قواعد أمريكا بالمنطقة. تفاصيل الخبر: دوت انفجارات متتالية اليوم في القواعد الأمريكية في دول المنطقة ردا على العدوان الأمريكي على جنوب إيران فجر اليوم. طهران تؤكد وقوفها إلى جانب خيارات صنعاء لرفع الحصار. وهيئة حقوق الإنسان تتهم السعودية بعرقلة صفقة الأسرى. الدفاع الإيرانية تصرح أن نقاط الضعف العدو تحت مجهر الإيراني. والسيد مجتبى خامنائي: متمسكون بحق الثائر للإمام الخامنائي والمجرمون لن يفلتوا من العقاب. تقرير فرنسي مفصل يؤكد أن القواعد الأمريكية في الخليج من أداة ردع إلى نقطة ضعف أمام إيران. 123 وفدا من 38 دولة شاركوا في مراسم تشييع الإمام الخامنائي. المبعوث الأممي عن اتفاق الأسرى: التزام متجدد بتنفيذ الصفقة. ولجنة الاختبارات تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة خلال اليومين المقبلين. والمرتضى يصرح: الطرف الآخر يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ صفقة تبادل للأسرى. إذن كانت هذه أهم الأخبار في موقع صحيفة 26 سبتمبر إلى موقع قناة الميادين. عدوان أمريكي جديد على إيران، جولة ثالثة من الضربات تطال منطقة مناطق ومدن جنوبية. وحرس الثورة الإسلامية مضيق هرمز مغلق حتى وقف التدخلات الأمريكية. اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي في الضفة وإصابات في هجمات للمستوطنين. لبنان شهيد وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري بقضاء ثور. كانت هذه أهم وأبرز ما طلعتنا به المواقع المحلية والعربية. دمتم بخير في أمان الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: ما رأيت في زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطعا النظير. الإمام أبو حنيفة.

وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله ووافقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة آفاق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها اليمانيون الأنصار، يا أهل الحكمة والإيمان، إن الإيمان ليس مجرد كلمات تقال، بل هو سياج يحمي النفوس وعاصم يعصم الدماء، نور يضيء العقول في حلكات الغضب. عندما يمتلئ القلب بالثقة بالله والارتباط به، يستحيل أن تمتد يد بظلم، فكيف إذا امتدت لتقطع رحما أو لتزهق نفسا؟ تلك النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. مستمعين الكرام، في هذا اليوم وفي هذا الصباح سنتحدث عن انتشار ظاهرة بين القليل أو الشواذ من الناس، وهي بسبب البعد من الله وعدم الخوف من الله. أصبحنا نسمع أن الأب يقتل ابنه، والعم يقتل ابن أخوه، والزوج يقتل زوجته، وما إلى ذلك من تداعيات. صحيح أنها ليست بالحالات الكثيرة، هي حالات قليلة جدا، سببها القسوة والعياذ بالله من قسوة القلوب، سببها البعد من الله وعدم الخوف من الله وعدم الارتباط والإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله الذي قال: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني جزاءه داري وين عتكون آخرته، لكن أعمى الله قلبه وأعمى بصيرته في الدنيا والآخرة بسبب ظروف، بسبب العدوان، بسبب أشياء كثيرة وما إلى ذلك. لكن نقول أنها حالات قليلة، ليست بالكثيرة، لكن نلاحظ أنها انتشرت، لم نكن نسمع بمثل هذه الحالات. فنحن أهل الإيمان والحكمة. كل هذا وأكثر، وكل هذه المواضيع ستتحدث عنها عبر أثير إذاعة آفاق FM في هذه الفترة الصباحية. قبل موضوعنا الرئيسي، نبدأ هذه الفترة بفقراتنا الصباحية، فما عليكم إلا البقاء والاستماع.

كنوز الهداية. كنوز الهداية. يقول الإمام علي عليه السلام: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. ويقول عليه السلام: الصبر صبران، صبر على ما تكره، وصبر عما تحب. ويقول عليه السلام: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. ويقول عليه السلام: إذا اشتد العسر كان اليسر، وإذا ضاقت الحلقات كان الفرج. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية. كمية السكر في العنب، ماذا يحدث للجسم عند تناول عنقود كامل؟ يعد العنب من أكثر الفواكه انتشاراً خلال فصل الصيف بفضل مذاقه الحلو واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، لكن يتساءل كثيرون عن كمية السكر التي يحصل عليها الجسم عند تناول كمية كبيرة منه، خاصة الأشخاص الذين يراقبون مستويات السكر في الدم. نتساءل، كم تبلغ نسبة السكر في العنب؟ تحتوي حصة واحدة من العنب تعادل كوبا تقريبا على نحو 23 جراما من السكر وفقا لإحدى المواقع الصحية، كما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن كل 100 جرام من العنب تحتوي على نحو 16 جراما من السكريات. كمية السكر في حبة العنب الواحدة، تختلف كمية السكر في حبة العنب حسب حجمها ونوعها، لكن تتراوح عادة بين 1 و1.5 جرام من السكر للحبة الواحدة. وهذا يعني أن تناول كمية كبيرة من حبات العنب قد يؤدي إلى استهلاك كمية ملحوظة من السكريات الطبيعية خلال وقت قصير. كم ملعقة سكر يحتوي عليها عنقود العنب؟ يحتوي عنقود العنب الذي يضم نحو 30 حبة تقريبا على ما يعادل 9 مكعبات من السكر، أي ما يقارب 9 ملاعق صغيرة من السكر الأبيض بحسب تقديرات خبراء التغذية. نصائح مستمعينا الكرام لتناول العنب دون ارتفاع كبير في سكر الدم. يمكن الاستمتاع بالعنب ضمن نظام غذائي متوازن من خلال اتباع بعض النصائح، منها تناول العنب مع مصادر غنية بالبروتين مثل المكسرات أو الجبن للمساعدة في إبطاء امتصاص السكريات، دمجه مع أطعمة غنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، تجنب الإفراط في تناوله والاكتفاء بحصص مناسبة. يفضل تناوله خلال ساعات الصباح عندما يكون الجسم أكثر قدرة على استخدام السكريات كمصدر للطاقة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يظل العنب خيارا غذائيا مفيدا عند تناوله باعتدال، خاصة أنه يحتوي إلى جانب من السكريات الطبيعية والماء والألياف ومركبات نباتية مفيدة للصحة. دمتم بخير.

تاريخ مدينة وإلى محافظة حجة. نرحب بكم مستمعين الكرام في فقرتنا الإذاعية تاريخ مدينة. نأخذكم اليوم في رحلة عبر الزمن لنحط الرحال في واحدة من أبهى المدن اليمنية المعلقة في أعالي السحاب، مدينة جمعت بين هيبة التاريخ وعظمة الجغرافيا وبسالة الموقف. إنها مدينة الضفير القابعة في أحضان محافظة حجة الأبية، تلك المدينة التي تربعت على قمم الجبال كحصن منيع، شهدت على مر العصور أحداثا صاغت جزءا هاما من تاريخ اليمن. دعونا نبحر سويا في تفاصيل هذه الجوهرة التاريخية. فأولا الجغرافيا والمساحة. نبدأ جمرتنا الأولى من الجغرافيا، فمدينة الضفير تقع ضمن مديرية مبين في محافظة حجة، ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 2000 متر، مما يجعلها تشرف بإطلالة ساحرة على الوديان والمناطق المجاورة. أما عن مساحتها فرغم أنها تبدو ككتلة جبلية متماسكة ومحدودة المساحة الجغرافية الصعبة، إلا أن عبقرية الإنسان اليمني حولت هذه المساحة الجبلية الوعرة إلى مدرجات زراعية خصبة ومبان شاهقة تتحدى الجاذبية. تتميز الضفير بمناخها المعتدل صيفا والبارد شتاء، ويكسوها الضباب في كثير من فصول السنة، لتبدو للمسافر إليها وكأنها مدينة تولد من رحم السحاب. مستمعين الكرام، لم تكن الضفير مجرد حصن عسكري أو تجمع سكاني، بل كانت عبر التاريخ منارة دينية وعلمية يقصدها طلاب العلم من كل حدب وصوب. تضم المدينة معالم دينية بارزة، وفي مقدمتها الجامع الكبير بالضفير وجامع الإمام المهدي، مساجدها التاريخية القديمة التي ارتبطت بهجرة العلماء وتأسيس المدارس العلمية الزيدية والمذاهب الإسلامية الأخرى. تضم أضرحة ومقامات لعدد من العلماء الأجلاء والأئمة الذين اتخذوا من الضفير مركزا للتدريس والإفتاء والتأليف، فخرجت هذه المدينة جيلا من الفصحاء القضاة والشعراء الذين تركوا بصمة لا تمحى في المكتبة الإسلامية واليمنية. إذا فتشنا في صفحات التاريخ سنجد أن اسم الضفير ارتبط وثيقا بالجهاد والمقاومة والذود عن سيادة اليمن ضد الغزاة والمحتلين عبر مختلف العصور. فقد كانت الضفير بفضل موقعها الاستراتيجي الحصين معقلا للملوك والأئمة في فترات الصراع. ولعل أبرز محطاتها التاريخية هو دورها في مقاومة الوجود العثماني الأتراك، حيث كانت حصنا يستعصي على الغزاة، وانطلقت منها وإليها الوفود والجيوش لحماية الهوية اليمنية. لم يقتصر دورها على الماضي البعيد، بل ظل أبناء الضفير ومحافظة حجة عموما يحملون روح الفداء والجهاد، باذلين قوافل من الشهداء في مختلف المنعطفات التاريخية لحماية وطنهم وعزتهم، مسجلين مواقف بطولية في التلاحم والصمود. بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي مرت بها المدينة عبر التاريخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية كانهيار صخرة الضفير الشهيرة في العام 2005، إلا أن الضفير نهضت مجددا من تحت الركام بفضل عزيمة أبنائها، بقيت شامخة تشهد على أصالة الإنسان وقدرته على البقاء والتجدد. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الفقرة الإذاعية. نأمل أن نكون قد طفنا بكم في رحلة ممتعة بين ربوع مدينة الضفير بحجة،
حتى نلتقي في مدينة تاريخية أخرى، نترككم في رعاية الله.

مختارات أدبية. مختارات أدبية، قصيدة شعرية في وداع السيد الشهيد علي الخامنائي، كتبها الشبل المجاهد يونس المنصور. غادرتنا يا سيد الأشراف، كالبدر محمولا على الأكتاف، كالبدر حقا لا مجازا سيدي، ولوصفكم لا ترتقي أوصافي، حسن وطيب والشجاعة أصلها، أنتم وأنتم كامل الأوصاف، منها جنور أنت ولم تزل، للعز نبعا سلسبيلا صافي، قد عبدت درب الجهاد دماؤكم لتنير هذا الكون بالإنصاف، ثرتم كما ثار الحسين مناديا هيهات هيهات منا الذل للأحلاف، وبها بوجه الكفر أطلقتم صدى يحيي القلوب بمقتل الإرجاف، ليذيق أمريكا وبال فعالها وينكل الطاغوت بالأسياف، فبوعد رب الكون يدنو نصرنا والأمر بين النون بعد الكاف، سنزيل صهينة الطغاة ببأسنا والثأر حتما أول الأهداف، غادرتنا والحزن ملء قلوبنا، غادرتنا يا سيد الأشراف، غادرتنا يا سيد الأشراف.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الإمام زيد عليه السلام كان فيما يحمله من هم وألم وحرص على إنجاذ أمة جده لدرجة عبر عنها فقال: والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا. الثريا مجموعة النجوم البعيدة جدا في عنان السماء، والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا. ثم أقع من حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن يصلح الله بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان فيما يحمله من هم، فيما يستشعره من مسؤولية، في عظيم رحمته بأمة جده وحنانه وشفقته.

0: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.
1: وقفة إعلانية
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب.

0: صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
7: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من

إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم ونحييكم في هذا الأثير الصباحي في إذاعة آفاق اف ام. طبعا سنتحدث اليوم عن حالة مهمة جدا، وهي البعد والخوف من الله الذي يولد تبعات كثيرة جدا، جرائم نفسية اجتماعية، جرائم جنائية في المجتمع. للأسف إنما نسمعه بين الحين والآخر، وهي بفضل الله حالات شاذة وفردية لا ترقى لتكون ظاهرة في مجتمع التكافل والقبيلة المؤمنة، من حوادث يندى لها الجبين. أب يقتل ابنه بسبب إيش؟ يعني موضوع عائلي وبسيط جدا. أو عم ينهي حياة ابن أخيه وفي حضرة القاضي وقدام القاضي وأمام الشهود وأمام الحاضرين كلهم بيتشارعوا على ورثهم، يقوم العم يذبح ابن أخوه ذبح في رقبته ويطعنه. صرخة تنذير وتنبيه تخبرنا عن حجم الفراغ الروحي والتبعات الكارثية للبعد عن الله سبحانه وتعالى. الأمعاء إذا جاعت صبرت، ولكن الأرواح إذا جاعت من هدي الله ظلت وهلكت، واستحكم فيها الشيطان في لحظة غشاوة وغضب. في هذه الفترة الإذاعية لدينا ضيف عزيز يتحدث معنا عن الواقع الذي سببه العدوان وسببه البعد عن الله، لنرى كيف اتخذ العدوان والحصار من حرب التجويع وسيلة لضغط النفوس وتفجير الجبهة الداخلية اجتماعيا، كيف نتسامى بإيماننا فوق الخلافات ونوجه غضبنا وسخطنا إلى عدونا الحقيقي، مستعينين بالله ومستمرين في النفير خلف قيادتنا المباركة.

0: إذن مستمعينا الكرام في هذه الفترة وبمعية ضيفنا العزيز الناشط الثقافي والموجه الأستاذ عبد المجيد الدولة، سنفكك خيوط هذا الواقع لنرى كيف اتخذ العدوان من حرب التجويع وسيلة للضغط النفوس. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد المجيد، وأسعد الله صباحكم.
1: صباح النور والعافية، نشكركم على الاستضافة، نشكر إذاعة آفاق على هذا الاستضافة.
0: نعم.
1: بالنسبة لموضوع الحلقة اللي هو عن حالات القتل اللي تكون نتيجة مشاكل أسرية وقد حصلت خلال هذه الفترة عدة حالات، لكن هي حالات فردية.
0: نعم.
1: وليست حالة منتشرة كما موجود في دول الغرب
0: والمجتمعات البعيدة من الله. أستاذ عبد المجيد. نعم. أولا في أول سؤال يعني نطرح عليكم، يزخر مجتمعنا بقيم النخوة والترابط، ولكن للأسف نصطدم أحيانا بأخبار حوادث قتل أسرية كما ذكرتم وكما نستمع جميعا. هذه الحوادث غريبة عن الهوية الإيمانية، عن القبيلة اليمنية، والبعض يحاول تضخيمها يعني من جانب آخر. كيف نقرأ يا أستاذ هذه الحوادث من زاوية إيمانية ونفسية؟ وهل يمكن فعلا اعتبارها ظاهرة أم أنها مجرد حالات فردية شاذة يجري تهويلها؟
1: هي حالات كما قلت لك أنه حالات فردية، لأنه المجتمع هو مترابط وعندنا القيم الأخلاقية منتشرة بشكل كبير جدا، والمجتمع هو الرادع، يعني المجتمع هو الذي بيقوم بدورها الأساسي في رد على الناس عن القيام بمثل هذه الأشياء والمنع من القيام بالجرائم. يعني في دول الغرب لولا أن القانون والشرطة هي من تضبط المجتمع عبر القواني، أنهم نتيجة التفسق والبعد عن الله سبحانه وتعالى أنهم بيرتكبوا أعظم من هذه الجرائم. لكن في بلادنا القيم التي أسسها الإسلام وبنى فيها في قلوب الناس وفي قلوب المجتمع هي التي تمنعهم من القيام بمثل هذه الأشياء وبمثل هذه الأخطاء الشنيعة. يعني ليس هناك، يعني هناك رادع في قلوب الناس أقرتها الإسلام جعلهم يمتنعون عن القيام بهذه الأشياء دون وجود شرطة. أو فلو أن الرادع هذا موجود لدى الغرب لم يحتاجوا إلى الشرطة، لم يحتاجوا إلى هذه الأمور. وبرغم من ذلك أيضا الجريمة منتشرة، لأنه لم يعد هناك وجود نظام الأسرة. نظام الأسرة هناك في دول الغرب أصبح منتهي بشكل كبير جدا.
0: صحيح.
1: فنتيجة أنهم لم يهتموا بنظام الأسرة، لأن الأسرة هي من تربي، هي من تبني، هي من تقوي العلاقة. حتى أنه أسمع أنه هناك من يموت وسط بيته وما حد داري أنه قد مات أو أنه قد توفى إلا لما طلع جيزته وشنه ورايح.
0: فعلا
1: هذا هو نتيجة البعد عن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لأن الله سبحانه وتعالى هو يشتي لنا، وضع لنا قوانين وكذا، هو لأجل أن احنا تكون حياتنا منظمة، ما تكونش عشوائية وتكون تؤدي إلى مثل هذا المشاكل.
0: نعم.
1: إلى حدوث مثل هذا الحالات التي يقتل الأب أبوه ويقتل ابن العم ابن عمه
0: والعم يقتل ابن أخوه، وكم من هذه القضايا الذي بنستمع إليها ونشاهدها في مواقع التواصل. أستاذ عبد المجيد، ما هي التبعات النفسية المباشرة للبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن هدي القرآن على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة؟ وكيف يسلم الإنسان قيادة الشيطان، يعني بيخلي الشيطان يقوده في لحظة غضب وينهي دنيته وآخرته بقتله لأقرب أقربائه لأهله لأصدقائه؟
1: التبعات هو يعني لو نذكرها هو أحسن شيء لو نذكر ما هي الأشياء التي سوف تمنع القيام بمثل هذا الأشياء. يعني أنه بالقرب من الله سبحانه وتعالى، بالالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا القرآن الكريم هو وضع لنا دستور وقانون كيف ان احنا نتعامل مع هذه الاشياء. وايضا النبي صلى الله عليه واله بما روي عنه وفيما روي عن صلى الله عليه واله انه قال انه في حاله الغضب اذا الانسان وصل الى حاله غضب يحاول انه يغير وضعيته، اذا كان جالس يقوم، اذا كان واقف يجلس يتحرك، بحيث انه يخرج الطاقه اللي عنده حاله الغضب اللي موجوده، بحيث ما يجيش ياثر على احد، او انه تكون موجه الغضب اللي عنده تؤدي به انه يقوم بعمل جريمه او اي شيء. ايضا انه بالقرب من الله سبحانه وتعالى، الامام زين العابدين، ونحن في رحاب عاشوراء وفي رحاب الامام زيد الذي هو الامام زين العابدين هو والده، هو وضع لنا شيء مهم جدا. هو عندما استشهد الامام الحسين علم الامام زين العابدين ان الناس عندما اخذ من الامام الحسين هو نتيجه بعدهم عن الله سبحانه وتعالى، فقاموا بتلك الجريمه الشنيعه. يعني احنا بنتكلم عن جرائم قتل الاب لابنه، ومن اعظم الجرائم ان الناس تقتل قادتها وجوادها كما قتل الامام الحسين عليه السلام. فالإمام زين العابدين رأى أن جهاته في ماذا؟ في أن يضع الصحيفة التجارية التي ترجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، تدعوهم إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإمام زين العابدين وضعها، وكانت عبارة الصحيفة التجارية عن دروس تعلم الناس كيف يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أنهم يتعلموا، كيف أنهم يلجوا إلى الله سبحانه وتعالى، بأنه بحيث تسكو روحاني أرواحهم ونفوسهم، بحيث لا يرتكبوا مثل هذه الجرائم الشنيعة.
0: نعم أستاذ، تحالف العدوان أدرك أنه عجز عسكريا، فصوب سهامه نحو عمق المجتمع مستخدما الحصار الاقتصادي. ما عاد قدرش يجيب أي طريقة إلا الحصار عشان يضرب الاستقرار النفسي للأسرة. كثقافي وموجه، برأيكم كيف يساهم الحصار الاقتصادي والضغط المعيشي الذي يفرضه العدوان أولا في خلق حالة من الاحتقان النفسي داخل البيوت؟
1: هو الحصار والحرب التي واقع علينا هي عامل مساعد وليس العامل الأساسي، والعامل الأساسي هو البعد عن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. لأنه أعرف أنا ناس يعيشون حياة يعني كلها متاعب وكلها مشاكل، لكن لا يمكن أن يبادروا إلى مثل هذه الأشياء لأنهم قريبين من الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا فعلاً مؤمنين.
1: لا ينكر وجود أن الحصار هو عامل، وهو عامل مساعد وعامل، لكن هو إضافة إلى البعد إلى الله سبحانه وتعالى يجي مثل هذه الأشياء. لكن الإنسان القريب من الله لا يمكن أن يقع في هذه الأشياء. والحصار الذي بتقوم به الدول العدوان هو من أي شيء أو أي مقومات للحياة، كان يضربوا أي شيء، أي حاجة فيها أي عائد للدولة أو يمكن أن يتحرك عجلة الاقتصاد، بحيث الناس يقدروا يعيشوا مثل ما قال أمير المؤمنين: لو كان الفقر رجلاً لقتلته. يخلونا نعيش حالة فقر، وهذا حالة الفقر هي التي تؤدي للإنسان أنه يبيع دينه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن الحنفية: إني أخاف عليك الفقر تبيب دينك في دنياك.
0: نعم.
1: حالة الفقر هي توصل الإنسان أنه يفعل أشياء إضافة فقر كل شيء البعد عن الله سبحانه وتعالى في الأول والأخير.
0: نعم.
1: تؤدي إلى أنه يقوم بأشياء غلط، ويقوم بأشياء يعني جرائم مثل هذا الجرائم. وأيضا أنه الآن دخلونا في إشكالية كانت قبل ما يجي القرارة اسمها هي العدلية اللي هي عملت طاط ووقفت أشياء كثيرة جدا. يعني المشاكل كانت على الأراضي، كان القفل هذا منتشر بشكل كبير جدا، وكان يتم البيع طرق، يعني دخلونا في مشاكل كبيرة على الأراضي، وهذا كان السبب رئيسي. بعض الأحيان الدولة إجراءاتها التي تتخذها تساعد على تجفيف منابر مثل هذه الأشياء، أيضا حل مشاكل الثار، وهذا تؤدي لأنه تخفف مشاكل القتل بشكل عام.
0: نعم أستاذ، كما ذكرتم في البداية أن به ناس يعني بتكون ظروفهم يعني صعبة وتحت الصفر وكل شيء، لكن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وقربهم من الله يمنعهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم التي سببها الأول والرئيسي عدم الخوف من الله والابتعاد من الله. نجي لموضوع مهم وهو موضوع الحصانة، تبدأ من اللبنة الأولى من البيت والأسرة، وضروري ما كل أب وأم يحصنوا شبابهم وأبنائهم ويستهدفوهم بشكل كبير جدا إيمانيا. أنت كثقافي يعني لديك نزولات في المجتمع، برأيك كيف يمكن للأسرة اليوم أن تتحول إلى حصن إيماني يحمي أفرادها من التهور؟ وما هو الدور التربوي المطلوب من الآباء لربط الشباب بالله سبحانه وتعالى، خاصة وقد أنعم الله علينا بمسيرة قرآنية وبهدي وكل شيء؟
1: ألخص لش يعني ما أشتي أقوله، هو في شيء مهم جدا بين الكثير غافلين عنه. هو في ما قاله ورد عنه النبي عليه السلام إنه كيف يربي الإنسان ابنه، شوفي من سن ما يولد لا سن 7 سنين يكون كالملك يعامله، هذا في رواية ديما معناها. أيضا من بعد 7 سنين إلى سن 14 سنة يبدأ يخلي فعلات، يعني يحاول يعوده إنه يعمل في فعال ترك، هل يعوده إنه الحركة. بعد من سن 14 إلى سن 21 سنة هذا يصاحبه، فهذا طريقة تعامل مع الإنسان بحيث إن الأب يكون يعني أكثر قربا من ابنه، ويتعامل مع الطريقة اللي ينادي شعرش الأب يتحرب من أبوه، يعني مثلا ما يكونش يعني الإنسان يخلي تعامل مع ابنه حيث يحدده فيه، يعني حيث أنه يكون صاحب له، يعني كل وقت له طريقة معينة وكل سن له طريقة معينة، على أساس أنه ما يكرهش الأب، ما يكرهش الابن أبوه أو الأب يكره والولد ترى ما يقدم على قتله. هذا الأشياء تحصن المجتمع بحيث أنه ما عاد تبع العلاقات بين الأب وابنه، فعل الرئيس والمرؤوس أو فعل الأب فعني شيء لها تربية، مثلا كما قلت لش كل ما قالوا البيتهم فعلوا يعني ما وضعوا
0: فعلا
1: وما وضعوا يعني بأشياء تفيد الإنسان، لكن لا يكونش الإنسان يعني مثلا يعني أنه يبقى لها دكتاتور وسط البيت في كل شيء، لا في زمن كده الأب نقدمه في سن معين يعني بعد 14 سنة يعني لابد أنه يفتح لها المجال ويصاحبه ويستشيره ويحاول يعزز عنده المحبة بينه وولده، هذا الطريقة
0: فعلا. الأسرة لها دور كبير جدا في هذا الجانب وفي تحصين أبنائها منذ الصغر وليس فقط في فترة شبابهم أو كبرهم. وكل أب وأم لما بيحصن ابنه بيقربه من الله وبيجني الثمرة، الأب والأم في تعامله مع في تعامل الابن مع أبوه وأمه في حياة الابن نفسه. أستاذ، ونحن نتحدث عن تحصين الأسرة وتحصين البيت، تحصين المرأة وتحصين الرجل، أستاذ بداية يعني تحدثنا عن تحصين الأسرة، ما هي الوسائل العملية لتعزيز الثقة بالله والتوكل عليه في قلوب شبابنا كحائد صد ضد الإحباط واليأس الذي يولد العنف؟
1: هو الطريقة المثلى ما ذكرتها في البداية هو بقراءة أدعية أهل البيت وأعظم كتاب هو صحيفة التجارية، اللجوء إلى صحيفة التجارية. كم من يعني أنا مجرب لهذا الأمر، كم من بعض الأحيان من هموم وغموم تحصل للإنسان مجرد أنه ما يقرأ دعاء ويتوسل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تلاحظي أنه الغمة تنفرج، يعني الله سبحانه وتعالى
0: بيطرح السكينة
1: يطرح السكينة، يعني مثلا خلاص يعيش حالة من السكينة وتزيد معه وكذا وتبصر كل شيء يندرج. وإذا أن الإنسان لا يكون شيء أمن على شيء معين، بس يعني يتذكر الله يقول يرزقه من حيث لا يحتسب، فالناس عندما يجي يرسم جي لازم وما يقعد يقول من هذا المكان أو من هذا الشيء يجلس حتى لا يصلى حتى أنه يقتل لجل أنه يصلى مثل هذا الشيء، لكن يأمن في الله أنه إلى الله منع عني هذا الشيء وفي مصلحتي به طريق آخر عيدي دي به رزقي عيدي من مكان آخر، مش هو أجلس فقط ماسك بهذا الشيء. وحتى إذا منع يعني بحيث لما يوصل حالة النفسية لما تطور لا النبي منعه يشيل يا يفتده يا يفتقد في حقه أي جريمة.
0: نعم أستاذ، الموضوع مهم جدا يعني والحديث هو كله مهم، لكن أحيانا الإنسان بيتحكم به غضبه ويتحكم به الشيطان، في لحظة غضب واحدة قد تهدم عمر كامل وتورث ندما أبديا للفرد والأسرته. الدين الإسلامي جعل كظم الغيظ من أعلى مراتب الإيمان. من الناحية النفسية والسلوكية، كيف ندرب أنفسنا وعقولنا على التحكم العاقل والتريث في لحظات الخلافات المجتمعية أو الأسرية وإلى ذلك؟
1: أنا ذكرت ثلاث كذا قلت لك، الواحد يقرأ عن مثلا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى الإنسان يتحكم في غضبه، وأنا قد ذكرت ثلاث رواية يعني إنه الإنسان عندنا يكون في حالة غضب إذا كان جالس يقوم أو يقوم يتحرك، وأشياء كثيرة لا يسع المكان إننا نذكرها ولا يسع الوقت. فالإنسان يرجع إلى هذا الأشياء، يبحث ما شاء الله الآن قد معاه النت موجود فيه كل شيء يستفيد منه، ويكون بدل ما إنه يكون شيء يبعده عن الله يكون يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يبحث في النت في عدة وسائل أقدر يوصل عن سأل، أو حتى إذا ما قدر شو ما بشنه إنه قدر إنه يتواصل مع أو يستخدم مثل هذا الأشياء يسأل ومن عين يجيبه وكل شيء. الحمد لله إحنا قلنا كل شيء متوفر.
0: نعم فعلا كل شيء متوفر والحمد لله على نعمة الهداية وعلى نعمة المسيرة القرآنية وعلى نعمة تحصين الشباب. كم من شباب يعني أحيانا لما نخرج نتجابر مع الأمهات تحكي لنا كيف كان هذا الولد طايش وكيف كان بعيد من الله سبحانه وتعالى، لكن عندما التحق بدورات ثقافية تغير في تعامله في إيمانه في التزامه بصلواته مع أسرته مع الناس حتى من حوله. قبل أن نختم معكم، كيف نتسامى فوق الخلافات سواء على أراضي أو أموال أو إرث، ونغلب الحكمة الإيمانية على التهور؟ الله سبحانه وتعالى قد قسم كل شيء وقد قسم المواريث، لكن الإنسان عجول وبيتخذوا أشياء تبعاتها كثيرة وسيئة جدا، فكيف نتسامى فوق الخلافات؟
1: التسامى والالتزام بسيرة الأنبياء والصالحين وقراءة حاول الطلاع عليها لكي يكون لنا قدوة وأسوة يعني نكتدي بهم في تصرفاتهم. يعني هم نقرأ سيرة الأنبياء، نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، نقرأ سيرة الناس صلى الله عليهم، نتعلم منهم ونجعلهم قدوة وندرس في قلوب أبنائنا أن هؤلاء هم قدوتنا بحيث أنهم يتبعوهم ويكونوا لهم أسوة في كل شيء. هذا أي تبعي يحصن الناس من هذا الشيء. وأيضا أدعو عن طريق عبر أثير إذاعتكم الشباب بشكل عام إلى الالتحاق بالدورات، لأنها صدق فعلا تغير نفسية الناس، ترجع تخلي الناس يعني يخرج الإنسان كأنه مثل ما ولد، يعني تغير 120 درجة، تغير تصرفات عاله، فهذا شيء عظيم جدا.
0: نعم أستاذ، في الختام يعني وفي آخر محور أو آخر سؤال، اليوم يسعى العدو لضرب الأسرة، لضرب المجتمع اليمني، للاستهداف بالحرب الناعمة بالحرب النفسية، ونحن اليوم في ظل هذه المسيرة المباركة التي تحارب قوى الشر الخارجية أمريكا وإسرائيل بحرب مباشرة، ما أهمية الالتفاف اليوم حول القيادة والاستمرار في النفير والتحشيد للمرحلة المقبلة لحماية الجبهة الداخلية وحماية الأسرة من الاختراق؟
1: الحمد لله احنا كشعب يمني وما عشنا ونتيجتنا عندنا من قيم وأخلاق، الله من علينا بهذا المسيرة. احنا لا نجيش نتصرف تصرفات أو نقوم بأشياء يأخذ الله هذا النعمة ويسلبها الله ويستضيء هذا القيادة العظيمة. احنا لا بد علينا ان احنا نكون ناس مؤهلين ونأهل أنفسنا لحمل مثل هذا الأمر، بس ان احنا نكون نعد نفسنا بحيث لا يجيش الله سبحانه وتعالى يسلبنا هذا الشيء ويجي لنا من هو من يصومنا العذاب ومن يجعل المجتمع فاسد منحل يرتكب الجرائم. ما نسأل الله سبحانه وتعالى يحافظ الله على هذه القيادة العظيمة التي منها الله علينا متمثلة في السيد عبد الملك وبالمسيرة القرآنية وأخبرها لنا لأني هي الخصمة الآن الموجود لنا كيمانيين، ونعزز القيم الذي تدعو إليها القيادة عبر المحاضرات عبر البرامج عبر نحاول نحن نخرط بشكل كبير في هذه الأشياء بحيث نعزز عندنا هذا الشيء ونقويه وندعو الناس تأفلق مش وتصاميل يعني بحيث نحطبهم في هذا الشيء بحيث يدخلوا وهم راغبين بحيث يستفيدوا بشكل أكبر، وهذا هو مهم جدا جدا بشكل كبير بحيث ان احنا نحافظ على هذا الشيء اذا احنا غيرنا مستفيدين غير نخلي غيرنا، وايضا بالمعاملة والقدوة الانسان يكون تبعي لهذا الاشياء بحيث يسمعنا يلحقوا بعدنا شو يجي الكلام فقط. يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول الإيمان عمل كله والقول بعضه، هذا الشيء كل ما نشي نوصل للمجتمع نفعل احنا
0: نعم
1: قبلهم بحيث انهم هم يكونوا يقولوا نكون قدوة ما شو نجيب بس بالكلام كله انتوا لا تتكلموا فقط.
0: فعلا يجب ان نكون قدوة قولا وفعلا افعالنا تكون قبل كلامنا.
1: اكيد هذا هو اهم حاجة لازم نهتم بها وركز عليها.
0: الاستاذ المجاهد الثقافي عبد المجيد الدولة، في ختام الحديث معكم نصل إلى حقيقة جلية، أن وعينا هو سلاحنا، أن إيماننا هو عاصمنا، ولن ينال العدو من نسيجنا الاجتماعي، وستبقى الأسر اليمانية مدارس للوعي والجهاد والصبر. أيضا النصيحة لكل أب ولكل أم ولكل عم ولكل شاب ولكل من بيستمع إلينا، عودوا إلى رحاب القرآن الكريم، وحصنوا بيوتكم بالذكر، واكظموا الغيظ، واعلموا أن دماءكم بينكم حرام، وجهوا بنادقكم ووجهوا غضبكم نحو العدو الذي يحاصر قوت يومكم وقوت أولادكم. نشكر باسم إذاعة آفاق اف ام ضيفنا العزيز الأستاذ عبد المجيد الدولة الثقافي على ما جاد به من موجهات وتحليلات قيمة. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد المجيد.
1: الله يبارك فيكم، شكرا لكم موصول، وإن شاء الله نلقاكم مرة ثانية على خير
0: بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لحديثكم. إذن مستمعينا الكرام، الموضوع سهل، الموضوع كله ثقة بالله، كل إيمان. ربي ابنك إنه يخاف من الله، ربي ابنك إنه يعظم الله سبحانه وتعالى، ربي ابنك إنه يقتدي بأهل البيت بأعلام الهدى سلام الله عليهم في كظم الغيظ في معاملتهم مع من حولهم. مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم بمعية سوسن إلى فاصل ثم نعود لمواصلة هذه الفترة الصباحية.

إذن مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث عن التحصين والإيمان بالله الذي إذا ما تحصن الإنسان خلاص أي يخرج كل شيء من المجتمع. حالات شاذة وحالات نادرة لكنها تقوم بأعمال قاسية، يعني لما نشوفها نقول كيف سخي، كيف قدر أب يقتل ابنه، كيف قدر عمي يقتل ابن أخوه، كيف قدر جد يقتل أحفاده، وكيف وكيف. هي حالات قليلة جدا وحالات شاذة على أهل الإيمان والحكمة، لكن إحنا تحدثنا عنها عشان نتطرق لموضوع مهم، وهو تحصين الأجيال، هو توجيه العداء الحقيقي للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي الذي حاصرنا وتسبب بكل المشاكل اللي بنعيشها. لمن أراد أن يشاركنا في هذا الموضوع برسالة نصية أو باتصال هاتفي، يمكنكم التواصل على الرقم 77-288-2088. الرقم مرة أخرى 77-288-2088.

إذن لدينا هنا رسالة وصلت إلى رقم الإذاعة، ونذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل 7728820888. رسالة تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم. الذي أوصل المجتمع اليمني إلى أن يقوم بهذه الجرائم هو الابتعاد عن القرآن الكريم وعن تعاليمه وعن التثقف بثقافة القرآن واتباع الحرب الناعمة بكل وسائلها، التمسك بكتاب الله والأمان للمجتمع كله. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. المرسلة أمل مطهر، تحية لك يا أمل مطهر. فعلا كل شيء نعاني في المجتمع سببه هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. علي محمد رسام يقول: السلام عليكم. الوعي السلاح الذي نواجه به كل المخاطر والصعاب، والطريق الذي يخرجنا إلى بر الأمان هو الوعي. فعلا الوعي هو أهم شيء. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم. الجرائم الأخيرة التي انتشرت هي جرائم لا تمت لليمنيين وللإسلام بأي صلة، إنما هم مسوخ خرجوا عن الفطرة البشرية والإسلامية. نتبرأ منهم وندعو كل أب وأم وكل رب أسرة إنه يحصن أسرته ويربي أولاده التربية الصالحة. المرسلة أم عبد الله. ومن 20-6 شهر ما دس لهم عامل فعمال الخساسة فعمليك. رسالة هنا تقول: صباح الخير أستاذة بتول والمخرجة. يقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صدق الله العظيم. الله حرم القتل، وهذا جرم كبير. يجب علينا جميعا أن نوجه بوصلة العداء للأعداء الحقيقيين، لأمريكا والصهاينة، لا للتشاحنات ما بيننا البين. لا نجعل الحرب الناعمة والغزو الفكري يغزي عقولنا ويجعلنا نعادي أهلنا. نربي أولادنا على معايير قرآنية، ونعلمهم سيرة أهل البيت عليهم السلام، كيف كانوا وما زالوا وسيبقون ويظلون قرآنيين وهداة للأمة إلى بر الأمان. نجعلهم قاداتنا اللي أبدأ التاريخ لله في تقواهم. أيها المستمعين الواعين، التحية من بثينة العبسي وبنت العبسي من تعز. تحية يا بنات العبسي، وتحية لأحرار تعز.

رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كلام أمل صح، وبارك الله في أمثالها. هذه الرسالة المرسل أبو صقر الوهاب. تحية لك يا أبو صقر، وتحية لأمل مطهر الذي أرسلت قبل قليل. لدينا هنا رسالة بتقول: قال المثل الذي ما يخاف الله خاف منه، والذي ما بيخافش الله وعيفعل أي جريمة، فضروري ما نوجه عداءنا للعدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي، ونخلي الخوف من الله أهم وأسمى غاياتنا. ولو سمحت نشيد: ألم يئن يا قلب أن تخشع، لأن القلب إذا خشع يكون قريب من الله سبحانه وتعالى.

رسالة هنا تقول صباح الخير، ونشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونشكر كل الثقافيين الذي بيسعوا دائما على تحصين الشباب وإقامة الدورات الثقافية والدينية اللي بتقرب هذا الجيل من الله سبحانه وتعالى. رسالة من سكينة تقول السلام عليكم، كيف الحال؟ احنا قد احنا في زمن التيه والضلال والتلفونات والتلفزيونات والمسلسلات بتعمل على زيادة الجريمة، بيشوفوا المسلسلات ويقلدوهم وناسين ان الخوف من الله اهم شيء. هذه الجرائم قليلة جدا، في كل محافظة ممكن نسمع واحد شاذ بيرتكب جريمة، لكن الحمد لله احنا الشعب الذي قال عنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، احنا اهل الإيمان وعنجلس اهل الإيمان الى قيام الساعة، مهما سعى العدو انه يفسد هذا الشعب او يبعده عن الله سبحانه وتعالى. رسالة بتقول نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على دعم الحشود المليونية والمسيرات ودعوتهم للخروج في كل جمعة، الحشد القوي والمشرف في ساحة الطلاحية في نهم الشرق كشر حجة، ونحن صامدين في وجه الأعداء من الخارج. علي عبد الله الطلحي من كشر، شكرا لك يا علي، وشكرا لكل من هو متمسك بهذه المسيرة وحريص على الخروج وتلبية دعوات السيد.

إذن ألم يأن يا قلب أن تخشع لذكر الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن الكريم، وقد أنعم علينا بنعمة الهداية، بنعمة الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بدين الإسلام وبالقادة أعلام الهدى. فيجب علينا أن نخشع، وأن تخشع قلوبنا، أن نخاف من الله سبحانه وتعالى، وبعدها سيسهل الله كل أمورنا. في ختام هذه الفترة تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد، ودمتم قريبين من الله، خاشعين له، ذاكرين له، دامت قلوبنا عامرة بالإيمان، وأعوذ بالله من قسوة القلوب.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: زيد عليه السلام جاء لإحياء دين الله وجاء للإصلاح بأمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: والله لوددت أن يدي ملتقة بالثريا ثم أهوي إلى الأرض فأقطع قطعا قطعا، وأن في ذلك صلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: آفاق الخبر، نرحب بكم عبر أثير إذاعتكم آفاق أف أم في هذا البرنامج الذي نقرأ لكم فيه أهم وأبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، ونبدأ معكم بالمحور الأول. محليا، التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في العاصمة صنعاء السفير الإيراني لدى اليمن علي رضائي لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. جرى خلال اللقاء الإشادة بالروابط التاريخية والشعبية القائمة وسبل تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. وجدد العلامة مفتاح موقف صنعاء الثابت والتضامني مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة الغطرسة الأمريكية والعدوان الصهيوني. كما قدم العام القائم بأعمال رئيس الوزراء التعازي على رحيل قائد الأمة السيد علي الحسين الخامنائي. من جانبه، جدد السفير الإيراني تأكيد موقف طهران المساند لليمن في مساعيه لنيل السيادة ورفع الحصار، مشددا على أن هذه العلاقة الأخوية ركيزة أساسية في جبهة محور المقاومة.

0: القوات العسكرية الرادعة لانتزاع السيادة وتأمين ثروات الشعب اليمني المنهوبة. وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات استمرار الأنشطة التعبوية والتحاق فرسان القبائل بمراكز التدريب العسكري لرفض الجبهة بالرجال والمال، مجددين ثبات موقفهم المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني والتمسك بمعادلة وحدة الساحات وإسناد محور المقاومة حتى تحقيق النصر. اتهمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النظام السعودي بالتعمد والمماطلة المستمرة في تعطيل تنفيذ صفقات تبادل الأسرى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للطابع الإنساني لهذا الملف. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أنجزت كافة الترتيبات الفنية وأبدت جاهزيتها الكاملة لتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إلا أن تعنت الرياض ورفضها إدراج بقية الأسرى يضاعف معاناة المحتجزين وعائلاتهم. ودعت الهيئة كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري والضغط الجاد على الجانب السعودي لضمان تنفيذ الصفقات على قاعدة الكل مقابل الكل، بعيدا عن الحسابات السياسية والعسكرية. إقليميا، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنائي أن الحضور الجماهيري المليوني المذهل في مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد شكل محطة تاريخية كبرى كسرت شوكة الأعداء وأفشلت رهاناتها. وقال السيد مجتبى خامنائي في بيان له أمس السبت إن الملحمة الشعبية التي شهدتها مدن وعرى إيران والعراق ولاسيما في العواصم والعتبات المقدسة تجسد الالتفاف الراسخ حول قيم المدرسة الحسينية القائمة على الصمود والجهاد. وشدد البيان على أن دماء الشهداء وقيمهم ستبقى حية في وجدان الأحرار، مؤكدا أن تمسك الشعب الإيراني والأمة بحق الثأر من المجرمين والمسؤولين عن هذه الجرائم هو إرادة شعبية ثابتة ومسؤولية يتوارثها الأحرار حتى تحقيق العدالة. أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني الجنرال ابن الرضا أن المؤسسة العسكرية تمتلك رصدا دقيقا وحسابات واضحة لنقاط ضعف خصومها، وتعرف جيدا الوسيلة الفاعلة واللحظة المناسبة للضغط على العدو وردعه. وكشف الجنرال ابن الرضا خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية عالمية كبرى وضعت خبراتها في خدمة واشنطن والكيان الصهيوني خلال الحرب الأخيرة، مؤكدا أن الاستثمار الإيراني في القطاع المعرفي والتقنيات الدفاعية الحديثة نجح في إفشال محاولات إسقاط النظام لتخرج الجمهورية الإسلامية من الحرب المفروضة الثالثة أكثر قوة وصلابة وبسالة. عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في العاصمة العمانية مسقط جلسة مباحثات موسعة مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، تناولت العلاقات الثنائية والترتيبات الإقليمية الخاصة بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأفاد بيان للخارجية الإيرانية بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تأمين المرور الآمن للسفن عبر المضيق الاستراتيجي وفقا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم، مع التأكيد على أن إدارة الملاحة فيه ستبقى محصورة بيد الدول المطلعة عليه وهي إيران وسلطنة عمان. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني دعم مسقط للحلول الدبلوماسية لمنع التصعيد، معربا عن أمله في تعزيز الأمن الإقليمي عبر التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم. وفي السياق أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الزيارة ستأتي استكمالا للقاءات فنية مكثفة جرت بين طهران ومسقط لتنسيق الخطوات المشتركة بناء على المذكرة الموقعة في 18 من يونيو الفائت لإنهاء الحرب. نفت مصادر إعلامية مطلعة في العاصمة الإيرانية طهران صحة المزاعم التي أوردتها موقع إكسيوس الأمريكي بشأن وجود ترتيبات دولية جديدة لإدارة مضيق هرمز الاستراتيجي. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن مضيق هرمز يقع كاملا ضمن المياه الداخلية والإقليمية للجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان، وأن قرار إدارته والترتيبات المستقبلية الخاصة به سيتم تحديدها عبر الحوار المباشر بين البلدين الساحليين وفقا للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد، لافتا إلى أن الدور القطري في المباحثات يندرج فقط في إطار الوساطة وتبادل وجهات النظر بين دول المنطقة. وفي ملف الاعتداءات الصهيونية، يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده العسكري الممنهج على طول قرى وبلدات الجنوب اللبناني، مستهدفا البنية التحتية وممتلكات المواطنين في خرق سافر للسيادة اللبنانية. مصادر ميدانية أفادت جنوب لبنان أن مدفعيات الاحتلال أطلقت قذائف فسفورية باتجاه بلدة شبعة، ونفذت عمليات تفجير وتجريف واسعة طالت مباني سكنية في حولة ودير سريان وبنت جبيل. وفي سياق التصعيد الميداني، توغلت قوة صهيونية مؤلفة من 3 دبابات ميركافا وجرافتين عسكريتين باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون وسط تحليق مكثف ومستمر للطيران الحربي والمسير المعادي في أجواء البقاع والبلدات الحدودية. الخبر الأخير، تواصلا لحرب الإبادة الجماعية، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني ولليوم 274 على التوالي خرقها اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الموقعة في قطاع غزة. رصدت مصادر طبية وميدانية ارتكاب العدو 19 انتهاكا جديدا منذ فجر أمس السبت، تركزت في خان يونس ومحيط مخيم النصيرات والشجاعية عبر قصف مدفعي وجوي مكثف، وعمليات نسف للمنازل أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 73,221 شهيدا وأكثر من 173,000 جريح. إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليلات. يعد اليمن صياغة المعادلات ويعيد اليمن صياغة المعادلات الاستراتيجية بفرض واقع سياسي وعسكري جديد. فبين مخططات استعمارية صهيو أمريكية قديمة رمت إلى تفكيك مؤسسات الدولة وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية، وبين صمود يماني أثبتت فيه صنعاء أنها غدت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، يجد تحالف العدوان وعلى رأسه السعودية نفسه اليوم في ورطة حقيقية وعاجزا عن حسم المعركة، خصوصا مع الالتفاف الشعبي المليوني الحاسم الذي يمنح القيادة والجيش تفويضا مطلقا لكسر الحصار وانتزاع السيادة الكاملة. ولقراءة هذه التحولات وأبعادها الاستراتيجية، يسعدنا في هذا البرنامج أن نستضيف عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. بالنظر إلى طبيعة المخطط الأمريكي الصهيوني القديم الذي استهدف اليمن عبر تفكيك مؤسساته العسكرية وضرب بنيته الاجتماعية واستهداف اقتصاده ونهب ثرواته، كيف نجحت صنعاء في إفشال هذه الاستراتيجية التدميرية الشاملة عسكريا وإجبار تحالف العدوان على التراجع إلى مربع الحصار والعقاب الجماعي؟
1: نعم، حياكم الله مرة أخرى. وبالطبع وبالتأكيد من يلاحظ من ما جرى في اليمن منذ قيام ثورة 21 من سبتمبر في العام 2014، وكيف أنه استطاعت اليمن أن تنتقل نقلة نوعية بعد أن كانت مجرد نستطيع أن نقول دولة تبعية، دولة تعتبرها الكثير من الدول بما فيها السعودية كانت تعتبرها حديقة قلبية، لم تمتلك لا القرار السياسي ولا القرار السيادي. وعندما أتت ثورة 21 سبتمبر وأتت بشعار الحرية والاستقلال، وأتت على أساس أن تكون لليمن سيادتها ويكون لها استقرارها ويكون لها أمنها ويكون لها كلمتها في المكان، لاحظ بأن ظهر العدوان بكل أشكاله، وظهر العدوان متمثلا في البداية بالسعودية والإمارات، ومن ثم انتقلت المعركة بعد أن فشلت هذه الأدوات، انتقلت المعركة بصورة مباشرة مع العدو، مع الشيطان الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. هذا يؤكد أولا سيدة العزيزة على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العدوان لليمن، نظرا لأهمية الاستراتيجية على سبيل المثال ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق بمضيق باب المندب، ما يتعلق كذلك بإطلالها على المحيط الهندي وغيرها من هذه الجوانب، أو حتى خطوط سير الملاحة الدولية وتأثير اليمن فيها. هذه مثلت أطماع كبيرة بالنسبة للاستعمار، وجعلته في البداية يجبر الأنظمة السابقة على أن تكون خاضعة وأن تكون تبعية تابعة لقوى التحالف والعدوان. لكن عندما استغلت اليمن بقرارها نجد العدوان ظهر، لكن بالفعل استطاعت اليمن بعد أن تغيرت الثقافة القرآنية وبعد أن أخذ المسلك الصحيح للثقافة، استطاعنا أن نقول أنه تغير كل شيء، استطعنا أن نبني جيش من لا جيش، واستطعنا أن نبني قوة عسكرية من العدم. وصلنا اليوم إلى مرحلة واعترافات عالمية ودولية بأن اليمن حقق ما لم يكن أحد يتوقع، وأصبح أسطورة على مدى يعني يضرب به المثل في العالم بأكمله، كذلك إلى جانب الإسناد الذي وجده القوات المسلحة والقيادة الثورية، وجدت الإسناد الشعبي الحقيقي، وهذا أهم ركيزة وأكبر داعم للقوات المسلحة اليمنية وللقيادة السياسية والثورية، هي في أن يكون الحاضنة الشعبية موجودة بهذه الكفاءة. هذا ما حقق النص، وهذا ما جعل من اليمن تضرب أبرز الأمثلة على مستوى العالم. نعم
0: أستاذ عبد الله، يرى مراقبون أن الرياض تعيش اليوم ورطة حقيقية بعد أن استنفذت كل أوراق القوة والدعم الدولي، لتجد نفسها وحيدة أمام قوة صاروخية يمنية قادرة على تدمير بنيتها التحتية في أيام. كيف تقرؤون هذا التبدل الجذري في موازين القوى؟ ولماذا تعود السعودية للمماطلة بدل النزول عند شروط السلام العادل؟
1: من المعروف سيدة العزيزة بأن السعودية هي لديها أجندة خاصة، أجندتها تتمثل في أن يكون لليمن، في أن تكون اليمن غير مستقرة، في أن تكون اليمن تعيش أوضاع اقتصادية صعبة. لو عدنا يعني بالتاريخ إلى وراء وجدنا بأن تاريخ الكيان السعودي مع اليمن تاريخ حافل بالدماء، بدءا من مجزرة تنومة وما تلاها في اختيار الرئيس الحمدي وما جاء بعدها من تشكيل الحروب في المناطق الوسطى، ومن ثم جاءت العدوان الأخير على اليمن، لتظهر السعودية حقيقة بأنها تنفذ أجندة خارجية في أن اليمن لا يعيش الأمن ولا يعيش الاستقرار ولا يكون وضعه مثل باقي الشعوب، تستطيع أن تزدهر، تستطيع أن تبني نفسها وأن تبني قوتها. لكن عندما ظهرت كما ذكرت السيدة العزيزة اختلفت الأمور كثيرا بعد ثورة 21 سبتمبر ومجيء القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد السيد العلم عبد الملك الحوثي، وكيف أنه استطاع أن يغير ثقافة المجتمع وأن يغير ثقافة الجيش إلى الثقافة الجهادية الحقيقية التي تتبنى المنهج القرآني أساسا لها، وتتبنى القضايا الأساسية وقضايا الأمة على عاتقها، ومنها القضية الفلسطينية التي تعتبر الركيزة الأساسية بالنسبة للقيادة الثورية وبالنسبة للشعب اليمني في هذه الفترة. لذلك تغيرت هذه الأمور وانصدمت السعودية التي كانت بالفعل تستطيع أن تعبث وتمرح في اليمن كيفما تشاء عن طريق التهديد وعن طريق القوة. بعد يعني تغيرت هذه الأمور بعد هذه الثورة، واستطاعت بالفعل اليمن أن تغير صورة وأن تغير المعادلة، وشاهدنا خلال 8 سنوات من الحرب المباشرة على اليمن كيف استطاعت اليمن أن تحقق، يعني من بدءا من صواريخ ثاقب وزلزال إلى أن وصلنا إلى صواريخ الفرد صوتية وإلى صواريخ فلسطين وإلى صواريخ وإلى بركان وإلى غيرها من هذه الصواريخ التي طورتها اليمن بقدرات ذاتية وفي فترة وجيزة في فترة زمنية وجيزة، مما جعل السعودية بالفعل تشعر بأنها غير قادرة. كما ذكرت بأنه خلال 8 سنوات من الحرب مباشرة لم تستطع، حاولت عبر الحصار وحاولت حتى عبر المشغلين الأساسيين للسعودية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ووجدنا كيف انهزمت في البحر الأحمر وكيف استطاع القوات المسلحة اليمنية أن تغير أو أن تفرض معادلة جديدة حتى على مستوى المعركة التي دارت في البحر الأحمر. وأن نصل يعني وصلنا إلى ما هو أبعد من ذلك، بأننا وصلنا إلى عمق الكيان الصهيوني واستطعنا أن نفرض حصار على الكيان الصهيوني تجرع ويلاته وتجرع الخسائر الكبيرة نتيجته. بمعنى بأن المعادلة التي فرضتها اليمن معادلة قوية، اليمن يعني بمنتهى أو بمختصر العبارة السعودية والله أنها أضعف من أن يكون لها اليوم ذات قيمة أو يكون لها حسابات، لأننا توافقون بأن قواتنا المسلحة قادرة على التعامل، وكما ذكرتم في عدة أيام، وقادرة على أن تنهي هذه المعركة مع السعودية وأن تلزمها بالقوة. لكن الخيار الدبلوماسي إلى اليوم لا زال هو الذي تحاول القيادة السياسية والقيادة الدورة أن تتمسك به. لكن إذا اختار الخيار العسكري ووصلنا إلى الخيار العسكري النهائي، فالسعودية أمرها محسوم وأمرها لن يتجاوز إن شاء الله عدة أيام بإذن الله.
0: فعلا كما ذكرتم أستاذ عبد الله. أخيرا شهدنا خروج جماهيري مليوني في الساحات عكس عمق الارتباط بنهج ومبادئ التحرر والكرامة. برأيكم وأنت كاتب ومحلل سياسي، إلى أي مدى يمنح هذا التأييد الشعبي العارم لبيان القوات المسلحة شرعية حاسمة وتفويضا كاملا لاتخاذ خيارات عسكرية غير مسبوقة لرفع الحصار واستعادة الثروات النفطية المنهوبة والرد على أي حماقة جديدة للعدو؟
1: نعم، لو لاحظنا مثل هذه التحركات في اليمن هي تشير بالفعل إلى أن هناك تفويض، وإلى أن هذه قد تكون بمثابة الرسائل الأخيرة عبر التفويض الشعبي والزخم الشعبي الذي خرج إلى ميدان 70 بهذا الحجم. يعني لو عدنا إلى الفترات الماضية كان أي خطوة يقدم عليها قواتنا المسلحة وحتى تصدر توجيهات من القيادة الثورية دائما ما يكون هناك تفويض، وهذه تعتبر رسالة أخيرة. أنا في اعتقادي مسألة التفويض هذه رسالة أخيرة حتى موجهة للسعودية بأن عليها أن توفي بالتزاماتها وتهتم بما تم الاتفاق عليه قبل أن يتم بالفعل أن يكون الجيش اليمني هو من سيتولى هذه المسؤولية ومن سيجبر الكيان السعودي ونظام السعود على الوفاء بالتزاماته. دائما ما كنا نشهد في كل فترة من الفترات أن يكون هناك زخم شعبي أو يكون هناك تفويض شعبي ومن بعدها تحدث تغييرات مباشرة، وهذا في اعتقادي بأن بداية مرحلة جديدة بعد هذا التفويض وبعد هذا الكم الكبير من أو الحشود المليونية التي خرجت وأيدت وأكدت تفويضها للقائد الثورة وللقوات المسلحة اليمنية، هو بمثابة بأننا يعني كما ذكرت تلك رسالة أخيرة بأننا سننقل الملف من الخيار الدبلوماسي ومن المفاوضات إلى الخيار العسكري، وهذه رسالة للسعودية يجب أن تعيها ما لم في كما يقال على المثل اليمني الدارج الوجه من الوجه أبيض. أننا أعطينا السعودية فرصة كبيرة ومن إبريل من العام 2022 إلى حد هذه اللحظة نجد بأن السعودية هي من تماطل، السعودية هي من تحاول أن تثير الفتن وغيرها. وكان الرد اليمني بالأمس رد كبير، ليس فقط مسألة تفويض وإنما حتى رد بأن هناك تضامن شعبي كبير وحاضنة شعبية تحظى بها قيادتنا الثورية والقوات المسلحة. نعم،
0: تحية لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي، شكرا لكم لما أثريتمونا به في برنامج آفاق الخبر، دمتم بخير.
1: في أمان الله وشكرا لكم للمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعين الكرام مستمرون آفاق الخبر وإلى المحور الثالث. نقرأ لكم جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية عبد الله الفرح يقول: التلويح بتحالف دولي لفتح هرمز غباء وسذاجة، العالم كله لم يستطع فتح المندب لشهرين وأغرقت سفن بأكملها، لم تستطع لا أمريكا ولا إسرائيل فتح المضيق ولا حتى مجرد تأمين السفن. وفي الأخير خضعت أمريكا وتخلت عن الكيان ووقعت اتفاق مع صنعاء. أما إذا اندلعت فأؤكد لكم أن المضيقين سيغلقان وستكون الأزمة أشمل وأوسع وغير مسبوقة. وقد نشهد اتفاق أكثر مكاسب للمحور من ورقة التفاهم. أمين الجرموزي يكتب: الجوع وسوء الأوضاع الاقتصادية في اليمن لم تكن صدفة أو لإنعدام الموارد والثروات. الجوع وسوء الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار في اليمن هو مشروع سعودي خالص عمل آل سعود على تنفيذه منذ أن أسست بريطانيا مملكتهم شمال اليمن، ولا تزال هذه الأسرة المجرمة تنفذه إلى اليوم، ولذلك سنكسر الحصار. صبري الدرواني يقول: عاماً من القيود التي فرضتها السعودية 11 عاماً، تحالف العدوان السعودي الأمريكي على استيراد المواد الخام والمعدات وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج نتيجة الحصار، كبدت القطاع الصناعي خسائر تقدر بنحو 81.5 مليار دولار. سنكسر الحصار لتزدهر الصناعة. الدكتور أحمد مطهر الشامي يقول: بعد أن تم الاتفاق بحضور جمال بن عمر نقض قحطان الاتفاق قائلا: اتفقوا أنتم والسعودية لأنها رفضت الاتفاق، لم ننصدم لأننا نعلم أنهم أدوات لا قرار لهم. رغم إخلاص قحطان لآل سعود قتلوه وهم يعلمون مكان احتجازه. هل يكفي هذا الدرس لقادة حزب الإصلاح حتى يكفوا عن خيانة شعبهم مع هذا المحتل؟ هاشم الوادعي يقول: المطار بالمطار والطائرة بالطائرة والسفينة بالسفينة بأختها والميناء بالميناء، وزمن الحصار بلا ثمن قد انتهى. السعودية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما حرب مفتوحة مع اليمن وشعبه العظيم، حرب لن تبقي له أمنا ولا استقرارا، وإما أن يعرف حجمه وقدره ويرفع يده عن يمن الحكمة والإيمان ويكف أذاه وحصاره نهائيا. حقوق شعبنا ليست محل تفاوض، سيادتنا ليست منة من أحد، ومن يصر على خنق اليمن فليستعد لدفع الثمن. سنكسر الحصار. وأخيرا مع الإعلامي والكاتب محمد الصفي يقول: السعودية لم توقف عدوانها على اليمن مع استمرار الحصار المفروض على بلادنا، كانت تعمل طيلة السنوات الماضية وعبر جهاز المخابرات التابع لها على التجسس وتجنيد الخلايا وتوفير المعلومات لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية خلال مرحلة عمليات إسناد غزة. دكوا أرامكو ولعوا تنورة. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج آفاق الخبر، والذي قرأنا لكم فيه أهم وأبرز الأخبار. كان لنا محور مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحمصي، أيضا قرأنا لكم أهم وأبرز التغريدات والمنشورات التي نشرت على منصة إكس وعلى صفحة فيسبوك. في الختام تقبلوا التحيات من معد هذه الحلقة أحمد الصنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد، ومني أنا من قدمتها لكم بتول المنصور. دمتم ودامت اليمن في خير في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: فينبغي أن نستشعر هذا وأن نعلم بأن من قام يدعو ويرفع راية الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله أن نكون عونا له وأن نكون رجفا له وأن نكون سلاحا في جنبه مهما كان مواطنا لقواعد الدين وناشرا دين الله دين الإسلام.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة. في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي نفتح صفحات كتاب يتناول واحدا من أكثر الملفات حساسية وتأثيرا في واقعنا المعاصر، إدارة العلاقات العامة في المؤسسات، بوصفها وظيفة لا تقتصر على إصدار الأخبار أو تنظيم الفعاليات، بل تمتد إلى بناء السمعة وإدارة الاتصال وصناعة الثقة وقراءة الجمهور والتفاعل مع احتياجاته. الكتاب الذي بين أيدينا مستمعينا يقدم معالجة علمية متدرجة لمفهوم العلاقات العامة وتطورها ووظائفها وأدواتها وكذلك موقعها داخل المؤسسات، ثم ينتقل إلى قضايا أكثر تخصصا مثل التخطيط والاتصال وإدارة الأزمات والعلاقات مع وسائل الإعلام والجمهور، وهو ما يجعل الحوار معه فرصة لفهم العلاقة بين الجانب النظري والممارسة المهنية، وبين ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العامة وما يجري فعليا في كثير من المؤسسات. وفي هذه الحلقة نستضيف الباحث والأكاديمي الدكتور حاتم الصالحي للحديث عن الدوافع التي قادته إلى إعداد هذا الكتاب وأبرز القضايا التي يناقشها وما يمكن أن يقدمه للطلبة والباحثين والعاملين في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي. قبل الدخول في جوهر الكتاب ومحاوره، نتوقف مع ضيفنا في فقرة بطاقة الباحث لنتعرف إلى مسيرته العلمية والمهنية وإلى اهتماماته في مجال الإعلام والعلاقة العامة والاتصال المؤسسي والخبرة التي انعكست في هذا العمل العلمي.
0: بطاقة الباحث.
8: ضيفنا اليوم هو الدكتور الباحث حاتم علي الصالحي، وهو الأكاديمي المتخصص في العلاقات العامة والإعلان والاتصال الرقمي، الذي يجمع في مسيرته بين التدريس الجامعي والبحث العلمي والعمل التدريبي وأيضا المشاركة في تطوير البرامج والمقررات الأكاديمية. يشغل الدكتور حاتم حاليا رئاسة الكنترول في كلية الإعلام بجامعة صنعاء منذ أغسطس عام 2025، كما يعمل نائبا لعميد كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع منذ مايو من العام نفسه، وهو عضو في لجنة الجودة بالكلية منذ عام 2022، وعضو في لجنة الاعتماد المؤسسي المحلي للكلية خلال عام 2024، وشارك في إعداد وثيقة برنامج قسم الإعلام بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بجامعة عمران، كما أسهم في إعداد وتوصيف مقررات البكالوريوس والماجستير في قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام في جامعة صنعاء، وسبق له أن عمل مساعدا لرئيس الكنترول في الكلية ومقررا لمجلس قسم العلاقات العامة والإعلان، إلى جانب عمله معدا للبرامج التلفزيونية في قناة سباء الفضائية. وفي الجانب العلمي يمتلك خبرة متقدمة في التحليل الإحصائي للدراسات الإنسانية والاجتماعية باستخدام برنامج SPSS وأموس، وقد حلل أكثر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه ودراسة علمية منشورة في مجلات عربية وعالمية، وهو ما منحه خبرة واسعة في مناهج البحث وبناء أدوات الدراسة وقراءة النتائج وتفسيرها. أما في مجال التدريب، فقد قدم الدكتور حاتم الصالحي عددا من الدورات المتخصصة داخل اليمن وخارجه، شملت التحليل الإحصائي للدراسات والبحوث العلمية والعلاقات العامة الرقمية وإدارة علاقة المؤسسة بالجمهور وصناعة المحتوى عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وقياس واستطلاع الرأي العام وتحليل محتوى وسائل الإعلام من التحليل التقليدي إلى التحليل الشبكي، إلى جانب دورات في جمع البيانات السوقية وتحليلها وإدارة علاقات العملاء باستخدام تطبيقات رقمية. وتتصل اهتماماته البحثية بموضوعات العلاقات العامة الرقمية والاتصال التفاعلي واستراتيجيات بناء العلاقة مع الجمهور وتحليل المحتوى الإعلامي ودور المنصات الرقمية في تطوير الأداء الاتصالي للمؤسسات، كما شارك في مؤتمرات علمية وقدم بحوثا ودراسات تناولت الحوار بين المنظمات والجمهور وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي وفاعلية الاستراتيجيات الاتصالية في البيئة الرقمية.
0: جوهر البحث.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وأرحب في بداية هذا اللقاء بالدكتور العزيز حاتم الصالحي، حياكم الله دكتور مرة.
9: أهلا ومرحبا بكم. بداية نشكر إذاعة آفاق وبالتحديد برنامج حوار أكاديمي لاهتمامهم بالأكاديميين وتسليطهم الضوء على هذه الفئة المهمة في المجتمع والتي ينبغي أن تطلع بمهام كبيرة داخل المجتمع من خلال الأبحاث والأنشطة وتطوير البيئة التعليمية للمجتمع.
8: نعم هذا واجبنا. ودكتور اسمح لي في هذا اللقاء يعني أن نسلط الضوء على كتاب أنتم أنتجتوه. أنتم لديكم إنتاجات فكرية وبحثية واسعة وكبيرة وسنركز على الكتاب، ولكن بداية أطرح عليكم سؤال عام يعني فيما يتعلق بجملة إنتاجاتكم الفكرية والعلمية أيضا والبحثية. ما هي أبرز القضايا التي انشغلتم بها في دراساتكم وأعمالكم خلال الفترة الماضية؟ وأنا أعرف أنكم مختصين في العلاقات العامة.
9: نعم.
8: وكيف شكلت هذه الاهتمامات في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي تحديدا؟
9: بالنسبة للمجالات البحثية التي مركز أنا بالاهتمام عليها منذ العام 2015 وبعد حصولي على درجة الماجستير في نهاية 2015 كان تركيزي على العلاقات العامة الرقمية. كيف تمارس العلاقات العامة الرقمية من خلال المواقع الإلكترونية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي؟ وطبعا أنا أعددت رسالة الماجستير في هذا الجانب وطبقتها على 50 مؤسسة داخل الجمهورية اليمنية. إلى جانب ذلك أنا كنت مهتم بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع بشكل عام، على القيم الأسرية، على القيم الاجتماعية، إمدادها بالمعلومات بالأخبار المضللة. لكن التركيز الأكبر في الفترة الأخيرة كان على استخدام هذه المنصات الرقمية في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي
8: باعتبار أنه هو التخصص الآن الأكثر احتياجاً يعني في ظل تطور التكنولوجيا والسوشيال ميديا. طيب دكتور، على مستوى الكتاب يعني الكتاب هل هو جاء امتداد لهذه المواضيع والخبرات السابقة أم أنه محاولة لتقديم مرجع جديد، مرجع متكامل يجمع ما بين الأسس النظرية وما بين التطبيقات المهنية للعلاقات العامة؟
9: هو يجمع بين الأمرين، هو امتداد للأبحاث الذي قمت بها سابقا بحيث أن أنا كنت مركز على استخدام المنصات الاجتماعية والتكنولوجيا الاتصال التفاعلي في مجال العلاقة العامة. ولكن في الفترة الأخيرة وجدت أنه أيضا لابد ما نركز على ممارسات أو إدارة علاقات المؤسسات مع جماهيرها ليس فقط من خلال البيئة الافتراضية أو البيئة الرقمية ولكن أيضا في الواقع الحقيقي. وهو أيضا امتداد لدراستي البحثية لأني عملت في مرحلة الدكتوراه على كيف تدير علاقات المؤسسة مع الجمهور وما مدى تأثير هذه الإدارة أو نتائج هذه الإدارة على السمعة المؤسسية. وبالتالي هو يجمع ما بين الأمرين، إنه امتداد لأبحاث أجريتها سابقا وفي نفس الوقت هو حاولت أن أصل نظريا لمفاهيم مثل مفهوم إدارة العلاقة مع الجمهور من خلال التركيز على استراتيجيات إدارة العلاقة، مخرجات العلاقة، نتائج العلاقة، وأيضا تأصيل لمفهوم إدارة السمعة وبناء السمعة، ما هو السمعة وكيف تتشكل السمعة وما هي العناصر اللي تكون السمعة، لأن السمعة ليست مفهوم مجرد وإنما تتكون من عدة عناصر. فهو أيضا تأصيل نظري وفي نفس الوقت أيضا فيه تطبيق عملي، لأني قمت وعرضت في الكتاب مجموعة من النتائج التي أجريتها في اليمن.
8: طيب على مستوى الدافع المهني دكتور، يعني ما هو الدافع الذي قادكم إلى إعداد هذا الكتاب؟ يعني الفكرة المركزية التي حاولتم من خلالها إيصال الرسالة أو من خلالها وصلتم رسالة الكتاب؟
9: الفكرة الأساسية إنه وأنا بعد ما خلصت الماجستير وأنا أبحث يعني في المرجعيات الأجنبية وجدت إنه في تحول رهيب في مجال العلاقات العامة بعد الألفية الثالثة. العلاقات العامة كان ينظر إليها عالميا بأنها إدارة اتصالات المنظمة، وبالتالي ألحقت إدارة العلاقات العامة أو تخصص العلاقات العامة بكلية الإعلام كلية الاتصال. لكن بعد عام 2000 بدأ التحول في مجال العلاقات العامة والتركيز على إن العلاقات العامة وظيفة إدارية، كيف تدير علاقتك بالجمهور طيب والاتصال؟ الاتصال أصبح أداة استراتيجية، لكن الغاية الأهم هو كيف تدير علاقتك مع الجمهور من أجل بناء علاقات إيجابية ومستدامة. لو استطعنا أن نبني علاقات مرضية وعلاقات إيجابية ومستدامة ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها، سيكون من نتائجه أشياء كثيرة زي مثل الالتزام الموظفين، وأيضا الرضا العملاء، أيضا الثقة العملاء. كل هذا عبارة عن نتائج لحسن إدارة علاقة المؤسسة بجماهيرها. فبالتالي أنا وجدت أنه الأبحاث الأجنبية بدأت تركز على العلاقة العامة كوظيفة إدارية وليست وظيفة اتصال. الوظيفة الاتصالية هي جزء داخل هذه الوظيفة الإدارية، فقلت لازم أتطرق لهذه النقطة البحثية، وبدأت أبحث فيها وجمع فيها مجموعة كبيرة من الأبحاث وأرصد الفجوات البحثية، ما هي الأشياء اللي ما درستش في المجتمع العربي. فوجدت أنه فعلا هذه الفجوة البحثية لم تدرس في العالم العربي، وبالتحديد في اليمن أيضا لا توجد دراسات في هذا الجانب، فبدأت أدرس هذه النقطة البحثية.
8: طيب دكتور، يعني من خلالكم ونريد أن نقدم أيضا معلومة مبسطة للمستمع، يعني كيف تعرفون أو كيف الكتاب يعرف العلاقات العامة، الفروق أيضا الجوهرية ما بينها، ما بين الإعلام أيضا والإعلان والدعاية والتسويق، هذه العناوين البارزة التي يعني عرف عنها قسم العلاقات العامة سابقا،
9: المفاهيم اللي بتتداخل مع بعضها البعض، ويعني تتداخل مع بعضها البعض لدى كثير من الممارسين. طبعا العلاقات العامة يعرفها الكتاب كوظيفة إدارية استراتيجية وليست وظيفة اتصالية كما كان في السابق. أيوة. الاتصال جزء داخل هذه الوظيفة الإدارية الاستراتيجية. طبعا هي وظيفة إدارية استراتيجية من أجل إقامة فهم متبادل ومن أجل بناء علاقات إيجابية ومستدامة ما بين المؤسسات وجماهيرها. لكن لاحظ طيب. أنت بتسألنا الآن عن ما هو الفروق ما بين العلاقات العامة وما بين الإعلام والإعلان والدعاية. الإعلان معروف أنه يهدف إلى بيع المنتجات أو بيع الخدمات من خلال الدفع، أن المؤسسة تقوم بدفع مبالغ معينة للوسائل الإعلامية من أجل تنشر لها هذا الإعلان، فهو مختلف جدا يعني على العلاقات العامة. إذا جينا للدعاية، الدعاية قد يكون هدفها غير محدد، يعني في كثير من الدعايات لا يتم الكشف عن مصدرها. لماذا؟ لأن تسعى إلى التأثير والإقناع برؤية واحدة، اللي هي رؤية المؤسسة بهدف التأثير على الجمهور. لو جينا للإعلام، الإعلام وظيفة اتصالية هدفه نقل المعلومات وتوصيل يعني الأفكار والأخبار والأحداث الجديدة إلى الجمهور، لكن العلاقة العامة تختلف عن هذا الجانب. العلاقة العامة الإعلام جزء من عملها، الوظيفة الاتصالية جزء من عمل العلاقة العامة، لكن الأساس هو كيف أدير علاقات إيجابية ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها. من خلال ماذا؟ من خلال الاتصال، من خلال البحوث، من خلال عمل خطط، يعني أشياء كثيرة بالداخل مع بعضها لتشكل هذه الوظيفة الاستراتيجية.
8: طيب والتسويق؟
9: التسويق أوسع من الإعلان وأوسع من الترويج. التسويق مظلة للإعلان ومظلة للترويج ومظلة حتى للعلاقات العامة، لأن علماء التسويق بينظروا للعلاقات العامة والإعلان والترويج بأنهم جزء من التسويق. التسويق بيهتم بدراسة السوق، ما هي احتياجات السوق اليوم. في اتجاه في السوق أنه التركيز على العملاء، بمعنى التسويق المعتمد على العملاء، إن أنا أنزل السوق أدرس احتياجات السوق، وبالتالي في بعض الأوقات بناء على دراسة السوق أبدأ أصنع منتجات وأجهز خدمات تلبي احتياجات هذا السوق. فهو يعني التسويق يعني وظيفة تهدف إلى في الأخير إلى ترويج للمنتج أو الخدمة وإلى بيعها وتحقيق الأرباح.
8: هناك يعني كما لاحظتم كما تفضلتم دكتور، هناك حالة من التداخل ما بين جملة من هذه المفاهيم، وهناك أيضا فروق واضحة. يعني طيب يعني البعض خاصة في المؤسسات الراكدة التي لم تواكب بعد تنظر إلى العلاقات العامة فقط من مجرد تنظيم احتفالات مناسبات واستقبال، ويعني يأتي في إطار الاتصال بالجمهور يعني بشكل مباشر. أثر هذا الفهم المحدود على مكانة المؤسسة أو على مكانة العلاقات العامة داخل المؤسسة؟
9: فعلا هو في مشكلة كبيرة يعني بالنسبة لتطبيق العلاقة العامة أو ممارسة العلاقة العامة. العلاقة العامة هي دورين، دور فني ودور إداري، وهكذا حددوها علماء العلاقة العامة في التسعينات وفي الثمانينات. الدور الفني إنك بتمارس إنتاج مواد إعلامية، أنشطة اتصالية، وتمارس إلى جانبها تنظيم الأحداث الخاصة اللي هي الفعاليات والندوات ورش العمل والمؤتمرات والجوانب الاستقبال والتوديع اللي هو الجانب البروتوكولية. للأسف الشديد كثير من المؤسسات في اليمن بتنظر للعلاقة العامة من هذا المنظور، الدور الفني. لماذا؟ لأن أغلب من يمارسون العلاقات العامة في المؤسسات هم غير متخصصين، وبالتالي تأتي لك الإدارة فترى أنه العلاقات العامة لا يوجد لديها موظفين، فأي شخص ما عندوش وظيفة داخل المؤسسة تقول له تعال مارس العلاقات العامة، بتحوله على ممارسة العلاقات العامة باعتبار أن العلاقات العامة مهنة بسيطة، استقبال كما قلت وتوديع ويعني تنظيم الحفلات والمؤتمرات، لكن العلاقات العامة أوسع من هذا بكثير. العلاقات العامة الجانب الأساسي اللي تكلمت عليه هو الدور الإداري. ما هو الدور الإداري؟ إن أنا أقوم بإجراء بحوث الجمهور، أبحث الجمهور ماذا يريد، ما هي المشاكل التي لدى الجمهور قبل أن تتطور هذه المشكلات والقضايا إلى أزمات قد تهدد سمعة المؤسسة، وأسعى بناء عليها أضع خطط، أرفع بهذه الخطط للإدارة العليا. الإدارة العليا عندما تجد أنه ممارس العلاقات العامة فاهم لدور الإداري، قام بدراسة الجمهور، عرف ما هي المشكلات، شخص الواقع الحالي للمؤسسة، رفع بخطة، أكيد أكيد هنا الإدارة بتقدر مكانة العلاقة العامة وبتعطيها الدور الذي ينبغي أن تقوم به، لكن لأنه الأشخاص هذول غير مؤهلين أو غير متخصصين في مجال العلاقة العامة فهم يظلوا يمارسون الدور الكلاسيكي، الدور الكلاسيكي الفني.
8: نعم. طيب دكتور، الكتاب كتاب العلاقات العامة يتناول والكتاب يتناول العلاقات العامة بوصفها أداة لبناء السمعة المؤسسية. نعم. كيف تبنى هذه السمعة على أساس حقيقي وعلى أساس مستدام، مش مجرد يعني ترويج مبالغ فيه أو العمل على إخفاء مشاكل معينة قد تظهر؟
9: لاحظ معي، العلاقات العامة دائما بنقول أنها ليست كالميك أب يخفي ملامح الوجه القبيح، هذه هي العلاقات العامة. العلاقات العامة يجب أن تظهر
10: صورة،
9: لا هو تحسن الصورة، لكن تحسن الصورة ليس كالميك أب
8: يعني
9: الحقيقية. أيضا يعني الميك أب يخفي الملامح القبيحة، إنما هنا تحسين الصورة الحقيقية لدى المؤسسة، لأنه قد تكون المؤسسة لديها جوانب إيجابية كثيرة، لكن لا يستطيع الموظف أو ممارس العلاقة العامة إيصال هذه الصورة للجمهور. وظيفة العلاقة العامة أنه إظهار وإبراز هذه الجوانب الإيجابية. إحنا الآن لما بنتكلم عن كيف إدارة العلاقات العامة أو اللي هي إدارة العلاقة ما بين المؤسسات والجمهور تبنى السمعة. أولا السمعة المؤسسية لا تبنى من خلال الحملات الإعلامية فقط، الحملات الإعلامية جزء، لا تبنى من خلال الحملات الاتصالية، في أشياء كثيرة هي اللي تبنى السمعة، العلاقات أو التعامل ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها. على فكرة السمعة تبنى من خلال التجربة المباشرة ومن خلال وسائل الإعلام. ولاحظ معي، التجربة المباشرة بناء السمعة من خلالها صعب تغييرها. ليش؟ لأنه أنت الآن لو ذهبت إلى مؤسسة وتعاملت مع أحد موظفي هذه المؤسسة ولاحظت أن التعامل كان غير جيد، هتبني سمعة سلبية. صحيح. السمعة هذه صعب أن أنا أقنعك أو أغيرها لدي، لأنه بنيت على التجربة المباشرة.
8: إلا
9: بعكس بعكس السمعة اللي تبنى من خلال وسائل الإعلام، السمعة الاتصالية، هذه السمعة الاتصالية ممكن أنت تقتنع أنه أنا سمعت وربما شخص آخر أعطاني معلومة أخرى فراح أغير إيش وجهة نظري. إحنا في هذا الكتاب بنقول أن السمعة بتبنى من خلال وضع استراتيجيات لإدارة العلاقة. الاستراتيجيات هذه لإدارة العلاقة بمعنى هناك خطط معينة لازم أطبقها، زي استراتيجية مثلا الوصول، إنه مسؤولين المؤسسة لازم يكونوا متاحين الوصول للجمهور. الجمهور متى يريد التواصل مع واحد من هذول اللي نسميهم المدراء في المؤسسة يستطيع الوصول إليهم. أيضا لابد أنها تقوم بتأكيد الشرعية للجمهور، معنى أنه تهتم ومشاركة المهام، تشارك الجمهور المهام بمعنى أنه تعمل في خدمة المجتمع، تمارس المسؤولية الاجتماعية، تمارس المواطنة. لذلك السمعة المؤسسية في مفهوم هذا الكتاب ليست مفهوم مجرد أو ذو بعد واحد نسميه أحادي البعد، وإنما السمعة المؤسسية متعددة الأبعاد. يعني ما معنى متعددة الأبعاد؟ بمعنى إن السمعة المؤسسية بتبنى بناء على مجموعة من العناصر، هذه مستخلصة من عدة مقاييس في بناء السمعة، مقاييس عالمية. ما هي هذه العناصر؟ الأداء المالي للمؤسسة يبني من خلال السمعة، جودة المنتجات والخدمات تبني سمعة، المسؤولية الاجتماعية اللي نسميها المواطنة يجب أن تكون المؤسسة مواطن صالح داخل المجتمع، بمعنى أنها تقدم خدمات مجتمعية للمجتمع. الأداء الإداري، أنت عارف أنه القيادة المؤسسة سمعتها بتنعكس على سمعة المؤسسة، فقيادة المؤسسة أيضا بتنعكس على سمعة المؤسسة. أيضا الجذب العاطفي في السمعة، أن احنا بنقيس مدى إعجاب واحترام وثقة الجمهور، الجوانب العاطفية، الاحترام، الثقة، التقدير، الإعجاب لدى الجمهور نحو هذه المؤسسة. وبالتالي هناك أبعاد متعددة للسمعة من خلال نقيس السمعة، وليست مجرد بعد واحد وبناء هذه السمعة لا تتم من خلال حملة اتصالية أو من خلال الجوانب الاتصالية فقط، ولكن من خلال وضع خطاب واستراتيجيات تؤدي إلى تحسين الرضا، الالتزام، الولاء لدى الجمهور. هذا ينعكس على بناء سمعة إيجابية
8: من منطلق الجمهور. أيضا أسألكم هنا في هذا الجزئية، والكتاب أيضا أشار إليها، أهمية دراسة الجمهور وتقسيمه إلى جماهير داخلية وجماهير خارجية عند إعداد برامج العلاقات العامة، وكيف أيضا تؤثر هذه العلاقات أو العلاقة مع الموظفين في صورة المؤسسة أمام جمهورها الخارجي.
9: طبعا كثير من الأدبيات في مجال علاقة العامة بتقسم الجمهور إلى قسمين، جمهور داخلي كما ذكرت وجمهور خارجي. الجمهور الداخلي اللي هم الموظفين، ممكن نضيف لهم القيادات، وممكن نضيف لهم أيضا المساهمين. المساهمين يدخلوا ضمن الجمهور الداخلي. وفي جمهور خارجي اللي هو المجتمع المحلي، وسائل الإعلام، الجماعات الناشطة، العملاء. لكن الحقيقة أن كثير من المؤسسات بتركز على العميل المستهلك، هذا المفروض عمل الإعلان وعمل التسويق، لكن احنا في العلاقة العامة ينبغي أن نركز على مجموعات المصالح المتعددة. ما هي مجموعة؟ يعني أصحاب المصالح المتعددة اللي بتسمى باللغة الإنجليزية stakeholders. كل هذه الجماهير مهمة بالنسبة للمؤسسة، بل بالعكس في بعض الأوقات تكون وسائل الإعلام أكثر أهمية لدى المؤسسة من العميل. لماذا؟ يعني مثلا عند وقوع أزمة لدى المؤسسة، من الأهم بالنسبة لها؟ وسائل الإعلام، لأن هي اللي بتنقل، هي الوسيط اللي بينقل معلومات عن المؤسسة إلى الجمهور. لو كانت علاقتي الإعلامية مع الإعلاميين قوية راح ينقلوا عني معلومات إيجابية، وبالتالي وقت الأزمات أركز على جمهور اسمه من؟ وسائل الإعلام. أيضا مثلا عند حصول أزمة قد تكون الجماعات الناشطة، يعني جمعيات حماية المستهلك، قد تنشر معلومات إنه حصل تلوث في مثلا اللي هو منتج غذائي لمؤسسة بتنتج هذه المنتجات الغذائية، إيش اللي بيحصل؟ ممكن تحصل أزمة كبيرة للمؤسسة، فهذا يصبح جمهور أساسي بالنسبة لي وقت الأزمة. إذن لابد أن أنا أقسم الجمهور هنا حسب هذه الفئات وحسب احتياجاته وتوقعاته. لماذا؟ لأن كل فئة من هذه الفئات الجمهور اللي قلنا وسائل الإعلام، المجتمع المحلي، الموظفين، له توقعات ويعني أشياء بيطلبها من المؤسسة تختلف عن الجمهور الآخر. بالتالي أنا لابد أن أنا أدرس الجمهور، ويعني بناء على هذه الدراسة أطلع بنتائج ما هي احتياجات وما هي رغبات كل فئة من هذه الجماهير، بحيث أننا في الحملة الإعلامية، في إدارة استراتيجية إدارة علاقة المنظمات، أحاول أتوجه لكل فئة من هذه الجماهير من المدخل أو من التوقع من الاحتياج، من التوقع اللي هو يبحث عنه، من الاحتياج اللي بيحث عنه في من المؤسسة.
8: نعم. طيب دكتور حاتم، لو ننتقل إلى موضوع المراحل، أبرز المراحل التي ينبغي أن تمر بها خطة العلاقات العامة التي يفترض أن تكون ناجحة، يعني بدءا من تشخيص المشكلة وتحديد الأهداف وصولا إلى تنفيذ البرنامج ونتائجه وقياسه.
9: هو أي خطة معروفة في العلاقات العامة أو في إدارة أخرى، أي خطة ينبغي أن تبدأ بتشخيص الواقع. أننا أقوم بتشخيص الواقع، أدرس الجماهير تبع المؤسسة وحتى المنافسين، عارف أن المنافسين جزء مهم في دراستهم عشان أشخص الواقع الحالي للمؤسسة، لأنه قد يكون المنافس أموره كويسة في السوق والسوق محتاج للمنتج أو الخدمة اللي أقوم بها، فلازم أدرس المنافس أشوف أنه هل وجودي في هذا السوق هيستمر في تقديم هذا المنتج أو في تقديم هذه الخدمة. فأنا أدرس ما الواقع أو التشخيص الحالي للمؤسسة داخل السوق. من خلال ماذا؟ من خلال إجراء الأبحاث، وطبعاً الأبحاث بتجري من خلال استبيانات، من خلال مقابلات، يعني أدوات كثيرة. بعد كذا أقوم بعملية التحليل، وفي معنا نماذج كثيرة للتحليل، من ضمنها تحليل SWOT. تحليل SWOT بيحدد ماذا؟ بيحدد ما هي نقاط القوة في المؤسسة، وما نقاط الضعف، وما هي الفرص المتاحة لتطوير المؤسسة، وما هي التهديدات. لحظة، الفرص والتهديدات خارجية ما تسيطرش على المؤسسة، لكن نقاط القوة ونقاط الضعف داخلية بتسيطر على المؤسسة. إذا قمت بعدين أقوم بتشخيص الواقع الحالي وأقوم بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، أبدأ بعد ذلك بتحديد الأهداف. ما هو الهدف في الفترة الحالية؟ لأنه تختلف الأهداف من فترة إلى فترة. في فترة من الفترات أريد أن أعرف الجمهور بالمؤسسة، فأروح مثلا لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ينشروا عن المؤسسة، لأنه الهدف هنا أن الجمهور يعرف المؤسسة. بعد كده في وقت من الأوقات الشيء يحسن الصورة، الشيء بنسمة إيجابية، إذا لازم بد أن أنا أحدد ما هو الهدف. بعد كده أحدد الجماهير المستهدفة، وكما قلت لكل جمهور احتياجات معينة لابد أن أنا أدرس أحسن عشان ألبي هذه الاحتياجات. حددت الجمهور، أحدد وسائل الاتصال المناسبة. ما هي وسائل الاتصال اللي ممكن توصل للجمهور؟ والله أنا عندي جمهور أمي، جمهور موجود في الريف ممكن أوصل لهم عن طريق إيش الإذاعة، معي جمهور كبير في المدينة أوصل لهم، ومتعلم أوصل لهم عن طريق إيش السوشيال ميديا. حددت الوسائل، أبدأ أسيغ الرسالة. أنا عندي فكرة، بس أسيغ الرسالة وفقا لطبيعة كل منصة. طبعا لما تصيغ الرسالة منصة التواصل الاجتماعي صياغة الرسالة تبعها قد تختلف عن أنك تصيغ رسالة اتصالية للتلفزيون أو للإذاعة، لكن في الأول والأخير تظل الفكرة هي إيش نفس الفكرة. قمت بعملية تحديد الرسالة الاتصالية، أبدأ بعملية تنفيذ البرنامج، نفذت البرنامج، بعد ذلك أوصل لحاجة اسمها التقييم هذه الخطة. هل الخطة نجحت ولا لا؟ طبعا أنا أقيم الخطة بناء على ماذا؟ أيوه قياس الأثر. بماذا؟ يعني أنا أقيم الخطة بناء على ماذا؟ طالما أنا عندي أهداف في البداية واضحة قابلة للقياس، أشوف النتائج وفقا للأهداف. والله كانت أهدافي إنه رفع مستوى الوعي بنسبة 50%، أنزل أعمل استبيان على عينة عشوائية وأشوف هل ارتفع نسبة الوعي بنسبة 20%. كان هدفي مثلا في الإعلان على سبيل المثال أن أنا أحقق مبيعات كذا، كان هدفي أنه تحسين صورة المؤسسة بنسبة كذا. إذن أنا عندي هدف، بقيس النتائج وفقا لهذا الهدف عشان أتأكد هل حققت هذه الأهداف، بذلك أتأكد أنه فعلا الخطة نجحت أم لم تنجح.
8: نعم دكتور حاتم، اسمح لي أن أذهب فقط إلى فاصل، ومن ثم نعود ونستأنف ونستكمل معكم ومع المستمعين أيضا هذه الحلقة. مستمعينا فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحيب بالأستاذ أو الدكتور العزيز حاتم الصالحي، حياكم الله دكتور مرة أخرى.
9: أهلا
8: وسهلا، وصلنا معكم والمستمع أيضا الآن منسجم خاصة المهتم بمجال العلاقات العامة، ووصلنا إلى أو صادر عليكم سؤال فيما يتعلق بالمنصات الرقمية التي هي حديث العصر الآن حاليا في هذا السنوات. كيف نفرق ما بين مؤسسة تكتفي بنشر الأخبار في حساباتها الرسمية وأخرى تمارس علاقات عامة رقمية حقيقية تقوم على الحوار والتفاعل والاستجابة للجمهور؟
9: طبعا الفرق بسيط، المؤسسة اللي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي للنشر فقط هي مؤسسة تتحدث إلى الجمهور، لكن المؤسسة اللي تستخدمها في بناء علاقات حوارية وتفاعلية مؤسسة تتحدث مع الجمهور، والفرق كبير طبعا. يعني هو في الظاهر بسيط لكنه في العمق كبير جدا. علماء العلاقات العامة بيقولوا إنه منصات التواصل الاجتماعي ينبغي ألا تستخدم كوسائل للإعلام التقليدي. يعني كيف تستخدم كوسائل الإعلام التقليدي؟ إنه إحنا متعودين في وسائل الإعلام التقليدي في الإذاعة في التلفزيون إن إحنا ننشر الرسائل، لكن مش عارفين التغذية الرجعية ردة فعل الجمهور. لكن هذه الوسائل أعطتنا آلية تفاعلية كثيرة، فالهدف منها ليس فقط النشر، الهدف أن أنا أنشر المنشور ليعرف ردة فعل الجمهور. فإذا كنت أستخدم منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة تقليدية ينبغي أن أنا أوقف الاستخدام هذه المنصات، الأفضل أن أنا لا أستخدم هذه المنصات. وهتلاحظ أنه كثير من المؤسسات تنزل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاحظ كثير تعليقات مستاءة أنهم بيسألوا مثلا عن السعر، بيسألوا عن أشياء كثيرة، يطرحوا استفسارات ما حدش يرد عليهم، وتلاقي في التعليقات استياء كبير من المؤسسة. ليش؟ عندما تستخدم هذه المنصات الرقمية التفاعلية كاستخدام الوسائل التقليدية بنشر المعلومات وليس لديك القدرة على الرد والاستجابة، أنت كذا تؤثر أو تبني صورة سلبية عن المؤسسة. لكن الأصل إننا أوظف هذه المنصات الرقمية في بناء علاقات حوارية وشخصية. بالعكس لما ترد على الجمهور وفي نفس الوقت يجب أن تكون زمن الاستجابة سريعة، يعني مش أرد على الجمهور اليوم الثاني أو انتظر اليوم الثالث عشان أرد على استفسار الجمهور. ربما استفسار الجمهور شخص معين استفساره مهم يريد أن يتخذ قرار،
8: أخذ قرار في نفس اللحظة
9: فحتى زمن الاستجابة لازم يكون سريع. فطالما أنا استخدم منصات التواصل الاجتماعي منصات تفاعلية، ينبغي أن يكون ممارس العلاقة العامة أولا لديه معلومات كاملة عن المؤسسة حتى يستطيع الرد، ثانيا أنه يكون سريع.

0: خلال يعني عمل المؤسسات، ما الدور الذي ينبغي أن تطلع به العلاقات العامة؟ الأخطاء أيضا التي ينبغي أن تتجنبها إدارة العلاقات العامة في هذه المؤسسات؟
1: لحظة، اليوم نستطيع أن نقول أن أغلب الأزمات أزمات إلكترونية افتراضية، يعني أزمات رقمية. حتى الأزمات الواقعية اللي بتحصل في الواقع تنتشر وتحدد المؤسسة عندما تصبح ترند. وحصل هذا مع كثير من المؤسسات، يعني أزمة بسيطة مع واحد من المتعاملين معها أصبح ترند. إذا طالما والأزمات هذه تصبح اليوم ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا العلاقات العامة ينبغي أن يكون لها الدور الأكبر في إدارة اتصالات الأزمة، مش إدارة الأزمة، لأنه إدارة الأزمة هي إدارة أوسع تتدخل فيها عدة إدارات، لكن إدارة اتصالات الأزمة. ما هي إدارة اتصالات الأزمة؟ كيف أرد على الجمهور؟ عارف أنه بعض الردود اللي تستخدمها بعض المؤسسات يسيء للمؤسسة أكثر مما يخدمها في وقت الأزمات، يعمل على خروج الأزمة عن سيطرة المؤسسة بسبب الرد اللي أو البيان الصحفي الذي قام بإعداده أشخاص غير متخصصين. عند حصول أزمة ينبغي على العلاقات العامة أولاً أن يكون لديها خطط استباقية، عشان عندما تحصل الأزمة يتم تنفيذ هذه الخطط الاستباقية بسرعة. كلما كان لدينا السرعة في مواجهة الأزمة كلما استطعنا السيطرة على الأزمة بدرجة أعلى. ما هي الخطط الاستباقية؟ الخطط الاستباقية أنه كل مؤسسة عندها مجال عمل نسميه يعني النشاط أو القطاع اللي بتشتغل فيه. القطاع هذا فيه أزمات معينة متوقعة، إحنا بنبحث على الأزمات اللي ممكن حصلت لمؤسسات مشابهة لنا، نتوقع أنه ممكن في يوم من الأيام تحصل لنا أزمة زي يوم. هذه الأزمة فيما لو حصلت للمؤسسة، ما هي الخطة اللي يجب أننا أتبعها؟ يكون عندي فريق أزمة، فريق اتصالات أزمة، متحدث رسمي باسم المؤسسة. ما ينفعش شخص واحد هو اللي بيخرج بالبيان، البيان ينبغي أن يكون مدير المؤسسة، المدراء عموم داخل المؤسسة، مدير العلاقات العامة، مدراء خدمة العملاء اللي بيتواصلوا مع العملاء اللي عندهم فهم للجمهور، كلهم يعني يساعدوا أو على الأقل يطلعوا على البيان قبل نشره. لماذا؟ لأنه قلنا أحيانا البيان اللي بتنشره هو مبني على استراتيجيات معينة لرد على الجمهور. إحنا بنقول دائما في العلاقات العامة عند حصول أزمة ينبغي ألا تخفي الحقيقة، لأن إخفاء الحقيقة سيعرفها الجمهور، خاصة اليوم عن طريق مصادر أخرى. وعندما تتكشف الحقيقة للجمهور عن طريق مصادر أخرى تنضرب ثقة الجمهور بالمؤسسة، فعشان كده لازم تنشر المعلومات الحقيقية. طيب فيما لو كانت الأزمة حقيقية، حصلت أزمة، هل ينبغي للمؤسسة أن تصارح الجمهور أنه فعلا حصلت المشكلة؟ نعم، ولما لا؟ يجب على المؤسسة أن تكون جريئة وقوية أن تعترف بالأزمة، لكن الجمهور يبحث عن شيء آخر عندما تعترف بحصول المشكلة. الجمهور في هذه الحالة بيبحث عن الإجراءات التصحيحية. ما هو الإجراء التصحيحي اللي اتخذته المنظمة أو هذه المؤسسة من أجل ماذا؟ من أجل منع تكرار حدوث نفس الأزمة، مثل ما حصل في الأزمة الأخيرة في منتجع عين الفوارة. الجمهور لا يبحث أنت حاكمت الشخص ما حاكمتوش، هذه الأشياء تتخذ مجرها مع الدولة. الجمهور بيبحث أنه الأزمة نفسها، أنا لو كنت زائر وعميل في هذا المنتجع هيتكرر لي، ممكن يتكرر لي نفس الحدث؟ ما هي الإجراءات؟ أيوة. ما هي الإجراءات اللي اتخذتها من أجل أنك تمنع حصول الأزمة؟ لا تتكرر الأزمة، لأن الأزمة بتضر من؟ بتضر الجمهور. مثلا لو مؤسسة حصل لها تلوث في بعض أحد يعني المنتجات الغذائية حقها، ما هي الإجراءات اللي اتخذتها؟ لازم تعرف سبب الأزمة، ما الإجراءات اللي اتخذتها عشان ما تكررش نفس المشكلة والخطر.
0: دكتور، سؤال قبل الأخير ونختم معكم هذا اللقاء، وأدرك أن وقتكم مضغوط، كيف يمكن قياس نجاح العلاقات العامة بعيدا عن عدد المنشورات أو الإعجابات والمتابعين؟ ما هي المؤشرات التي تكشف فعلا مستوى الثقة والصورة الذهنية لدى أو الصورة أو سمعة المؤسسة لدى الجمهور؟
1: هو لاحظ كان في السابق أن احنا عملية الحصول على قياس الأثر صعبة شوية، لأنه كنا بنعتمد على الاستبيانات ونأخذ عينة، وقد العينة هذه لا تمثل المجتمع بشكل كامل، ثم بعد ذلك نقول أنه الجمهور بشكل كامل يعني لديه اتجاه إيجابي أو اتجاه سلبي. اليوم للأمانة مواقع التواصل الاجتماعي وفرت لنا الحقائق والأرقام اللي من خلالها نستطيع نقيس هل الأزمة أو الحملة نجحت أو لم تنجح. لكن لاحظ معي، المؤشرات هذه والأرقام ليست عامل كامل، أو نستطيع أن نقول ليست مؤشر وحيد لقياس نجاح الحملة. لماذا؟ لأنه الإعجابات والمشاهدات، أوقات أنا أعمل إعجاب وقد كنت لم أطلع على المنشور كامل، يعني أشعرك أننا مررت على المنشور. إذن المنشور اللي هو الإعجابات والمشاهدات لا تقيس نجاح الحملة. اللي بيقيس نجاح الحملة لابد أنك تبحث في التعليقات، ردود الجمهور. هذه نقطة مهمة يعني في العلاقة العامة الرقمية. أيضا أخذ عينة من هذا الجمهور وأتواصل معه، سواء بالمقابلات المفتوحة أو بأساليب كثيرة، وأستفسر عن بعض الجوانب الأخرى اللي ما ظهرتش يعني في هذه التعليقات، عشان أعرف إيش ردة فعلهم وأقيس مدى نجاح الحملة أو عدم نجاحها. إذن لدينا أساليب كثيرة، ليس فقط الأعداد اللي هي المشاهدات وعدد الإعجابات، ولكن أيضا لابد أننا أقيس مدى رضا الجمهور، مدى ثقة الجمهور بالمؤسسة اللي من خلاله أيضا يؤدي إلى بناء سمعة إيجابية، سمعة إيجابية للمؤسسة لدى هذا الجمهور.
0: سؤال أخير دكتور حاتم، واختم معكم هذه الحلقة المميزة حقيقة بما تحتوي من معلومات ثرية منكم. من واقع الكتاب والخبرة العملية، ما هي أبرز التحديات التي تواجه العلاقات العامة في المؤسسات اليمنية؟ ما الخطورة، أي الخطوة الأولى التي ينبغي أن تبدأ بها المؤسسات للانتقال من العلاقات العامة الشكلية أو التقليدية إلى علاقات عامة مؤسسية فاعلة تكون؟
1: أولا ينبغي تغيير نظرة الإدارة العليا في المؤسسات اليمنية نحو العلاقات العامة، لأن العلاقات العامة ما زالت النظرة قاصرة نحوها من قبل الإدارات العليا. طيب، عشان أنا أحسن هذه النظرة محتاج من الإدارة العليا في المؤسسات اليمنية أنه ألا تنظر لإدارة العلاقات العامة باعتبار إدارة مكملة أو إدارة شكلية، أي شخص ما عندهش وظيفة داخل المؤسسة تضع على هذه الإدارة. لا، إدارة العلاقات العامة ينبغي أولاً أنك تضع فيه الناس المتخصصين، وهذا اللي نعانيه منه في اليمن. لا نستطيع نقول أنه قلة المتخصصين، فالمؤسسات الأكاديمية بتخرج متخصصين، ولكن النظرة القاصرة للعلاقات العامة جعلت الإدارات العليا توظف ناس غير متخصصين. الطبيعي أن غير المتخصصين يمارسوا الأدوار الشكلية اللي تكلمنا عليها في بداية هذه المقابلة، الأدوار الفنية، لكن عندما تأتي بأشخاص متخصصين أطلب منهم الأدوار الأساسية للعلاقات العامة، دراسة الجمهور، تشخيص واقع المؤسسة، واطلب أصلاً ضع توصيف إداري للعلاقات العامة. أنا لاحظت أنه في كثير من المؤسسات في خارج اليمن لديها توصيف إداري، حتى الإدارة العليا، الإدارة الأخرى، ومن ضمنها إدارة العلاقات العامة. ما هي المهام المنوطة بإدارة العلاقات العامة؟ عندما تضع المهام الأساسية للعلاقات العامة التي من ضمنها إجراء بحوث، وضع خطط استراتيجية، وضع خطط قصيرة المدى وطويلة المدى، هذه المهام للعلاقات العامة عندما تكون موضوعة في خطة لإدارة العلاقات العامة، أعتقد لن يستطيع الشخص غير المتخصص يمارسها، وبالتالي ستضطر المؤسسة أن تأتي بأشخاص متخصصين عشان يمارسوا الأدوار الأساسية للعلاقات العامة. وبعد ذلك أنا متأكد إذا ما تم تعيين الكفاءات والمتخصصين في مجال العلاقات العامة، إن النظرة القاصرة لدى الإدارات العليا على العلاقات العامة ستتغير، لأنهم سيشعروا أنه فعلا إدارة العلاقات العامة إدارة مهمة واستراتيجية. إدارة العلاقات العامة أيضا يجب أن تكون متصلة مباشرة بالإدارة العليا. لماذا؟ أن تكون شريك في مجلس الإدارة، في الإدارة اللي هو المجلس اللي يضع الخطط الاستراتيجية. لماذا؟ لأن إدارة العلاقات العامة هي الأكثر صلة بالجماهير، وبالتالي هي الأكثر معرفة بالإشكاليات اللي تواجه المؤسسة في علاقتها مع الجمهور.
0: شكرا جزيلا لك دكتور القدير حاتم الصالح، وانت الاستاذ المساعد بقسم العلاقات العامه بكليه الاعلام جامعه صنعاء. شكرا على كل المعلومات الثريه. بكل تاكيد المعلومات التي جاءت ايضا في سياق هذه الحلقه من حوار اكاديمي سيستفيد منها كل المؤسسات التي تتابع هذا او تابعت هذه الحلقه، وهي بمثابه يعني وجبه استشاريه متكامله حقيقه. شكرا على اتاحه من وقتكم الثمين، رغم ان انا معكم محاضره ونحن نسجل هذه الحلقه مستمعينا في قلب كليه الاعلام بجامعه صنعاء. شكرا لكم مرة أخرى دكتور.
1: شكرا لكم في إذاعة آفاق، وشكرا على اهتمامكم كما ذكرت في البداية بالكادر الأكاديمي، الذي ينبغي أن يكون الكادر الأكاديمي وخاصة في جامعة صنعاء اللي هي الجامعة الأم هو القلب النابض والشعلة الأساسية لتحريك المؤسسات لتقديم الاستشارات، وهذا هو الدور الأساسي للجامعات. ما هو دور الجامعات؟ صحيح. دور الجامعات هو تقديم استشارات تدريبية، استشارات أكاديمية، استشارات مجتمعية. يجب أن تطلع المؤسسات الأكاديمية بهذا الدور. المؤسسات الأكاديمية لهم تقوم بالتعليم بالتدريب، لكن ينقصها شيء معين وهو الخدمة المجتمعية، وهذا بإذن الله جامعة صنعاء مهتمة في الآونة الأخيرة بهذا الجانب، أن تقدم خدمات للمجتمع، خدمات استشارية للمؤسسات سواء كانت مؤسسات عامة أو مؤسسات
0: وايضا ملاحظ خلال السنوات الاخيره انتاج جامعه صنعاء من الانتاج الفكري والبحثي يعني ازداد بشكل بعد. نعم وهذا ايضا
1: حسن تم بزياده الانتاج البحثي وليس اي انتاج على فكره. الجامعة مهتمة بالإنتاج البحثي الذي يتم نشره في قواعد العالمية المفهرسة في سكوباس وفي الويب أوف ساينس اللي هي قواعد عالمية كبيرة، هذه ترفع من تصنيف الجامعة. ونلاحظ أنه جامعة صنعاء في الآونة الأخيرة رغم أنه ما فيش ميزانية للجامعة، رغم في السابق كانت الجامعة لديها مليارات ميزانية، لكنها كانت في الجانب النشر العلمي ضعيفة جدا. فرغم الإمكانيات المتواضعة في الوقت الحالي إلا أنه جامعة صنعاء خطت خطوات كبيرة نحو الأمام وخاصة في النشر العلمي.
0: نعم لهذا يعني نوجه تحية لكم ولكل من يهتم أقصد بالإنتاج الفكري البحثي اليمني بشكل عام، لأنه يحسن من صورة المستوى اليمني على المستوى العالمي.
1: وأخيرا نتمنى من المؤسسات أن تهتم بالتوصيات اللي تصدر عن
0: هذه الأبحاث.
1: نعم. للأمانة رفوف المكتبات ممتلئة بالتوصيات. أنا عملت بحث ونشرته في أقوى مجلة في العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان فيه توصيات قوية جدا لجامعتين أهليتين، جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الحديثة، من واقع دراسة عملية منهجية دقيقة. هذه التوصيات موجودة في الرسالة، أعتقد أنه لا أحد من هذه المؤسسات
0: أنتم عملتم على إيصال رسالة نسخة من
1: هو المفروض أنه الرسائل توصل للمركز الوطني للمعلومات وأنه كل المؤسسات بتطلع بعناوين الرسائل المتصلة بها وتبحث عن التوصيات التي توصل إليها الباحثين. مش شرط تطبق كل التوصيات على فكرة، تأخذ التوصيات التي تتوافق مع المؤسسة والتي يمكن تطبيقها، وأنا متأكد أن هناك توصيات قوية جدا
0: واقعية
1: وهذه توفر للمؤسسات مبالغ كبيرة كان من الممكن أن المؤسسة تشكل فريق بحثي وتنزل تدرس إشكالياتها عشان توصل لهذه التوصيات.
0: يعني بشكل مجاني.
1: وجبة نقدر نقول استشارية جاهزة كاملة مجانية.
0: خسارة هم الخسرانين بالمجمل. شكرا لكم دكتور، وإن شاء الله تتاح لنا الفرصة ونسجل معكم لقاء أو حلقة أخرى إن شاء الله في بحث آخر يعني أنجزته، يعني سواء الماجستير أو الدكتوراه أو أي بحث آخر. شكرا لكم مرة أخرى.
1: شكرا لكم وشكرا لمستمعين الكرام ومستمعين إذاعة آفاق.
0: لكم التحية أنتم أيضا كذلك مستمعينا الأكارم، نلتقي إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: سندمر إسرائيل،
5: حرقوا والدهم حريق.
4: فوضنا
6: فوضين
7: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حديد
5: اكسب تل أبيب
8: زلزلك
5: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
9: يا إخواننا في محور المقاومة،
10: يا مجاهدين في سبيل الله
11: من اليمن إلى العراق
12: في لبنان في إيران في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب،

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الصلاة، حق الصلاة، ثم حقوق الله تعالى في الصلاة، أن يعلم المصلي أنها وافدة إلى الله عز وجل، فليصلي صلاة مودع يعلم أنه إذا أفسد صلاته لم يجد خلفا منها ولا عوضا، ومن أفسد صلاته فهو لسائر الفرائض أفسد. وإذا قام العبد إلى الصلاة فليقم مقام الخائف المسكين المنكسر المتواضع خاشعا بالسكون والوقار، وإحضار المشاهدة بيقين بالله، فإذا كملت فقد فاز بها، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تبارك وتعالى.
1: لعل سائلا يسأل: لما زيد بعينه؟ وما سر اعتزائنا إليه في انتمائنا؟ لأن زيدا كان هو حامل الراية في المنعطف الأخطر في حركة التأريخ الإسلامي، لأن زيدا كان هو الثائر على الطغاة في حقبة
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: كلمات تروى
2: ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: ثم هاد الهدى فوز أصحاب اليمين.
2: أحييكم مستمعين الأعزاء في الحلقة 13 من برنامجكم الأمالي على إذاعة آفاق منبر الوعي.

0: في الغسل. في أمال أحمد بن عيسى عليهما السلام بالإسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحمام وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزاك، وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. وقال الهادي عليه السلام في الأحكام: والغسل في يوم الجمعة فليس بفرض واجب، وإنما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، لأنهم كانوا يكونون في مكاسبهم وأعمالهم فيصيبهم الغبار والتراب ويتراكم عليهم العرق، ثم يأتي وقت الصلاة يوم الجمعة فيحضرون للصلاة وهم على تلك الحال فيزدحمون، فيثور منهم رائحة ذلك الغبار مع العرق فيتأذى بعضهم من بعض، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل يوم الجمعة ففعلوا، فذهبت تلك الرائحة وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها. فوائد وأحكام. فيما تقدم مستمعين الأعزاء فوائد جمة وعظيمة ينبغي على المسلم الالتزام بها وفعلها، لأن توجيهات الله حكيمة وفي مصلحة الإنسان. ومن تلك الفوائد: أولا، وجوب الاغتسال من الجنابة، والجنابة حدث أكبر، وتطهر منه يكون بالاغتسال وحكمه الوجوب. ثانيا، من السنة أن يغتسل المسلم من غسل الميت وبعد دخول الحمام البخاري وبعد الحجامة، وإن تطهرت بدون غسل فلا مانع. ثالثا، من السنة الاغتسال للجمعة والعيدين، وكان الإمام علي عليه السلام لا يدعهما لا سيما يوم الجمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما روي عن: من أتى الجمعة فليغتسل. رابعا، الاغتسال شرع لحكمة ومصلحة لا سيما الاغتسال ليوم الجمعة، فمن ذلك النظافة، والإسلام يحث عليها إضافة إلى تنقية الجسم من الغبار والأتربة ووقايته من الجراثيم والبكتيريا وعدم إيذاء الآخرين بالرائحة الخبيثة. ولذا ورد في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالغسل يوم الجمعة ففعلوا، فذهبت تلك الرائحة وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها. القول في البول قبل الغسل. وفي شرح التجريد، ويدل على ذلك أي على البول قبل الغسل من الحدث الأكبر، ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، حدثنا أبو زيد العلوي، وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر الحق بالإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له. وهو في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام أيضا. فوائد وأحكام. نستفيد مما سبق عدة فوائد منها: أولا، وجوب البول قبل الاغتسال من الجنابة. ثانيا، من الحكم التي شرع من أجلها البول قبل الاغتسال من الجنابة المحافظة على صحة الإنسان، لأنه بذلك ينظف مجرى البول وبقاؤه هناك داء لا دواء له. القول في صفة الغسل من الجنابة. في المجموع، حدثني أبو خالد رحمه الله قال: سألت زيدا عليه السلام عن الغسل من الجنابة فقال: تغسل يديك ثلاثا، ثم تستنجي، وتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك ثلاثا، ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا، ثم تغسل قدميك. قال: حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الهادي عليه السلام في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة فتوضأ فغسل يديه ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره ثم غسل يده ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده الماء فيه، ثم غسل رجليه بعد ذلك، ثم عاد بعد ذلك وضوءه لصلاته. وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام: وحدثنا محمد حدثنا جعفر عن قاسم بن إبراهيم في غسل الجنابة كيفه قال: الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ فغسل يديه، ثم غسل فرجه، ثم مسح يده اليسرى بالأرض، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثم غسل يديه، فتمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، ثم على سائر جسده، ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده فيه، وغسل رجليه بعد ذلك. وفي مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة قالوا: جيناك نسألك عن أشياء، نسألك عن الغسل من الجنابة وما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة. فقال: بإذن جئتم أم بغير إذن؟ قالوا: لا بل بإذن. قال: لو غير ذلك قلتم لنكلتكم عقوبة، ويحكم، السحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهن، ألست كنت شاهدا يا أبا الحسن؟ قال: قلت بلى. قال: فأدي ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك أحفظ مني لذلك. فقلت: سألته عن الغسل من الجنابة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تصب الماء على يديك قبل أن تدخلهما في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك فتنقي، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصب عليها من الماء، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثا، ثم تغسل وجهك وذراعيك ثلاثا ثلاثا، وتمسح برأسك وتغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك. وسألته: ما لك من امرأتك إذا كانت حائضة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته. فوائد وأحكام. من عظمة الإسلام مستمعين الأعزاء أنه يعلمنا بكل التفاصيل حتى كيفية التطهر والاغتسال. وفيما ورد من الأحاديث الشريفة تعليم للمسلم كيف يغتسل من الجنابة، ولمن يجهل ذلك فليستمع لتلك الأحاديث ويقرأها وينصت إلى هذه الفوائد المستخرجة منها. أولا: من أراد الصلاة وبه حدث أكبر كالجنابة وغيرها، عليه أولا أن يتطهر بالاغتسال، ويبدأ بغسل كفيه ثلاث مرات، ويتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ويفيض الماء على جوانبه، ويغسل قدميه. وهذا الترتيب مستحب ومروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا: بعد الاغتسال من الجنابة يتوضأ المسلم للصلاة، وهو واجب ولا يكتفي بالغسل. ثالثا: حرمة أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض، ويجوز له ما فوق الإزار، ويحرم عليه الاطلاع على ما تحته. الأمالي. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
1: الله الله. مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

المؤمنين علي عليه السلام. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم. وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
1: عن بعد ودون اشتباك مباشر وبأقل تكلفة ممكنة وضمن استراتيجية العدو الشاملة، سحقت غارات العدوان منشآت الوطن الاقتصادية والأعيان المدنية العامة والخاصة، وأحدثت ضرراً واسعاً بقدرات اليمن الإنتاجية وسبل عيش المواطنين. في المقابل كان من الطبيعي اتجاه مؤسسات الدولة إلى بحث السبل التي من شأنها خفض مستوى تأثير حرب الاقتصاد، فاضطلع القطاع الخاص من جهته بتقديم مقاربة حيادية تجنب الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر والصدمات. مع ذلك لم تفلح دعوات وأنشطة القطاع الخاص في شيء، وظل الاقتصاد الوطني عرضة لرعونة العدوان التي بلغت ذروتها مع استهداف البنك المركزي اليمني وضرب حيادياته وتجربته التي شكلت نموذجا مناسبا للنأي بالاقتصاد عن الصراع. بالنسبة للقوى الثورية، شكل تحييد البنك قبل استهدافه إحدى الثوابت الهامة، وبعد الاستهداف همّاً يجب زحزحته عن الوطن والمواطن.
2: البنك كان يعمل بحيادية منذ بداية العدوان. حرصنا نحن كقوى في الداخل، سواء مؤسسات رسمية أو سواء قوى ثورية أو غيرها، حرصنا أن نترك له كامل الحرية ليعمل بكل حيادية، وعمل بكل حيادية. كان يوصل حتى مرتبات المنافقين والمرتزقة إلى تغز، إلى مارب، إلى عدن، إلى أبين، حتى حرس قصر المعاشيك وهم إلى جنب الغزاة، جنبا إلى جنب كان يوصل إليهم مرتباته.
1: في المقابل استخدم البنك كأداة حرب، ففقدت العملة الوطنية أكثر من نصف قيمتها، وارتفعت الأسعار ورمت بالطبقة الوسطى تحت سياط الفقر. ولم يكتف العدو بذلك، فكان استهداف ميناء الحديدة فصلا جديدا من فصول مؤامراته، غير أن القوى الوطنية أسقطت مزاعم العدو وذرائعه حيال ميناء الحديدة، وقبلت بدور فني ورقابي للأمم المتحدة على الميناء بغية تثبيت آلية عملية لتوفير المرتبات.
2: المبعوث الأممي أتى إلى اليمن، قدم مبادرة بخصوص الميناء، تفاعلنا معها إيجابية. هذه المبادرة كانت قد قدمت من قبل في أيام ولد الشيخ، مع ذلك قبلنا بأن يكون للأمم المتحدة دور رقابي في نفس الميناء ودور فني ولوجستي ومساعد في عمل الميناء. ولكن في النهاية الأعداء رفضوا هذه المبادرة بعد أن قدمها المبعوث الأممي إليهم، رفضوها. أضف إلى ذلك الذريعة الأخرى المتعلقة بمسألة الإيرادات، أن الإيرادات التي تأتي من الميناء بزعمهم يستفاد منها في الدفاع عن هذا البلد وفي التصدي للعدوان. نحن قلنا لا مانع عندنا أن تجمع الإيرادات التي تأتي من إيرادات الحديدة، يضاف إليها الإيرادات التي يحق مستحق للشعب اليمني، إيرادات النفط، إيرادات الموانئ، الأموال التي طبعت في روسيا، تجمع كل هذه الأموال وتخصص لدفع المرتبات، تصرف برقابة من الأمم المتحدة وتأكد أنها جمعت للمرتبات وصرفت للمرتبات. قلنا للأمم المتحدة لا مانع عندنا من أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف والتأكد والرقابة على أن هذه الإيرادات من ميناء الحديدة ستجمع وتحفظ حصريا لصرف المرتبات.
1: اندمجت الحرب على العملة الوطنية مع الحصار الشامل على البلاد وتدمير البنى الإنتاجية. حيال ذلك وفي كل مرحلة كان قائد الثورة يطل مسكونا بوجع وهموم الشعب، فقدم مبادرة تحييد الاقتصاد.
2: نحن في هذا المقام ندعو أولا بتحييد الاقتصاد، وبالذات فيما يخص المرتبات والمواد الأساسية. حاضرون لأي تفاهمات تساعد على تحييد الاقتصاد، لما من شأنه ضمان أن المستفيد هو المواطن، ويمكن الوصول إذا هناك شيء من الإرادة ولو قليل من الإرادة من قبل تحالف العدوان أن يتفاهموا على إجراءات ضامنة، إجراءات تضمن أن لا يستغل أي طرف، وألا يستفيد إلا المواطن بالدرجة الأولى.
1: وجدد طرحها غير مرة.
2: أنا أكرر اليوم مبادرتنا في الماضي نحو تقييد الاقتصاد.
1: التقطت مؤسسات الدولة المختلفة والقوى السياسية مبادرة تحييد الاقتصاد عن مجمل الصراع، وراكمت مواقفها الداعمة للمبادرة التي ينسكب همها على رفع المعاناة عن المواطن، وتضمن تدفق السلع الأساسية وصرف مرتبات موظفي الدولة.
3: ونحن في هذا الصدد لم ندخر جهدا ولن ندخر جهدا في سبيل التخفيف من معاناة المواطن، سواء من خلال المبادرات السياسية والتعامل الإيجابي مع فكرة تحييد الاقتصاد التي أطلقها قائد الثورة.
1: قابلت قوى العدوان المبادرة بتصعيد، وتنوعت أساليب استهداف الاقتصاد الوطني، وشكل ذلك الرد الدائم على مقاربات القوى الوطنية ودعواتها لتحييد الاقتصاد التي أيدت من الأمم المتحدة باعتبار التحييد الوسيلة المثلى لمحاربة شبح المجاعة.
3: مجددا إلى تحييد الاقتصاد ووقف العبث به، وتتحمل قوى العدوان السعودي الأمريكي تبعات كل الإجراءات العبثية التي تقوم بها حكومة الارتزاق التي لا تأبه بحياة المواطن.
4: أعيقت كل تلك المحاولات وجاءت مصاعد يعني مظاهر للتصعيد أكثر، تتمثل في الضغط على الصرافين والبنوك. يعني في الوقت اللي كنا في الفترة الماضية نحافظ على القطاع المصرفي أن يشتغل بمعزل يعني عن الضغوط السياسية، وبمعزل عن أطراف معينة حتى نحافظ على هذا القطاع من الانهيار، لأن انهياره سيؤدي إلى انهيار كل شيء.
1: توجت القوى الوطنية موقفها الأخلاقي والوطني تجاه الشعب اليمني بربط المفاوضات بإجراءات فورية تحسن الوضع الإنساني وتوقف استهداف الاقتصاد.
5: نحن ذهبنا من هنا ولدينا قرارنا الوطني. الوفد الذي سيأتي من الرياض ليس بيدها أي قرار، وهو يمثل دول العدوان.
6: احنا في الوفد الوطني حرصنا من قبل مجيئنا إلى هنا إلى السويد أن يكون الملف الاقتصادي بيد المختصين الفنيين، لأنه عندما تتحدث في المشكلة الاقتصادية لابد أن تتحدث بلغة الأرقام. المختصين قطعوا شوط وجلسوا مع مكتب المبعوث، وهناك نتائج إيجابية.
7: حاضرين ببياناتهم، حاضرين بأوراقهم، حاضرين بكل الأفكار ومستحضرين. وقامت اللجنة الاقتصادية بتقديم عرض أمام سفراء الدول الدائمة العضوية لتقريبا نصف ساعة، كان من أفضل العروض التي قد قدمت عن وضع البنك منذ بدء الحرب والعدوان على اليمن حتى اللحظة.
1: في مشاورات السويد كان الملف الاقتصادي أهم أولويات الوفد الوطني، مع جهوزية كاملة لناحية الرؤى والدراسات والحلول التي يتوقف معها تدهور الاقتصاد الوطني وتتعافى بها العملة الوطنية، ويتم تحييد البنك المركزي وصرف الرواتب، ويجد القطاع المصرفي والتجاري الحماية اللازمة من تعسفات أدوات الاحتلال، وبما يؤدي إلى تدفق الإمدادات التجارية والنفطية بشكل طبيعي وفي ظل آلية تنسيق إدارة الهياكل المالية.
7: هم الأمم المتحدة قالوا صرف الرواتب مسؤولية الحكومة اليمنية، قلنا ممتاز يصرفوا، هل منعناهم؟ حتى بالإرادة الموجودة لدينا فليصرف، قالوا لا نريد. حتى في هذه النقطة للعلم الأمم المتحدة رفضت أي دور. نحن طالبنا أن يكون للأمم المتحدة دور رقابي على الجانب المالي في اليمن، تراقب الطرف الذي هنا والطرف الذي هنا. الأمم المتحدة رفضت هذا.
8: لماذا رفضت الأمم المتحدة هذا؟
7: لأنها تريد أن تتنصل عن أي مسؤوليات. بعد 10 أيام 20 يوم لم تصرف الرواتب، وهي أن تقول أنا لا أتحمل المسؤولية في هذا الجانب، وهناك حكومة اذهبوا إليها، والحكومة الأخرى هي لو بيدها أن تقطع عليك الماء والهواء لفعلت ذلك.
1: معركة ساخنة بين الهموم الشعبية التي مثلها الوفد الوطني وأجندات الاستعمار التي حملت بيادق الرياض.
4: كما تم الاتفاق على إيداع إيرادات الدولة، مختلف إيرادات الدولة من مختلف مصادرها من مختلف محافظاتها إلى البنك المركزي وفروعه، في حين هم كانوا مصرين إصرار شديد، وهذه نقطة الاختلاف الذي ظهرت جلية وقوية واللي كانت سبب في توتر النقاش. هم كانوا يريدوا أن يتم الإلزام بتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مقره الرئيسي عدن، وهذا الأمر رفض ليس من باب التعنت، لأسباب يعني اعتبارية اعتبارات فنية.
1: رفض وفد الرياض وصفة الشفاء التي قدمها الوفد الوطني لحلحلة ملف الاقتصاد تنفيذا لإملاءات أعداء اليمن. في المحصلة أسقطت القوى الوطنية الذرائع المختلفة التي تبرر استهداف الوطني واقتصاده، وعبر الوفد الوطني عن انحياز كامل للشعب وهمومه، وما يزال الوفد ومن ورائه القوى الوطنية المناهضة للعدوان تضع في صلب اهتماماتها ومن خلال النوافذ المختلفة تحييد الاقتصاد الوطني.
9: إذا لم تحسن بعض الملفات هنا لا يعني أن انتهى العالم، لا بالعكس، هناك هي قلت لك مسألة كلمة أو كلمتين، جملة أو جملتين يتم الاتفاق عليها، وإن شاء الله بإذن الله بسلاسة حتى لو اليوم أو حتى خلال هذا الأسبوع يتم الاتفاق عليها، لأنه في النهاية هو لابد من اجتماع للفنيين المتخصصين لخلق آليات عمل، وهذه ستكون في الاجتماع القادم، يعني سواء وقعنا اليوم أو ما وقعنا اليوم، فبالتالي إن شاء الله الاجتماع القادم نخرج بنتائج إيجابية، ونحن متفائلين جدا ويعني وكذلك يعني متحمسين للعمل أكثر من أجل إنقاذ المواطن اليمني في النهاية، لأنه الوضع هو إنساني بامتياز، وتحييد الاقتصاد هو هدفنا، وتحييد الاقتصاد هو الذي سيجعل الحركة التجارية تتحرك والاستثمار يعود، ويجعل كذلك الأيدي العاملة فرص العمل تعود أيضا، كذلك يعني سنحد من البطالة، كذلك استقرار الأسعار الصرف، يعني تحييد الاقتصاد له أشياء كثيرة ستعكس على المواطن مباشرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا أبا قرة، والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي، أن زيد بن علي لم ينتهك لله محرما منذ عرف يمينه من شماله. يا أبا قرة، من أطاع الله أطاعه ما خلق. الإمام زيد عليه السلام.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

0: برنامج حشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
3: جاهزين جاهزين جاهزين
4: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق المؤذنين وحق الله في تعظيم المؤذنين، وهو أن يعلم العبد ما قاموا به وما دعوا إليه، فيدعو لهم بلسانه ويودهم بقلبه ويوقرهم في نظره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لنذهب صوب العمق، عمق ثورتكم مع أصول حركتكم وانتفاضتكم، مع ذكريات لكم قبل أكثر من 1300 سنة.

نقف وإياكم معها لنقرأ صفحات مشرقة من مذكرات الثائرين الأحرار، نعيش معا في واحة شعرية إنشادية، نتفيأ ظلالها ونتنسم عبقها، ومع الإمام زيد إمام الثائرين.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: إننا في جبهة الإسناد لغزة العزة والشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء من يمن الإيمان والحكمة والجهاد، في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، لنؤكد مواصلة مسارنا التصعيدي في العمليات العسكرية الجهادية في البحار، وكذلك بالقصف بالصواريخ والمسيرات إلى عمق فلسطين المحتلة ضد العدو الصهيوني في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، إلى غير ذلك من أنشطة الإسناد في كل المجالات بكل ما نستطيع. ومهما كانت مكائد الأعداء وعمليات القصف والعدوان الأمريكي على بلدنا، فلن نتخلى أبداً عن نصرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء. ونقول كما قلنا منذ البداية لإخوتنا المجاهدين في فلسطين: لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر، والله معكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا.
2: بين والينا ومرحاض الكنيسة أصبح الحلف وما زلنا الفريسة. قد غدا الحاخام من جلاسه بعد أن أخلى من الأموال كيسة، وارتدى الإحرام في مكته بادئا أشواطه حول أديسة، بعد أن كفر من زار النبي حرم الخمر وأبقى خندريسة، وبجود غير مسبوق له خاطب الوالي عنودا وخميسة. قال: سقنا الآن حللنا لكم إن أردتن وأهدى مرسديسة. جرد الهندية من أعماله بندر فارق في حزن أنيسة. كشف الوالي عن سنته يخدم البيت لإرضاء الكنيسة، ومهن يا زيد في سلطاته، فانتبه يا زيد أن تؤذي جليسه. أنت في الأحرار لازلت اللوى، وعلى الطاغوت دهياء كبيسه. من رأى الإسلام ملكا طارئا فهو شيطان على الدين دسيسه. فتنة الإسلام في سلطانه مذ تولته العصابات الخسيسة. أمة أدمت فؤاد المصطفى كيف لا تحيا على الذل بئيسة. هكذا الأعراب في أخلاقها كل إجرام وأوهام تعيسة. تقتل الإنسان في أطواره والعمالات مراميها الرئيسة. إيه يا زيد، وهذا موطني في جيوش الغزو قد أحمى وطيسة. فيه من عزمك ما خلفهم كالنفايات على الأرض مديسة. كل حر قاوم الذل فما حاد عن زيد وقد أعطى نفيسة. أوغل الأمريك في أضغاننا فإذا الأمة للكفر عروسة. ما تذكرناك يا زيد الهدى كي نسلي الجيل في صنعاء وسوسة، بل لنستدعي معاريج العلا ولها يرقى فيستدعي رؤوسه. يا رجال الله في ساح الوغى صرتم زيدا وطبقتم دروسه، وتخطيتم رقابا لم تزل في حياة الذل تستسقي كؤوسه. يا فتى مروان يا جلاسه، سنة الرحمن لن تجري عكوسه. سنة الرحمن في استخلافه سوف نحياها مشيئات مقيسة.
3: الإمام زيد إمام الثائرين من إعداد عبد العظيم عز الدين ومحمد يحيى الشاعر، كلمات العلامة الأديب عبد الحفيظ خزان، شارك في الكلمات لقصيدة نهج الإمام.
4: وقفة إعلانية.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
7: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مش وقته خالص.
11: اش في مالك خوفتنا؟
10: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
11: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
10: بث لي انت، انت فيك الخير.
11: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
10: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
12: لحظه، انت رقمك 7 فوق.
10: ايوه
12: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري. سفري.
13: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
14: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
15: سبافون، أصالة وتواصل.
16: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
17: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
18: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
19: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
20: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
21: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
22: نهج الإمام زيد، نهج الإمام زيد، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

0: ختام الرسل.
1: من إعداد وتقديم محمد العفاري، نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدروالي.

0: نهج الإمام زيد. نهج الإمام زيد. إخراج أم الحسن.
1: تدثرت رمد يتلاشى في الفرات، بل بذورا للجهاد أينعت في الثورات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أطايب أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم عبر أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. نحييكم بتحية ملؤها الإجلال والإكبار، وفي مستهل هذه الحلقة في برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام، نقف في محراب الدم الطاهر والثورة الخالدة والعلم الشامخ، لنستلهم معالم الحرية والعزة من حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليهما السلام، ذلك العلم الذي مزق بموقفه عروش الطغيان وأحيا في عروق الأمة نبض الإباء. ولأن الحديث عن جهبذ آل محمد يحتاج إلى عالم فقيه وباحث محرير، يسرنا جدا ويشرفنا أن يكون ضيفنا العزيز في هذه الحلقة عضو رابطة علماء اليمن الكرام، السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني. فحياكم الله ومرحبا بكم سيد الكريم.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
2: تحدثنا سيد الكريم في الحلقة الأولى عن بعض ملامح الإمام زيد بن علي عليه السلام. اليوم سيد الكريم ونحن نتحدث أن الإمام زيد عليه السلام هو من آل بيت رسول الله، الذين قال الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أهل البيت عليهم السلام تعرضوا للأذى وللملاحقة مع ما كانوا عليه من العلم والفضل. لماذا سيد الكريم صارت مسألة أهل البيت مسألة معقدة في وجدان الأمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة أهل البيت صارت مسألة معقدة لأنها تناولها تياران: محب غال ومبغض قال. ولو أن الغالي رجع إليهم والمبغض عاد إليهم لما صارت معقدة. صارت معقدة بسبب سياسة الجور وسياسة الظلمة الذي طمست ذكر أهل البيت وفضلهم. عندما يصل الأمر إلى إنكار بعض الطوائف لما رواه أئمتها ومحدثوها، وهذا ليس وليد العصر بل من زمن بعيد من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحن لا نتعجب عندما نرى كثيرا من الناس يظهرون العداء لأهل البيت، بل البعض يستسخر بهذا المصطلح، كما روي عن بعض من أنه قال: هؤلاء أهل البيت ونحن المستأجرون. بالله عليك، هل يصل الأمر إلى أن يسخر بلفظ ذكره الله في كتابه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فمن يستهزئ بهذا المصطلح ويلمزه ويضحك به، أو ما يعلم أنه يستهزئ بلفظ الله وبكلام الله؟ روى في مسند أحمد والترمذي وغيرهما عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معروف العباس عم رسول الله، فقال: إنا لنخرج فنرى قريشا يتحدثون، فإذا رأونا سكتوا، يعني يؤذن بأن الأمر فيه كما يقال فيه إن لماذا يسكتون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الكلمة من العباس إنا لنخرج فنرى قريشا يتحدثون فإذا رأونا سكتوا. كما في الرواية غضب رسول الله ودر العرق بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. أيضا الحاكم رواه وقال على شرط مسلم. وأنا والله أتعجب أطلعني بعضهم على بعض يعني الأشخاص في وسائل التواصل يعني لا تستطيع أن تكيف هذا الشخص، إما عن جاهل بل يطعن في روايات هي في كتبه وفي مذهبها الذي ينتمي إليه، ولكنه قد يؤدي به الحقد والحسد والبغضاء والعداء. يا أخي أنا أنصحك لله، إذا كان الله يقول في كتابه لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أمرنا بالعدل مع الكفار مع اليهود مع النصارى، وأنت يصل بك الحال إلى أنك لا تعدل مع أبناء جنسك وأبناء بلدك وأبناء عقيدتك، يصل الأمر ببعضهم إلى نسف الأحاديث التي وردت في فضل أهل البيت. الحاكم روى وقال على شرط مسلم لو أن رجلا طيب، الحاكم من عمدة علماء الحديث ومسلم معروف كذلك أيضا، عندما قال لو أن رجلا صفنا بين الركن والمقام، يعني صفا أو جمع بين قدمي بين الركن والمقام، ربما أنها أفضل بقعة على وجه الأرض، فقام وصلى وصام ولقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار. هذا الحديث لم يروه زيد ولم يروه القاسم ولم يروه الهادي ولم يروه علم من أعلام أهل البيت عليهم السلام. وأنت تأتي وتجعل مسألة أهل البيت مسألة معقدة، مسألة مهموزة، مسألة كأنها لم تظهر للناس. صارت مسألة أهل البيت بسبب محاربة وضمس تاريخهم وعلومهم. يا أخي وصل الحال في دولة معاوية أنه كتب كتابا وعممه على جميع الولايات التي تحت يده، جاء في هذا التعميم أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته، برئت الذمة. وبل وصل الحال كما يقول المدائني في تاريخه أن معاوية كتب كتابا آخر قال في انظروا من قامت عليه بينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوه رزقه. هذه إذا عندما نسمع اليوم كثيرا من الناس من كان مطلعا على التاريخ فلا يستغرب إذا كان قد حصل ما يشيب له الرأس، والعهد قريب والوقت قريب منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الأول والأخير أنت عندما تجعل مسألة أهل البيت معقدة وتلف حولها الأغاليط والشبهات، هل يعود نفعه عليك؟ أم يعني هذه المسألة ستجني منها نفعا أم ستحبط عملك؟
2: هل يعني يكون حل غير آل محمد؟
3: هل في الصلاة أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تظهر العداء وتقيم العداء على أشخاص تذكرهم في صلاتك
2: وتصلي عليهم؟
3: يعني إلى أين وصلت العقول وإلى أين وصلت التفكيرات؟ يعني أنت لا تعادي أشخاصا، أنت تعادي أدلة، تعادي رسول الله، تعادي الله. قال في حديث عندما روت أم سلمة خرجت وثلة من الأشخاص يستنقصون علي بن أبي طالب، فقالت أيكم الساب لله؟
2: الساب لله مع أنهم يذكرون علي،
3: نعم، لا يتكلمون في الله ولا في رسوله. أيكم الساب لله؟ فتعجبوا قالوا لم يكن ذلك. قالت أيكم الساب لرسول الله؟ من الذي يسبه؟ قالوا معاذ الله معك. قالت أيكم الساب لعلي بن أبي طالب؟ قالوا قد وقع. قالت أما إني سمعت رسول الله يقول من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله. يعني على مستوى هذه القضية. و ونحن كثير من الناس يجند نفسه إما بداعي الجهل وإما بداعي يعني الحقد والبغضة ويظهر العداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من سيكون خصمه يوم القيامة؟
2: محمد بن عبد الله.
3: أترضى أن يكون خصمك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
2: لا نستغرب سيد الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول في شأن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا نستبعد كما تفضلتم أنما يسبون الله ويسبون محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحذر الحذر، لا يلقى الإنسان ربه بذنب هو من أكبر وأعظم الذنوب، وهو بغض آل محمد وهو العداء لآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب محمد وآل محمد، وأن يرزقنا علم محمد وآل محمد، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات، نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. فاز كلب بحب أصحاب كهف، كيف أشقى بحب آل الرسول. أهل رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين هم امتداد لنور رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبهم وعلمهم، وأن يرزقنا في الدنيا مصاحبتهم والجهاد بين أيديهم، وأن يرزقنا في الآخرة مجاورتهم ومجاورة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي الكريم، طالما ونحن نتحدث عن الإمام زيد بن علي عليه السلام وهو من هذه الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء ولن تنتهي إلى يوم القيامة، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لنا: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كيف تتقاطع سيدي الكريم ثورة الإمام زيد عليه السلام وحركته التصحيحية مع مفهوم آل محمد الذي شرحتموه آنفا صلوات الله عليهم وسلامه جميعا كمرجعية هادية وممتدة للأمة بعد جدهم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فيه دليل، وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي بهذا اللفظ: لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، هذا رواه الترمذي. والعجيب عندما نسمع كتاب الله وسنتي من أناس يعرفون هذه الأحاديث ولهم باع كثير في علم الأحاديث ويوردون سنتي، وليس في درجة رواية ما رواه الترمذي ومسلم وغيره وعترتي، أنه رواه المالك في الموطأ والطبراني في الأوسط، ولا تخلو كلتا الروايتين من مقال على ضوء قواعد المحدثين. أهل البيت عندما يقول النبي تركت فيكم الحديث، فيه دليل على العمل بما قاله أهل البيت. وهنا يجدر بنا أن ننبه إلى قضية مهمة ساء كثير من الناس فهمها، وهي أن أهل البيت عشاق سلطة وهواة أمر ونهي. هذا لا يقوله إلا رجل لا يخلو أمره من حالتين: إما جاهل وإما حاقد. ولو عرف حقيقة الأمر وتتبع أهل البيت فردا فردا لوجد أنهم ليسوا في هذا الوادي لا في ورد كما يقول ولا سطر.
0: هذا أفرادهم الصالحين ناهيك عن أئمتهم.
1: نعم صحيح. يعني عندما يقول الإمام زيد عليه السلام يبين هذا الفهم الخاطئ، يبين هذا الفهم الخاطئ لمن كانوا في عصره ولمن وجدوا في اليوم الحاضر، فيقول: فمن سألنا عن دعوتنا فإنا ندعو إلى الله وإلى كتابه وإيثاره على ما سواه، وأن نصلي الصلاة لوقتها، ونأخذ الزكاة من وجهها، وندفعها إلى أهلها، وننسك المناسك بهديها، ونضع الفيء والأخماس في مواضعها، ونجاهد المشركين بعد أن ندعوهم إلى دين الحنيفية، وأن نجبر الكسير، ونفك الأسير، ونرد على الفقير، ونضع النخوة والتجبر والعدوان والكبر. هذه القواعد قالها الإمام زيد، لم يقلها لفظا ولم يتشتق بها كلاما، بل الواقع والتاريخ نقل هذه الأشياء فعلا قبل أن ينقلها قولا، نقلها وتجسدت فيهم. عندما نتحدث عن أهل البيت عليهم السلام، أهل محمد لم يجلسوا على الأرائك يتلذذون بأنواع المطاعم والمشارب، يعايشون الجواري والإماء كما هو حال الدول التي تعاقبت على الإسلام باسم الإسلام. آل محمد عليهم السلام معلم لهداية الناس، لإصلاح الناس، لإرشاد الناس، وأهل البيت قبل أن يكون مصطلح تشريف هو مصطلح تكليف قارن بين آل محمد وبين بني العباس وبين بني أمية بين أهل البيت وسائر الدول التي قامت. وفي الأول والأخير أهل البيت المحقون هم دعاة صلاح وإصلاح وخير، والتاريخ يشهد بذلك. وإن وجد من ساء عمله وعظم نسبه فلا يمثل إلا نفسه، كالمسلم يسيء فهل إساءته تقدح في الإسلام؟ هل تنقص في الإسلام؟ ولذا الإمام عبد الله بن حمزة قال أهل البيت عليهم السلام عندما كانوا في القرآن فيهم ما في القرآن، فكما أن في القرآن ناسخا ومنسوخا قال ففي أهل البيت ناسخا ومنسوخا. يعني ليس المعنى أن عندما يسمع الناس مصطلح أهل البيت أنهم مصطلح لا يخطئون ولا يحصل منهم الزلل ولا ولا ولا، فيهم الصالح. ولذا قال الإمام الهادي عليه السلام ففيهم إذ كانوا بشرا ما في سائر الناس. يعني ليس الغرض، ونحن عندما يعني نمتثل لهذا المصطلح لا نمتثل لذواتهم، وإنما لأن الله ولأن رسول الله جعلهم أدلة للحق فقط، ليس إلا هذا. حتى أنهم يقالوا أن الإجماع لا يتحقق في أفرادهم، وإنما يكون الإجماع حجة إذا كان في جماعتهم. نعم،
0: أهل البيت عليهم السلام هم أمان للأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متمسكين بآل محمد. إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام. لقد أبحرنا في ملامح التضحية، وتفككت أمامنا تلك الشبهات بفضل ما جاد به ضيفنا الكريم. إن ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي أيها الأحبة لم تكن يوما مأتما للبكاء، بل هي مدرسة للبناء ومحطة للتزود بوعي وبصيرة وموقف حسيني زيدي لا ينحني للطواغيت، بل إن دمه الطاهر الذي سفك في سبيل الله لا يزال يغلي في شرايين كل المستضعفين، معلنا أن القرآن والجهاد توأمان لا يفترقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا العلامة عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة أكرم الدرواني أفضل الجزاء على ما أفاض به علينا من غزير علمه وبيانه، كما نشكركم أنتم أيها الأوفياء على كرم الإصغاء والمتابعة عبر أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، حتى نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون.

0: 7772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
3: آفاق الخبر، نرحب بكم عبر أثير إذاعتكم آفاق أف أم في هذا البرنامج الذي نقرأ لكم فيه أهم وأبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، ونبدأ معكم بالمحور الأول. محليا، التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في العاصمة صنعاء السفير الإيراني لدى اليمن علي رضائي لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. جرى خلال اللقاء الإشادة بالروابط التاريخية والشعبية القائمة وسبل تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. وجدد العلامة مفتاح موقف صنعاء الثابت والتضامني مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة الغطرسة الأمريكية والعدوان الصهيوني. كما قدم العام القائم بأعمال رئيس الوزراء التعازي على رحيل قائد الأمة السيد علي الحسين الخامنائي. من جانبه، جدد السفير الإيراني تأكيد موقف طهران المساند لليمن في مساعيه لنيل السيادة ورفع الحصار، مشددا على أن هذه العلاقة الأخوية ركيزة أساسية في جبهة محور المقاومة. واصلت القبائل اليمنية في مختلف المحافظات إعلان النفير العام والجاهزية القتالية العالية استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان وكسر الحصار الظالم، حيث شهدت مديريات قفلة عذر وصوير في عمران وشبام كوكبان في المحويت ويريم في محافظة إب لقاءات قبلية مسلحة حاشدة أعلنت فيها جموع القبائل التفويض المطلق لقائد الثورة في اتخاذ كافة الخيارات العسكرية الرادعة لانتزاع السيادة وتأمين ثروات الشعب اليمني المنهوبة. وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات استمرار الأنشطة التعبوية والتحاق فرسان القبائل بمراكز التدريب العسكري لرفض الجبهات بالرجال والمال، مجددين ثبات موقفهم المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني والتمسك بمعادلة وحدة الساحات وإسناد محور المقاومة حتى تحقيق النصر. اتهمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النظام السعودي بالتعمد والمماطلة المستمرة في تعطيل تنفيذ صفقات تبادل الأسرى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للطابع الإنساني لهذا الملف. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أنجزت كافة الترتيبات الفنية وأبدت جاهزيتها الكاملة لتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إلا أن تعنت الرياض ورفضها إدراج بقية الأسرى يضاعف معاناة المحتجزين وعائلاتهم. ودعت الهيئة كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري والضغط الجاد على الجانب السعودي لضمان تنفيذ الصفقات على قاعدة الكل مقابل الكل بعيدا عن الحسابات السياسية والعسكرية. عسكريا، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي أن الحضور الجماهيري المليوني المذهل في مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد شكل محطة تاريخية كبرى كسرت شوكة الأعداء وأفشلت رهاناتها. وقال السيد مجتبى خامنئي في بيان له أمس السبت إن الملحمة الشعبية التي شهدتها مدن وعرى إيران والعراق ولا سيما في العواصم والعتبات المقدسة تجسد الالتفاف الراسخ حول قيم المدرسة الحسينية القائمة على الصمود والجهاد. وشدد البيان على أن دماء الشهداء وقيمهم ستبقى حية في وجدان الأحرار، مؤكدا أن تمسك الشعب الإيراني والأمة بحق الثأر من المجرمين والمسؤولين عن هذه الجرائم هو إرادة شعبية ثابتة ومسؤولية يتوارثها الأحرار حتى تحقيق العدالة. أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني الجنرال ابن الرضا أن المؤسسة العسكرية تمتلك رصدا دقيقا وحسابات واضحة لنقاط ضعف خصومها وتعرف جيدا الوسيلة الفاعلة واللحظة المناسبة للضغط على العدو وردعه. وكشف الجنرال ابن الرضا خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية عالمية كبرى وضعت خبراتها في خدمة واشنطن والكيان الصهيوني خلال الحرب الأخيرة، مؤكدا أن الاستثمار الإيراني في القطاع المعرفي والتقنيات الدفاعية الحديثة نجح في إفشال محاولات إسقاط النظام لتخرج الجمهورية الإسلامية من الحرب المفروضة الثالثة أكثر قوة وصلابة وبسالة. عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في العاصمة العمانية مسقط جلسة مباحثات موسعة مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، تناولت العلاقات الثنائية والترتيبات الإقليمية الخاصة بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأفاد بيان للخارجية الإيرانية بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تأمين المرور الآمن للسفن عبر المضيق الاستراتيجي وفقا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم، مع التأكيد على أن إدارة الملاحة فيه ستبقى محصورة بيد الدول المطلعة عليه وهي إيران وسلطنة عمان. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني دعم مسقط للحلول الدبلوماسية لمنع التصعيد، معربا عن أمله في تعزيز الأمن الإقليمي عبر التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم. وفي السياق أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الزيارة ستأتي استكمالا للقاءات فنية مكثفة جرت بين طهران ومسقط لتنسيق الخطوات المشتركة بناء على المذكرة الموقعة في 18 من يونيو الفائت لإنهاء الحرب. نفت مصادر إعلامية مطلعة في العاصمة الإيرانية طهران صحة المزاعم التي أوردتها موقع إكسيوس الأمريكي بشأن وجود ترتيبات دولية جديدة لإدارة مضيق هرمز الاستراتيجي. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن مضيق هرمز يقع كاملا ضمن المياه الداخلية والإقليمية للجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان، وأن قرار إدارته والترتيبات المستقبلية الخاصة به سيتم تحديدها عبر الحوار المباشر بين البلدين الساحليين وفقا للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد، لافتا إلى أن الدور القطري في المباحثات يندرج فقط في إطار الوساطة وتبادل وجهات النظر بين دول المنطقة. وفي ملف الاعتداءات الصهيونية يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده العسكري الممنهج على طول قرى وبلدات الجنوب اللبناني مستهدفا البنية التحتية وممتلكات المواطنين في خرق سافر للسيادة اللبنانية. مصادر ميدانية أفادت جنوب لبنان أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف فسفورية باتجاه بلدة شبعة ونفذت عمليات تفجير وتجريف واسعة طالت مباني سكنية في حولة ودير سريان وبنت جبيل. وفي سياق التصعيد الميداني توغلت قوة صهيونية مؤلفة من 3 دبابات ميركافا وجرافتين عسكريتين باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون وسط تحليق مكثف ومستمر للطيران الحربي والمسير المعادي والبلدات الحدودية. الخبر الأخير: تواصلاً لحرب الإبادة الجماعية، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني ولليوم 274 على التوالي خرقها اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الموقعة في قطاع غزة. رصدت مصادر طبية وميدانية ارتكاب العدو 19 انتهاكاً جديداً منذ فجر أمس السبت، تركزت في خان يونس ومحيط مخيم النصيرات والشجاعية عبر قصف مدفعي وجوي مكثف وعمليات نسف للمنازل أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 73,221 شهيداً وأكثر من 173,000 جريح. إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليلات. يعد اليمن صياغة المعادلات ويعيد اليمن صياغة المعادلات الاستراتيجية بفرض واقع سياسي وعسكري جديد. فبين مخططات استعمارية صهيو أمريكية قديمة رمت إلى تفكيك مؤسسات الدولة وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية، وبين صمود يماني أثبتت فيه صنعاء أنها غدت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، يجد تحالف العدوان وعلى رأسه السعودية نفسه اليوم في ورطة حقيقية وعاجزا عن حسم المعركة، خصوصا مع الالتفاف الشعبي المليوني الحاسم الذي يمنح القيادة والجيش تفويضا مطلقا لكسر الحصار وانتزاع السيادة الكاملة. ولقراءة هذه التحولات وأبعادها الاستراتيجية يسعدنا في هذا البرنامج أن نستضيف عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله.
4: مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا. بالنظر إلى طبيعة المخطط الأمريكي الصهيوني القديم الذي استهدف اليمن عبر تفكيك مؤسساته العسكرية وضرب بنيته الاجتماعية واستهداف اقتصاده ونهب ثرواته، كيف نجحت صنعاء في إفشال هذه الاستراتيجية التدميرية الشاملة عسكريا وإجبار تحالف العدوان على التراجع إلى مربع الحصار والعقاب الجماعي؟
4: نعم، حياكم الله مرة أخرى، وبالطبع وبالتأكيد من يلاحظ ما جرى في اليمن منذ قيام ثورة 21 من سبتمبر في العام 2014، وكيف أنه استطاعت اليمن أن تنتقل نقلة نوعية بعد أن كانت مجرد نستطيع أن نقول دولة تبعية، دولة تعتبرها الكثير من الدول بما فيها السعودية كانت تعتبرها حديقة قلبية لم تمتلك لا القرار السياسي ولا القرار السيادي. وعندما أتت ثورة 21 سبتمبر وأتت بشعار الحرية والاستقلال وأتت على أساس أن تكون لليمن سيادتها ويكون لها استقرارها ويكون لها أمنها ويكون لها كلمتها في المكان، لاحظ بأن ظهر العدوان بكل أشكاله، وظهر العدوان متمثلا في البداية بالسعودية والإمارات، ومن ثم انتقلت المعركة بعد أن فشلت هذه الأدوات انتقلت المعركة بصورة مباشرة مع العدو، مع الشيطان الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. هذا يؤكد أولا سيدة العزيزة على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العدوان لليمن، نظرا لأهمية الاستراتيجية على سبيل المثال ما يتعلق مضيق هرمز، ما يتعلق مضيق باب المندب، ما يتعلق كذلك بإطلالها على المحيط الهندي وغيرها من هذه الجوانب، أو حتى خطوط سير الملاحة الدولية وتأثير اليمن فيها. هذه مثلت أطماع كبيرة بالنسبة للاستعمار، وجعلته في البداية يجبر الأنظمة السابقة على أن تكون خاضعة وأن تكون تبعية تابعة لقوى التحالف والعدوان. لكن عندما استقلت اليمن بقرارها نجد العدوان ظهر، لكن بالفعل استطاعت اليمن بعد أن تغيرت الثقافة القرآنية وبعد أن أخذ المسلك الصحيح للثقافة أن تستطيع أن نقول أنه تغير كل شيء. استطعنا أن نبني جيش من لا جيش، واستطعنا أن نبني قوة عسكرية من العدم، ووصلنا اليوم إلى مرحلة واعترافات عالمية ودولية بأن اليمن حقق ما لم يكن أحد يتوقع وأصبح أسطورة على مدى يعني يضرب به المثل في العالم بأكمله. كذلك القيادة السياسية والدورية هي في أن يكون الحاضنة الشعبية موجودة بهذه الكثافة. هذا ما حقق النص وهذا ما جعل من اليمن تضرب أبرز الأمثلة على مستوى العالم.
3: أستاذ عبد الله، يرى مراقبون أن الرياض تعيش اليوم ورطة حقيقية بعد أن استنفذت كل أوراق القوة والدعم الدولي، لتجد نفسها وحيدة أمام قوة صاروخية يمنية قادرة على تدمير بنيتها التحتية في أيام. كيف تقرؤون هذا التبدل الجذري في موازين القوى؟ ولماذا تعود السعودية للمماطلة بدل النزول عند شروط السلام العادل؟
4: من المعروف سيدة العزيزة بأن السعودية هي لديها أجندة خاصة، أجندتها تتمثل في أن يكون لليمن، في أن تكون اليمن غير مستقرة، في أن تكون اليمن تعيش أوضاع اقتصادية صعبة. لو عدنا يعني بالتاريخ إلى وراء وجدنا بأن تاريخ الكيان السعودي مع اليمن تاريخ حافل بالدماء، بدءا من مجزرة تنومة وما تلاها في اختيار الرئيس الحمدي وما جاء بعدها من تشكيل الحروب في المناطق الوسطى، ومن ثم جاءت الأدوار الأخير على اليمن، لتظهر السعودية حقيقة بأنها تنفذ أجندة خارجية في أن اليمن لا يعيش الأمن ولا يعيش الاستقرار ولا يكون وضعه مثل باقي الشعوب، تستطيع أن تزدهر، تستطيع أن تبني نفسها، أن تبني قوتها. لكن عندما ظهرت كما ذكرت سيدة العزيزة اختلفت الأمور كثيرا بعد ثورة 21 مسمبر ومجيء القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد السيد العالم عبد الملك الحوثي، وكيف أنه استطاع أن يغير ثقافة المجتمع وأن يغير ثقافة الجيش إلى الثقافة الجهادية الحقيقية التي تتبنى المنهج القرآني أساسا لها وتتبنى القضايا الأساسية وقضايا الأمة على عاتقها، ومن القضية الفلسطينية التي تعتبر الركيزة الأساسية بالنسبة للقيادة الثورية وبالنسبة للشعب اليمني في هذه الفترة. لذلك تغيرت هذه الأمور وانصدمت السعودية التي كانت بالفعل تستطيع أن تعبث وتمرح في اليمن كيفما تشاء عن طريق التهديد وعن طريق القوة. بعد يعني تغيرت هذه الأمور بعد هذه الثورة واستطاعت بالفعل اليمن أن تغير الصورة وأن تغير المعادلة. وشاهدنا خلال 8 سنوات من الحرب المباشرة على اليمن كيف استطاعت اليمن أن تحقق يعني من صواريخ ثاقب وزلزال إلى أن وصلنا إلى صواريخ الطرد الصوتية وإلى صواريخ فلسطين وإلى صواريخ وإلى بركان وإلى غيرها من هذه الصواريخ التي طورتها اليمن بقدرات ذاتية وفي فترة وجيزة، في فترة زمنية وجيزة، مما جعل السعودية بالفعل تشعر بأنها غير قادرة. كما ذكرت بأنه خلال 8 سنوات من الحرب المباشرة لم تستطع، حاولت عبر الحصار وحاولت حتى عبر المشغلين الأساسيين للسعودية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ووجدنا كيف انهزمت في البحر الأحمر وكيف استطاع القوات المسلحة اليمنية أن تغير أو أن تفرض معادلة جديدة حتى على مستوى المعركة التي دارت في البحر الأحمر. وأن نصل يعني وصلنا إلى ما هو أبعد من ذلك بأننا وصلنا إلى عمق الكيان الصهيوني واستطعنا أن نفرض حصار على الكيان الصهيوني تجرع ويلاته وتجرع الخسائر الكبيرة نتيجته. بمعنى بأن المعادلة التي فرضتها اليمن معادلة قوية، اليمن يعني بمنتهى أو بمختصر العدارة السعودية والله أنها أضعف من أن يكون لها اليوم ذات قيمة أو يكون لها حسابات، لأننا تواثق بأن قواتنا المسلحة قادرة على التعامل وكما ذكرتم في عدة أيام وقادرة على أن تنهي هذه المعركة مع السعودية وأن تلزمها بالقوة. لكن الخيار الدبلوماسي إلى اليوم لا زال هو الذي تحاول القيادة السياسية والقيادة الدورة أن تتمسك به. لكن إذا اختار الخيار العسكري ووصلنا إلى الخيار العسكري النهائي فالسعودية أمرها محسوم وأمرها لن يتجاوز إن شاء الله عدة أيام بإذن الله.
3: فعلا كما ذكرتم أستاذ عبد الله. أخيرا شهدنا خروج جماهيري مليوني في الساحات عكس عمق الارتباط بنهج ومبادئ التحرر والكرامة. برأيكم وأنت كاتب ومحلل سياسي، إلى أي مدى يمنح هذا التأييد الشعبي العارم لبيان القوات المسلحة شرعية حاسمة وتفويضا كاملا لاتخاذ خيارات عسكرية غير مسبوقة لرفع الحصار واستعادة الثروات النفطية المنهوبة والرد على أي حماقة جديدة للعدو؟
4: نعم، لو لاحظنا مثل هذه التحركات في اليمن هي تشير بالفعل إلى أن هناك تفويض وإلى أن هذه قد تكون بمثابة الرسائل الأخيرة عبر التفويض الشعبي والزخم الشعبي الذي خرج إلى ميدان السبعين بهذا الحجم. يعني لو عدنا إلى الفترات الماضية كان مسلحة وحتى تصدر توجيهات من القيادة الثورية، دائما ما يكون هناك تفويض، وهذه تعتبر رسالة أخيرة. أنا باعتقادي مسألة التفويض هذه رسالة أخيرة حتى موجهة للسعودية بأن عليها أن أن أن توفي بالتزاماتها وتهتم بما تم الاتفاق عليه قبل أن يتم بالفعل أن يكون الجيش اليمني هو من سيتولى هذه المسؤولية ومن سيجبر الكيان السعودي ونظام آل سعود على الوفاء بالتزاماته. دائما ما كنا نشهد في كل فترة من الفترات أن يكون هناك زخم شعبي أو أن يكون هناك تفويض شعبي ومن بعدها تحدث تغييرات مباشرة، وهذا في اعتقادي بأن بداية مرحلة جديدة بعد هذا التفويض وبعد هذا الكم الكبير من أو الحشود المليونية التي خرجت وأيدت وأكدت تفويضها للقائد الثورة وللقوات المسلحة اليمنية، هو بمثابة بأننا يعني كما ذكرت لك رسالة أخيرة بأننا سننقل الملف من الخيار الدبلوماسي ومن المفاوضات إلى الخيار العسكري، وهذه رسالة للسعودية يجب أن تعيها ما لم في كما يقال على المثل اليمني الدارج الوجه من الوجه أبيض، أننا أعطينا السعودية فرصة كبيرة ومن إبريل من العام 2022 إلى حد هذه اللحظة نجد بأن السعودية هي من تماطل، السعودية هي من تحاول أن تثير الفتن وغيرها، وكان الرد اليمني بالأمس رد كبير ليس فقط مسألة تفويض وإنما حتى رد بأن هناك تضامن شعبي كبير وحاضنة شعبية تحظى بها قيادتنا الثورية والقوات المسلحة. نعم،
3: تحية لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي، شكرا لكم لما أثريتمونا به في برنامج آفاق الخبر، دمتم بخير.
4: في أمان الله وشكرا لكم للمستمعين الكرام.
3: شكرا جزيلا. إذن مستمعين الكرام مستمرون آفاق الخبر وإلى المحور الثالث. نقرأ لكم جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية عبد الله الفرح يقول: التلويح بتحالف دولي لفتح هرمز غباء وسذاجة، العالم كله لم يستطع فتح المندب لشهرين وأغرقت سفن بأكملها، لم تستطع لا أمريكا ولا إسرائيل فتح المضيق ولا حتى مجرد تأمين السفن، وفي الأخير خضعت أمريكا وتخلت عن الكيان ووقعت اتفاق مع صنعاء. أما إذا اندلعت فأؤكد لكم أن المضيقين سيغلقان وستكون الأزمة أشمل وأوسع وغير مسبوقة، وقد نشهد اتفاق أكثر مكاسب للمحور من ورقة التفاهم. أمين الجرموزي يكتب: الجوع وسوء الأوضاع الاقتصادية في اليمن لم تكن صدفة أو لإنعدام الموارد والثروات، الجوع وسوء الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار في اليمن هو مشروع سعودي خالص عمل آل سعود على تنفيذه منذ أن أسست بريطانيا مملكتهم شمال اليمن، ولا تزال هذه الأسرة المجرمة تنفذه إلى اليوم، ولذلك سنكسر الحصار. صبري الدرواني يقول: عاما من القيود التي فرضتها السعودية 11 عاما، تحالف العدوان السعودي الأمريكي على استيراد المواد الخام والمعدات وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج نتيجة الحصار، كبدت القطاع الصناعي خسائر تقدر بنحو 81.5 مليار دولار، سنكسر الحصار لتزدهر الصناعة. الدكتور أحمد مطهر الشامي يقول: بعد أن تم الاتفاق بحضور جمال بن عمر نقض قحطان الاتفاق قائلا: اتفقوا أنتم والسعودية لأنها رفضت الاتفاق، لم ننصدم لأننا نعلم أنهم أدوات لا قرار لهم، رغم إخلاص قحطان لآل سعود قتلوه وهم يعلمون مكان احتجازه، هل يكفي هذا الدرس لقادة حزب الإصلاح حتى يكفوا عن خيانة شعبهم مع هذا المحتل؟ هاشم الوادعي يقول: المطار بالمطار والطائرة بالطائرة والسفينة بالسفينة بأختها والميناء بالميناء وزمن الحصار بلا ثمن قد انتهى، السعودية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما حرب مفتوحة مع اليمن وشعبه العظيم، حرب لن تبقي له أمنا ولا استقرارا، وإما أن يعرف حجمه وقدره ويرفع يده عن يمن الحكمة والإيمان ويكف أداه ويكف أذاه وحصاره نهائيا. حقوق شعبنا ليست محل تفاوض، سيادتنا ليست منة من أحد، ومن يصر على خنق اليمن فليستعد لدفع الثمن، سنكسر الحصار. وأخيرا مع الإعلامي والكاتب محمد الصفي يقول: السعودية لم توقف عدوانها على اليمن مع استمرار الحصار المفروض على بلادنا، كانت تعمل طيلة السنوات الماضية وعبر جهاز المخابرات التابع لها على التجسس وتجنيد الخلايا وتوفير المعلومات لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية خلال مرحلة عمليات إسناد غزة. دكوا أرامكو ولعوا تنورة. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج آفاق الخبر، والذي قرأنا لكم فيه أهم وأبرز الأخبار. كان لنا محور مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحمصي، أيضا قرأنا لكم أهم وأبرز التغريدات والمنشورات التي نشرت على منصة إكس وعلى صفحة فيسبوك. في الختام تقبلوا التحيات من معد هذه الحلقة أحمد الصنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد، ومني أنا من قدمتها لكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في البحر وفي البر وفي الجو
2: ومع أهل فلسطين ومع الأقصى الشريف حتى نموت.
3: جاهزين نضحي حتى بروسنا.
4: جاهزين في أتم الجهوزية.
5: جاهزين.
6: ما بيش تراجع ولا كلل ولا ملل نهائيا.
7: ما في استاب ولو حتى 100 سنة معاهم حتى الموت.
8: بدماءنا بأرواحنا بأموالنا بأولادنا.
9: والله العظيم لو بما يصني الله هناك الآن ذا حينه إني ما أوفر الله هناك أصل أقاتل لو منتي.

0: يقول القائد الثغرة سلام الله عليه انظيفنا فنحن بعدك.
1: عيالنا وحقنا وما معانا له ليح ما اشتاء وإن ما اشتاء يدينا التانى.
2: يا عرب يا عرب أين أخوتكم؟ أين عروبتكم؟ أين إنسانيتكم؟ أخوانكم يتعرضون للإبادة وأنتم تشاهدون كل يوم وكل ساعة.
3: يا تعودي قم برجالكم بإسلامك، اظهر إسلامك إلى الشوارع، اخرجنا إلى القتلى والعداء، وخلي ذاتك تنفض والشمس والريح
4: والحب بريال الحمالة.

0: الإمام زيد عليه السلام كان يدرك خطورة الخوف وأثره السيء في تجنيد الأمة وفي تكبيلها وفي فرض حالة الإذلال عليها، فقال هذه الكلمة: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. نتيجة الخوف، نتيجة الإذعان لحالة الفزع والجزع من بطش الظالمين وجبروتهم هي الذلة. تفرض على الأمة حالة الذل والهوان والاستسلام والعجز.
1: تحرك عليه السلام وهو يعرف أن الثمن هو التضحية وأنه لا بد من التضحية في ظل وادع كذلك. تحرك وهو يقول: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، إلا ذلوا. تحرك وهو يدرك أنه من الواجب على الأمة أن تخلع عنها ثوب الذلة وأن تتحرك دون أن تأبه لجبروت الظالمين وطغيانهم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الجليس، حق الجليس، وحق الله في الجليس أن تلين له كنفك وأن تقبل عليه في مجلسك وألا تحرمه محاورتك وأن تحدثه من منطقك وأن تختصه بالنصح.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

آفاق اف ام، مساحة حرة واعرة.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: الحقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة التحرير والتواكل. أقول فيها: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لم يقلها فقط أولئك المعاندون، بل يرددها معهم كل من يتوهم أنه يمكن تحرير الأرض وأهلها نائمون. في هذه الكلمة إشارة إلى مصداق من مصاديق قوله تعالى في عن بني إسرائيل في سورة المائدة: فاذهب أنت ورب قولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. هذه الآية الكريمة التي وردت ضمن قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. في هذه الكلمة إشارة إلى أو في هذه الآيات الكريمة إشارة إلى المواقف المتعددة من مواجهة الطغيان أو من الجهاد في سبيل الله أو من الأمر بالجهاد في سبيل الله. هناك أولا الآمر، وهو نبي الله تعالى موسى عليه السلام وأخوه هارون، وطبعا هما أول المبادرين للجهاد في سبيل الله، وهما مصداق لكل داعية للجهاد في كل عصر. كل مؤمن صالح تقي نقي يدعو للقرآن الكريم ويدعو للحاكمية الإلهية ويدعو للمعاني الإيمانية وفق الضوابط الشرعية، ويكون ممن أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر عنهم من الهداة التقاة، فهذا يجب كلامه يسمع كما يسمع كلام نبي الله موسى، كما يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، كما سمع كلام الإمام علي، كما سمع كلام الإمام الحسين، الإمام زيد، وهكذا كل الطاهرين كل الدعاء. لماذا؟ لأننا بين أمرين، بين إمام يدعون إلى الضلالة وإمام يدعون إلى الهداية، إمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإمام يدعو إلى التقاعد والكسل. فلذلك في هذه الآية الكريمة موسى عليه السلام ليس مخصوصا بموسى عليه السلام، وإنما هو مصداق بعد ذلك في كل العصور لكل من يقف مواقف الحق. ثم الموقف الثاني موقف المتخاذلين، وهذا أيضا شامل لكل العصور. هؤلاء الذين يريدون أن يوفر لهم النصر ويريدون أن يخرجوا من الضعف ومن الهيمنة غيرهم عليهم وهم نائمون وهم قاعدون من غير أن يتحركوا. هؤلاء الذين الله تعالى ذكر قولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هؤلاء لا يخالفون أولئك الذين يقولون نكتفي بنصرة إخواننا في فلسطين، نكتفي بالدعاء، لا حاجة لاستعمال السلاح، لا حاجة لاستعمال القوة، وفي نفس الوقت نجدهم ضد كل مؤمن كل مجاهد في سبيل الله يوجه سلاحه لأعداء الله من أمريكا أو الكيان الصهيوني أو القوى الهيمنة والاستعمار والاستبداد والظلم، فيعتبر هؤلاء مغامرين ويعتبرهم مجازفين ويلقون بأنفسهم للتهلكة، ويقول لهم: لماذا تتعبون أنفسكم؟ لدينا رب هو الذي سينصرنا. طبعا هؤلاء يعني متواكلون وليسوا متوكلين، يعني متواكلون لأنهم يريدون هكذا كأنه يأكل الشخص من دون أن يعمل من دون أن يكسب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في التوكل: اعقلها وتوكل، يعني اعقل ناقتك وتوكل على الله تعالى أن يحفظها، لا تطلقها هكذا ثم تقول الله تعالى احفظها. الله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، تزودوا إذا سافرتم، لا تذهبوا من دون طعام ثم تعولوا بأن الرزق يأتيكم من دون أن تمارسوا أسبابه. هذا دلال، هذا يخالف سنن الله، هذا يخالف قوانين الله، وإلا فإن رسل الله صلى الله عليه وسلم الذين أيدوا بالمعجزات أيدوا بالخوارق ومع ذلك كانوا يمارسون الأسباب
ورسول الله صلى الله عليه وآله نعرف كيف هاجر، نعرف كيف مارس، كيف حارب الأعداء. يعني هذا هو المطلوب. يعني إذا كان أنبياء الله عليهم السلام يعني بهذه الصفة فكيف بغيره؟ لذلك الشخص الذي يقول اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني هؤلاء ليسوا فقط بني إسرائيل، كل هذه أو أكثر هذه الأمة ما عدا المجاهدين في سبيل الله يقولون هذه الكلمة، يقولون هذا الكلام. ولذلك يعني بعض الصحابة عندما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وآله استشارهم في أمر بدر قالوا لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون، إن مع الله ورسوله مقاتلون. وبالتالي هذه الآيات الكريمة مثل غيرها من القرآن الكريم ليس تأريخا لفترة معينة أو لقوم معينين أو ليست مرتبطة بزمن معين، القرآن الكريم يطبق في كل العصور. فلذلك الذي يقرأ هذه الآية الكريمة ثم لا يطبق معناها على نفسه ولا يحاول أن يتجاوز هذه الكلمة ويترك أولياء الله وحدهم يواجهون الأعداء، يترك الشرفاء فقط يواجهون الأعداء، هذا ينطبق عليه هذه الآية. حتى أن هناك يعني عندما كيان الصهيوني يضرب وظهر المساندون المؤمنون الصادقون في اليمن وفي العراق وفي لبنان وإيران وغيرها، يعني هذه المناطق المحدودة جدا صار الكل يتفرج ويقول اذهب قاتلوا أنتم فقط قاتلوا، نحن لا لسنا مكلفين. يعني مع أن لديهم إمكانات للقتال، إمكانات لضرب المصالح الأمريكية، إمكانات لضرب المصالح الصهيونية، إمكانات للمقاطعة بكل أنواعها، إمكانات لإقامة المسيرات ونحوها مما يجهز على كل المشاريع الصهيونية، ولكنهم رفضوا. وهم في نفس الوقت يؤمنون بأن القدس ستحرر من غير فعل، ثم لم يكتفوا بذلك بل يذهبون ويواجهون أولئك الأشراف الذين يقاتلون فيخذلونهم ويطعنونهم في الظهر ويوالون أعداءهم على حسابهم. وبالتالي هؤلاء لم يكتفوا، يعني وصلوا إلى ربما ما هو أبشع مما وصل إليه بنو إسرائيل. هؤلاء لم يكتفوا بأن يتوقفوا عن قتال الأعداء وينخذلوا عن ذلك، وإنما راحوا يضربون المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي، الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك، وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة. ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.
1: ربي غفرانك ربي واهدني يا ربي رحمن.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.

0: تابعون الآن برنامج بأياد يمنية.
1: طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي. هو تنموي بشكل عام بأياد يمنية. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أهلا بكم إلى حلقة جديدة نسلط فيها الضوء على المشاريع الإبداعية للأسر المنتجة اليمنية، وما يسطرونه من إبداعات، وما يواجهونه أيضا من صعوبات، لكنهم يتجاوزونها ويتغلبون عليها بفضل الله تعالى وعونه. أهلا بكم إذن متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة من إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.
2: يا معول الشعب اليماني، عاد نجمك ما أفل، شق الصلب وزرع مع الله الثقة والإتكال، حرث بلاد الخير واستكفي وما يحصل حصل. هنا الحصار العالمي ومنظمات الاحتلال، لا ربنا الخارج ولا الأرزاق في يد الدول، ما يطعمك من جوع ذي ما أمنك في كل حال. يا شعب في أقوى الحروب العسكرية، ما استذى الحمى علينا لو يذلونا على سب الأكال، لا يشغلونا بالتنابل والبضاعات العفل والمنتجات الخارجية ذي ولا تسواريال، ولا يذلونا بكاكولا ولا قوة جبل، راعي المواجل والبرك مشروبه الماء الزلال. يا موطن الإيمان والحكمة يكفينا كسل، عندك مجالات الجهاد، وكل من ياخذ مجال أجر المزارع كالمجاهد، والعمل نفس العمل، والقايد القايد ونفس الإمثال. الإمثال هذا في الجبهة يضعفر حلف أمريكا، وصل وذا يمون يرفد الجبهة من الخبز الحلال، هذا يزارع والمجاهد كل ما يجوع أكل. يا شعبنا لا فرق ما بين الزراعة والقتال.
1: إذن مرحبا بكم مجددا أيها الأعزاء. في زمن المواجهة والتحدي، وفي ظل الحصار والعدوان الجائر الذي فرضته قوى الاستكبار العالمي على شعبنا الصامد، لم يقف الإنسان اليمني مكتوف الأيدي، بل انطلق من وعيه الإيماني مسترشدا بتوجيهات السيد القائد يحفظه الله، الذي أكد مرارا وتكرارا أن الاكتفاء الذاتي هو جبهة أساسية لا تقل أهمية عن جبهات القتال، وأن الاعتماد على الذات وبناء الإنتاج المحلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السيادة والحرية الكاملة والاستقلال الحقيقي. من هذا المنطلق وبسواعد يمنية، تحولت البيوت والمطابخ والورش الصامدة إلى خطوط إنتاج، وتجسد الجهاد الاقتصادي في أبهى صوره من خلال مشاريع محلية رائدة تثبت للعالم أن هذا الشعب لا يكسر بالإنتاج والابتكار. يسعدنا أيها الأحبة في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على نموذج متميز ومبهر لثنائي يمني كافح وخطط معا وقدم لنا مشروعا يحمل ذوقا وجودة عالية، وهو مشروع عصيرنا. نرحب بضيفينا العزيزين في الاستوديو، صاحبة المشروع الأستاذة رسيل سكران، حياكم الله أستاذة.
3: أهلا وسهلا.
1: وبشريك كفاحها وكذلك زوجها الأستاذ معاذ شرف الدين، حياكم الله أستاذ معاذ.
4: أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من إذاعة آفاق. قبل أن نبدأ مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء حوارنا مع هذين الناجحين والرائدين لهذا المشروع، مشروع عصيرنا، نذكركم بأنه يمكنكم التواصل مع ضيفينا وطلب منتجات مشروع عصيرنا عبر الأرقام وصفحات التواصل التي سنكررها إن شاء الله خلال هذه الحلقة، فتابعوا معنا. حياكم الله مجددا. أبدأ بالأستاذة رسيل، وتقريبا أنت رائدة المشروع والأستاذ معاذ هو الداعم، ولا مع بعض اشتغلتوا؟
3: احنا الاثنين مع بعض،
1: مع
3: مشروع
1: بعض.
3: مشروعنا الاثنين.
1: جميل. طيب حياكم الله اول شيء، ونهنئكم ونبارك لكم هذا المشروع. بس نسال البدايه، ما هو الاسم الرسمي والكامل لمشروعكم؟ كيف ولدت هذه الفكره بينكما كزوجين، ومن اين استلهمتموها؟ تفضلي استاذه.
3: بدايه اسم المشروع

0: الكركدي فقط؟
1: لا، بعدين رجعنا توسعنا ووسعنا خط الإنتاج حقنا. كان كركدي في البداية بعدة نكهات، يعني معنا كركدي خوخ، معنا كركدي أناناس، وبعدين توسعنا في الزبيب، الزبيب اليمني، سواء في الزبيب الأسود أو الزبيب الأبيض. فبدأنا بتصنيع الشنين، شنين الزبيب الأسود وشنين الزبيب الأبيض، وشفنا الحمد لله المشروع في توسع وبيمشي وبيوصل لفئة كبيرة من الناس. فقررنا أنه في الصيف نزيد نتوسع وندخل اللي هي المشروبات الباردة مثل القهوة المثلجة والشاهي المثلج.
0: جميل جدا. يعني الآن قد في أكثر من صنف وأكثر من منتج عصائر، يعني فواكه وكذلك البن، قد حتى أدخلتم البن. جميل. طيب أستاذ معاذ، لكل خطوة أولى قصة وتفاصيل. متى كانت البداية الفعلية لهذا المشروع ونزوله إلى السوق أو حتى إلى خروجه إلى المجتمع، وكيف تقاسمتم المهام في المرحلة الأولى لهذا المشروع؟
2: والله البداية كانت أول شيء بسبب الحصار الاقتصادي اللي كان مواجهنا احنا والعدوان. كان أوضاع الناس بدأت تصعب، وإحنا بدأنا نفكر في مشروع بسبب السيد حفظه الله، يعني هو اللي حتى الناس أنهم يتحركوا في هذا المجال. فتحركنا إحنا، حاولنا أفكار كثيرة أنا وزوجتي. فلو ما وصلنا لهذه الفكرة، لو ما أعطتنا هي الفكرة هذه، جت في بالها هذه الفكرة وبدأنا تحركنا فيها. كانت تحرك بسيط بنسب بسيطة، بمبالغ بسيطة، بدأنا برأس مال بسيط وجربنا وبسرنا أن المشروع الحمد لله نجح وحصل له إقبال كبير. طبعا هذا كله بعد ما جربنا تجارب كثيرة في البيت، لو ما أتقلنا
0: الوصفة
2: نعم الوصفة وكيفية إنتاجه، يعني نكهة متميزة وطبيعية طبعا 100%
0: بدون
2: أي إضافات أو مواد حافظة، أو طبيعي 100%. واختيار كمان عنينا كان من أولها عنينا في كيفية اختيار نوعية الكركدي، يعني الواحد ما يتعلم مرة لو ما يصير يشتري الكركدي، يعني بيحتاج أي منتج بيحتاج أنك تأخذ خبرة بالتعلم، بتغلط مرة ومرتين وثلاث وتخبص. فالأخطاء هذه اللي بتعلمك وبتنجحك بتنجح مشروعك. فابدأ أخطأ عادي طبيعي، أخطأنا مرة مرتين وثلاث في البيت، لو ما اتقنل سواء الشراء أو الإنتاج أو الخطوات كلها تحركنا في السوق وبدأنا نخرج للسوق. يعني
0: ما شاء الله جميل جدا. وبلا شك أنه الإنسان بيستكشف إذا الشغف موجود عنده وعندك هدف وغاية تشتي تحققها، بلا شك أنك حتوصل وتنجح. أستاذ الرسيل، في البداية تحتاج الإنسان إلى من يشد على يده، يدعمه، يشجعه. من كان المشجع الأول لكم في مشروع عصيرنا أو عصيرنا؟
1: والله في البداية هو كان بيني وبين معاذ، يعني احنا شجعنا بعض، كل واحد كان يدهف الثاني ويشجع الثاني مبدئيا. إلى أن وقع مشروع ملموس، يعني أكيد الأهل ما قصروا معنا، كانوا أول الداعمين لنا، سواء من أهلي أو من أهله والأصدقاء والمحيطين فينا، صراحة كانوا جدا مشجعين لنا وداعمين لمشروعنا.
0: جميل. وهذا شيء جميل عندما تحصل بيئة مشجعة ومحفزة، بلا شك أن الواحد بيزداد يعني يشتي ينطلق أكثر. وأحيانا إذا في عراقيل أو أشخاص سلبيين قد ربما يؤثروا على الشخص، لكن أحيانا بيعطيه دفعة معنوية معينة. طيب يعني المحور الثاني نتكلم عن التميز، الجودة، التوسع التجاري. حدثونا عن هذا المشروع أستاذ معاذ، يعني أنواع العصائر اللي بتقدموها أو قبلها، نعم هنا يعني العصائر اللي بتقدموها أنتم ذكرتم جزء منها، أول شيء بدأتم بالكركديه صحيح؟
2: نعم.
0: منتج الكركديه. طيب ما هي الأشياء اللي أضفتموها فيما بعد بحيث أنه يتوسع خط الإنتاج وتحاولوا تلبوا طلبات أكثر من جمهور، يعني بدل ما تقتصروا على جمهور محبي الكركديه، بلا شك في فواكه في أشياء أخرى لها جمهور.
2: نعم. أول ما بدأنا بالكركديه الصافي حقيقة، ومن بعدها زي ما ذكرت
0: قصتك صافي بدون نكهات مضافة إليه.
2: أيوة نعم وبعدين يعني بعد زي ما ذكرت زوجتي العزيزة يعني بدأنا نسوي كركديه بالخوخ. نكهتي كان عليه إقبال جدا كبير. بعدين كركديه بالأناناس. وبعدين حصل لنا طلب في السوق من كثير من الزبائن من المطاعم اللي كان يصير عندهم، كان يحصل لهم طلب بكركديه بالليمون، كركديه بالتوت سوينا معهم. فهذه النكهات اللي كنا سويناها يعني بالكركديه، هذا بالكركديه. وكان كل زبون له مزاجه وله ذوقه اللي يختار منتجه. من بعدها من ثم يعني دخلنا في عالم الزبيب والشنين. دخلنا بدأنا نسوي زبيب، شنين الزبيب الأسود، شنين الزبيب الأبيض، وحصل له إقبال كبير جدا. الزبيب حصل له إقبال كبير. الزبيب طبعا هو زبيب صافي، لا في سكر ولا في أي نكهات مضافة ولا في أي شيء،
0: كما خلقه الله يعني.
2: كما خلقه الله.
0: جميل.
2: نعم، أهم شيء جودة الزبيب تكون ممتازة، أي يكون ممتاز العصير نفسه إذا كانت جودته. وبعض الأشياء يعني بعض الأعمال اللي بتسويها أنت، كيف طبخة العصير.
0: أيوة، يعني السر اللي بتخليه بجودة أو نكهة مميزة.
2: نعم.
0: إضافة إلى أو الشيء الأساسي جودة المنتج نفسه، المادة الخام والمنتج الخام، صح؟
2: نعم.
0: طيب، أنتقل للأستاذة رسيل. يعني هل يقتصر عملكم على الطلبات اليومية الفردية، أم أنكم تلبون طلبات المناسبات الكبرى كالأعراس، الولائم، الحفلات، الولادات، أي شيء؟ وكيف بيتم التنسيق والتحضير لها؟
1: احنا معملنا بيشتغل بشكل يومي، فبينزل عصاير بشكل يومي للسوق، للمطاعم، للأفراد. يعني بيكون حتى في أفراد حاجزين من قبل، سواء يعني حق عائلة أو حق مناسبة بسيطة. أما لما تكون معنا مناسبات كبيرة، يعني قد الحمد لله تعاملنا معها، سواء أعراس أو حتى بنخرج، قد بدأنا الحمد لله نخرج لأعراس خارج محافظة صنعاء
0: ما شاء الله.
1: فالأعراس بتكون التجهيزات لها طبعا كبيرة، لأنه بيكون العدد كبير، فبنستعين بناس بيجوا يساعدونا، عاملات في معملنا. إحنا بنقوم بإنتاج العصير كاملا، والعاملات بيقوموا بالتعليب، التغليف والنقل. أيضا بنستعين بناس لنقل العصائر.
0: جميل، جميل جدا. طيب، الآن موجودة معكم نقاط وأنتم توزعوا في البقالات، في السوبرات، في
1: أيوة
0: نقاط بيع.
1: أيوة، معنا نقاط بيع حاليا. معنا نقاط بيع في الجراف الشرقي، جوار مستشفى المؤيد، معنا في الخط العام عند بقالة عايضة الحطامي، ومعنا عند محل عماد للعسل، وأيضا نقطة بيع في سوق الشايف. ومعنا نقطة بيع في حدة اللي هو مطعم كوزين. ومعنا نقطة بيع في ذمار في معبر اللي هو المركز الأول للطيبات.
0: ما شاء الله، جميل. طيب،
1: وسوبر ماركت اللي هو بي فور يو في الجراف الشرقي، أيضا أمام سوق الجراف للقات. سوبر ماركت بي فور يو.
0: جميل. طيب، هذه النقاط يعني الميدانية، لكن طلبات البقية بتجي هكذا؟
1: لا، أيوة، فيه بتكون طلبات، قلت لكم أشخاص بيكونوا حاجزين يوميا، أو مثلا كل خميس بنوصل لهم، وغير الطلبات المناسبات والأعراس.
0: طيب، جميل. طيب، أستاذ معاذ، كيف تشوفوا إقبال المجتمع اليمني اليوم على شراء وتشجيع المنتجات المحلية المصنوعة منزليا ومحليا؟
2: الحمد لله، يعني احنا بنبصر به توعية اصلا كبيرة جدا، سواء كانت من حكومتنا او من السيد حفظه الله، يعني به توعية كبيرة للمجتمع من هذه الناحية، فتلقى به اقبال كبير جدا، انه الناس ما يشتروا للمنتج المحلي، ما عاد يشتروش اي منتج خارجي.
0: الله.
2: خلاص اصبحوا عندهم وعي انه المنتج المحلي هذا في دعمه، هنا بندعم الاقتصاد المحلي، يعني في دعمه هنا بندعم الأسرة المنتجة اللي بتنتج، بنعينها اقتصاديا، بنحرك السوق المحلية، بنشجع الأسر الأخرى لإنتاج محلي. فإقبال كبير جدا جدا جدا على هذا المجال من قبل الناس ودعم كبير من الناس الصراحة، ما حد ينكر هذا، وكله بفضل السيد بعد الله يعني.
0: حفظ الله السيد، فعلا يعني لديه اهتمام ومتابعة في هذا الموضوع، يحتاج فقط أنه المجتمع يقبل على هذا الشيء، يكون من قبل يعني الوعي لدى المواطن أنه عندما أجي أنا وأشوف منتج خارجي ومنتج محلي أدعم المنتج المحلي، حتى لو كان فضلا، حتى لو كان في بدايته من ناحية الجودة أقل. وأنا شخصيا بأشوف أن المنتج المحلي أفضل حتى في بدايته، يعني المادة الخام نفسها أساسا ما فيش مقارنة، يعني المادة الخام إحنا في بلدة طيبة، الله سبحانه وتعالى قال عنها بلدة طيبة، يعني كل ما فيها طيب، فواكهها أفضل من الخارجي، العسل، البن، كل شيء في اليمن أفضل من الخارجي. فهذه جزئية ثانية من ناحية الوطنية ومن ناحية دعم الناس والاقتصاد وكذا، لو لم يكن إلا من أجل هذا يعني واحد الواجب عليه أنه يدعم صاحب بلاده، خصوصا المشاريع اللي عادها في بدايتها ما قد هيش مصانع كبرى مثلا، هؤلاء بحاجة إلى الدعم، لأنه تخيل إذا تعقد هذا، فشل هذا المشروع، هذه ضربة يعتبر، هذا جرح في الاقتصاد الوطني. فإحنا نحاول أنه ندعم. أنا أشتي بس أسأل سؤال، العصائر هذا اللي بتنتجوها هي بتجي طازجة يوميا، أو كم مدة المادة يعني مثلا هي مستدامة، كم بتجلس مثلا مبردة مثلجة إلى آخره؟
2: طيب الإنتاج طبعا هو إنتاج يومي، الإنتاج يومي، منتجاتنا ما بتجلسش في المحلات اللي بننزل لها أو المراكز اللي بننزل لها، يعني أكثر مركز تجلس عنده 3 أيام مثلجة، حتى مش مبردة، حتى بتبقى مثلجة،
0: يعني بما يحفظ جودتها.
2: أيوة، لأنه أصلاً أي منتج أي شيء أنت تجمده يبقى معك حتى مدة سنين، بس إحنا فاعلين عرض، يعني فاعلين تاريخ الانتهاء حقه مدة أسبوع ينتهي، لكن هو بيحفظ دائماً المراكز اللي بننزل لها، ما بننزل إلا المراكز تقدر تحفظها مثلج عشان تحتفظ جودته وما يتغيرش وما تغيرش طعمه ولا هو يبقى حتى يدوم إلى الأسبوع.
0: جميل. طيب فيما يتعلق بال أسأل سؤال أيضا الأستاذ رسيل، ما أنتوش ناويين تضيفوا أيضا منتجات أخرى مثلا الفواكه؟ فواكه معكم مانجو، في معكم برتقال، في معكم تفاح، في معكم أشياء أخرى، ما أنتوش ناويين تعملوها ضمن المنتجات؟
1: إلا إن شاء الله، بس إحنا حاليا بنشوف بنتوسع في هذا الشيء بإذن الله. إحنا على فكرة بدأنا في المانجو وكان في رمضان، كنا نسوي عصاير مانجو بالحليب وكمان تمر بالحليب، بس تقيدنا فيهم في رمضان، الإقبال عليهم في رمضان كان كبير جدا، وبانتهاء رمضان يعني خف الإقبال عليهم فوقفنا خط الإنتاج حقهم ورجعنا للمنتجات اللي بننتجها بشكل يومي اللي هي الكركديه والزبيب وشنين الزبيب.
0: جميل.
1: بس
0: جميل.
1: إحنا بدأنا في هذا الشيء بالنسبة للفواكه، يعني بدأنا فيه وإن شاء الله ناويين نتوسع فيه
0: بالتوفيق بإذن الله تعالى، لأنه والله الواحد بيزعل عندما نخرج إلى السوبرات ونشوف السوق يعني منتجات من النمسا، هذا اللي يسموه راوخ، مدري ما اسمه، منتجات من مصر، من السعودية، يعني خصوصا في فواكه في اليمن عندنا اكتفاء فيها، اكتفاء، وإحنا عارفين إنه بيوصل 5 كيلو بألف المانجو مثلا على سبيل المثال، في معنا الآن تفاح، في معنا منتجات في البرتقال، أشياء كثيرة، يعني هذه ممكن يتم تحويلها إلى عصائر، فممكن توفر للاقتصاد الوطني يعني أشياء كثيرة. الآن نشتي فقط بحيث أنه يسمع المستمع والجمهور من يرغب في طلب هذه المنتجات التي تقدمونها، تذكروا لنا الأرقام أستاذ معاذ، جيب لنا الرقم، هل لديكم أيضا صفحات على فيسبوك، مواقع التواصل؟
2: نعم، الرقم معنا 2 أرقام، الرقم الأول 7260115، 7260115، الرقم الثاني 7240052، 7240052، ومعانا صفحة فيسبوك وصفحة انستغرام باسم عصيرنا،
0: فيسبوك وانستغرام.
2: نعم.
0: جميل. إذا نعيد التذكير بالأرقام مستمعينا الكرام، لمن يرغب في طلب هذه المنتجات التي يقدمها مشروع عصيرنا، وهي يعني منتجات الكركديه و شنين الزبيب الأسود والأبيض، وهي منتجات طازجة ويومية جميلة جدا، وبعدة نكهات فيما يتعلق بالكركديه. على الرقم أو الرقمين، أول شيء 7260115، الرقم الثاني 7247025. تواصلوا وندعم هذه المنتجات، وهي جميلة وطازجة متوفرة في بعض نقاط البيع. ممكن تعيدوا التذكير بنقاط البيع أستاذة رسيل عشان توصل المعلومة بشكل أفضل.
1: أيوة، في الجراف الشرقي معنا عند بقالة عايضة الحضامي، ومركز عماد العماد للعسال، وسوبر ماركت بي فور يو، وسوق الشايف، ومعنا في حدة في مطعم كوزين في الديرة جراند مول، ومعنا في دمار خط معبر المركز الأول للطيبات.
0: جميل، ومعكم خدمة توصيل.
1: أيوة،
0: لمن يرغب في التوصيل في داخل العاصمة وحتى خارجها.
1: أيوة،
0: وطبعا مدفوعة بلا شك، يعني خدمة التوصيل بس داخل العاصمة بتكون أخف يعني.
1: أكيد،
0: وكل ما زاد الطلب يعني أنتوا بتتعاوا بتقدموا تخفيضات مثلا في الولائم في العزائم الكبرى،
1: طبعا
0: تحسبوا لهم سعر خاص. أكيد
1: في العزائم إحنا بنوصل مجانا مننا التوصيل.
0: جميل.
1: أيوة، الطلبيات الكبيرة بيكون التوصيل مننا.
0: طيب الآن ممكن نسأل
1: داخل صنعاء؟ طبعا.
0: جميل، ممكن الآن نسأل عن السعر. سعر أنتوا في إيش معكم؟ علب ساعات كم هذه العلب وبكم الأسعار يعني أستاذ معاذ؟
2: العلب حقنا أول حاجة معنا علب أبو 350 ملي، حقنا العلب كلهن أبو 350 ملي. الكركديه بأنواعه بأصنافه 250 ريال. طبعا سعرنا أرخص من أي جهة منافسة في السوق، والجودة حقه جدا.
0: هنجربه اليوم
2: إن شاء الله. والشنين بخمسمائة ريال، 350 ملي. طبعا أيضا
0: أبيض وأسود.
2: أبيض وأسود، نعم، الأبيض والأسود الشنين 500 ريال، 350 ملي. نعم.
0: جميل، جميل جدا. طيب أنا عاد أشتي أسأل، المعمل حقكم أنتم معكم معمل آلي أكيد بلا شك صحيح؟
1: هو معمل في البيت.
0: في البيت.
1: أيوة.
0: طيب يعني القدرة الإنتاجية كم تقدروا تنتجوا في اليوم قارورة أو علبة من هذه العلب؟ إذا مثلا جت لكم طلبات كبيرة في أعراس، في أشياء مناسبات كبيرة.
1: الطلبات الكبيرة بيكون التجهيز قبلها، إحنا ما بيكونش بيومه، يعني يقولوا لنا نحن نشتي 1500 علبة ويتم إنتاج 1500 علبة في يوم. بيكون قبلها بثلاث إلى أربعة أيام بنجهزها. وبالنسبة للتبريد طبعا 1500 علبة هذا يحتاج لنا ثلاجة مركزية، فإحنا لسه ما توصلنا لهذا الشيء.
0: معكم ثلاجة صغيرة في البيت؟
1: معنا ثلاجة صغيرة في البيت، بس بنحتاج يعني لما يوصل العدد إلى هذا الكمية بنخرجها إلى الثلاجات المركزية حتى جميل. تتجمد.
0: جميل، جميل جدا. إذن عندكم قدرة إنتاجية حسب الطلب، وبلا شك التنسيق في الموعد المحدد بيساعدكم على التحضير لها بالكمية المطلوبة والمرغوبة. طيب مستمعينا الكرام، سوف نواصل الحديث مع ضيفينا الكريمين الأستاذ معاذ شرف الدين والأستاذ رسيل سكران، رائدي مشروع عصيرنا

0: والتقى بعدد من الأسر المنتجة. نستمع ونعود إليكم.
1: لذلك علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية، كل أنواعها نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا. نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان. الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران هنا بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج. مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير في إيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة

0: البشرة بيشد المسامات بدون ما يسدها، بمعنى انه البشرة تتنفس، الفازلين بيسدها ما بيخليش تتنفس المسامات من الجلد. بيساعد على التعرق الطبيعي، بيعالج الروائح الكريهة للجسم من اي مكان كانت، بيعمل على ازالة ومعالجة الترهلات والتجاعيد والجذور الحرة، بالاضافة الى علاج الاكزيميا، واكثر من 200 حالة تم اثباتها، علاج الصدفيات، تصبغات، حب الشباب، وكثير من الأمراض الجلدية على الشهر.
1: طيب إذا استخدمتها مثلا المرأة والرجل، يعني بيخرج بين الشمس، تخرج بين الشمس طبيعي، أو
0: عندما نتكلم عن منتج فري، منتج حر، المستهلك يستطيع استخدامها في أي مكان وفي أي ظرف، سواء في الحرارة، في البرد، في الشتاء، في الشمس، في المطار، في أي مكان، لأنه بينزل تحت البشرة، تحت الجلد، وبالتالي ما له أي أضرار.
1: الفرق بينه وبين المنتجات الكيماوية نفس الفازلين وغيره، أنه ذاك ما يخرج بين الشمس، هذا يعتبر واقع يعني.
0: الفازلين وكثير من الدهانات بتكون بتشكل طبقة طراوات فوق الجلد، وبالتالي عندما يتعرض الشخص للشمس بتعمل عملية حروق، هذا عكس، هذا بينزل يغذي تحت البشرة، وبالتالي ما بيعملش عملية الحروق.
1: شكرا لك.
0: تقول انها شبه مجانية عبر تطبيق تمكين، معانا ارقام التواصل، رقم التواصل معانا 7263315217، 7263315217. الفيسبوك عد الان فوق 80,000 باسم اسماعيل عبد الجبار الضبيبي نسعى، او نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام.
2: شكرا للزميل محمد عز الدين على هذه المادة التي عاد بها. أنا أعود لضيفي العزيزين الأستاذ رسيل سكران والأستاذ معاذ شرف الدين. في ختام هذه الحلقة أستاذ معاذ، هل لديكم خطط طموحات مستقبلية لتطوير وتوسيع مشروع عصيرنا من ناحية خط الإنتاج، من ناحية اختيار أصناف جديدة، من يعني أي شيء في هذا الإطار؟
3: بالطبع يعني أنا بالنسبة لي أنا مدرس وأدرب الأسر المنتجة في إعداد دراسة الجدوى وإدارة المشاريع، فما يمكنش أدرسهم أنا وأدربهم وأنا ما بش عندي خطة وأعلمهم كيف يسووا خطط وأنا ما بش عندي أنا الخطة للإنتاج. فعندنا خطة إن شاء الله، عندنا خطط توسيع الإنتاج، توسيع عملية التوزيع، تكثيف التسويق الإلكتروني بالذات بالأخص. نعم. عندنا كمان يعني منتجات إحنا حابين إن شاء الله نضيفها مستقبلا، عاد إحنا الآن بنجربها إن شاء الله تكون مفاجأة، يعني ننزلها للسوق. أيوة إن شاء الله بنجربها وبنحاول في البيت بنعدل
2: حتى تصلوا الى
3: الى الجوده المطلوبه. نعم، يعني الموضوع ما بيكونش بهذا السهوله، مش شيء طبخه في البيت، انا بنسوي كبسه ولا رز واكل في البيت ياكلها الحاصل، لا، احنا بنحاول ننزل افضل جوده ممكنه. ايضا احنا بنتعنى كمان لو ما بنسوي المنتج بنتعنى في انه في دوميته، يعني بحيث انه
2: استمراريته، يعني يجلس دائم،
3: يجلس ما يخربش لفتره طويله بسبب عملية الإنتاج. طبعا هذا كله يعني يخصنا احنا، يعني نحاول نطبخ بطريقة انه يجلس يدوم اكثر ما بيدوم عند الأسرة الثانية، فيلاحظوا انه حقنا العصير يدوم اكثر، يقولوا صعب عندنا لو ما ننتج المنتج لو ما نجهزه، لأنه بنتخذ عدة خطوات يجب أن نفعلها أو نسويها.
2: نعم، أنا أرجو لكم التوفيق بإذن الله تعالى، ونشوف مشروع عصيرنا رائد ويتوسع من ناحية خط الإنتاج والأصناف الجديدة، التسويق، التغليف، التعليب، ويعني يكون مشروع نموذجي بإذن الله تعالى لكل المشاريع الأخرى التي هي في هذا الإطار. أستاذ رسيل، هل لديك رسالة توجهها لكل امرأة، لكل رجل يعني ما مثلا ما بيش معه عمل، عنده فكرة في رأسه أنه قادر يعمل شيء، قادر يبدع، قادر ينتج ويتغلب على الصعوبات والعراقيل؟ أنتم الآن بدأتم من الصفر، بدأتم من الصفر، مشروعكم الآن ناجح بفضل تعالى، وعندكم أمل، عندكم تفاؤل، عندكم طموح أنه ينجح أكبر ويتوسع أكثر وأكثر. ما هي رسالتك لزملائك من الأسر المنتجة، من رواد الأعمال، وللي عادوا ناوي بيفكر أنه يعمل له مشروع؟
4: والله رسالتي أنه لا تنتظروش الفرصة المناسبة، لأن الفرصة المناسبة عمرها ما بتجيش، والظروف المناسبة عمرها أن تخلق الفرصة وأن تخلق الظروف، وابدأ ولو برأس مال بسيط، ولو بموارد بسيطة، ابدأ، وأنت لما تبدأ بتشوف مليون حاجة وحاجة تتسخر لك قدامك. وكما بدأت وشرعت في مشروعك، استمر، أنه أبدا لا توقفش، سواء كان عندك ناس سلبيين، سواء السوق يحتاج لتغيير، كن مرن وتغير مع السوق واستمر، وإن شاء الله كل واحد معاه حلم أو معاه هدف مستمر بيوصل للي يشتي
2: بإذن الله تعالى. وما دام هدف الواحد أنه يعني يرفع الدخل له ولأسرته، يعني يعز نفسه
4: أكيد،
2: ويوجد نفسه فرصة حياة كريمة، وكذلك يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، يعني نيته لله سبحانه وتعالى، فبلا شك سينجح في هذا المسعى الخير والطيب والعمل النبيل. أنا أشكركم جزيل الشكر، الأستاذ معاذ شرف الدين والأستاذ رسيل سكران، رائدي مشروع عصيرنا. وأنا أذكر الإخوة المستمعين، للي يشتي، من يرغب في الشراء والطلبات في الولائم، في العزائم، في الأعراس، في الحفلات، في أي مناسبة، تواصلوا مع هذا المشروع، ومشروع جميل ورائع ومنتجات حلوة، أنا أرجو أنها يعني تلبي احتياجاتكم وأيضا تعجبكم. تواصلوا على الأرقام التالية 77-6000-115، 77 من جديد 77-6000-115، الرقم الثاني 274-7205، وكذلك زيارة صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، مشروع عصيرنا بالعربي، صح؟ بالعربي. شوفوا المنتجات، شوفوا العلب، تصوير، حاجات جميلة بيقدموها. أنا أشكركم جزيل الشكر مرة أخرى، وبالتوفيق لكما، وإن شاء الله نشوف مشروعكما يتوسع ويكبر ويتطور أكثر وأكثر. تحية لكل أسرة مكافحة منتجة مبدعة تتوكل على الله وتثق به وتسعى في تعزيز الاقتصاد الوطني. أنا أشكركم جزيل الشكر، أنتم مستمعينا الكرام، على حسن الإصغاء وطيب المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة ومشاريع يمنية جديدة تبعث على الفخر، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: والإمام زيد بن علي عليه السلام الذي نتحدث في هذه المناسبة عن ذكرى استشهاده، هو واحد من عظماء نجوم العترة، وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة وأقرت بفضله وعلمه وأقرت بمقامه العظيم في دين الله. الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما نريد أن نتعرف عليه فهو معروف وأشهر من أن نعرف به، لكن إن تحدثنا من باب الاختصار والإيجاز، فعندما نتحدث عن أسرته ومنبته فهو من الأسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم، وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة، المكافأة لنبي الله محمد، والأجر له وتثمين ما قدمه للأمة كلها من هدى وزكاء وإخراجا لها من الظلمات إلى النور. فقال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هو من نجوم العترة الطاهرة الذين أمرنا الله بالتمسك بهم والاهتداء بهم والسير في طريقهم والتمسك بمنهجهم والاقتفاء بإثرهم. وواحد من نجوم تلك العترة الذين قال عنهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وواحد من العترة الطاهرة من نجومها وأعلامها وهداتها الذين قال عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا منبته ومنبعه وأسرته. ثم هو الذي كان ابنا لزين العابدين عليه السلام، أبوه زين العابدين وسيد الساجدين، الذي أيضا تقر كل الأمة بعظيم فضله وعظيم مقامه وسناء مكانته. زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين، الذي هو نجل الإمام الحسين عليه السلام المتبقي في كربلاء من أسرته بلطف من الله وبرعاية كي لا ينقرض النسل الحسيني. فزين العابدين عليه السلام بما هو عليه من العلم والعبادة والفضل والتقوى والمكانة العلية في دين الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ربى زيدا، رباه التربية الإيمانية، رباه على الإيمان، على التقوى، على العلم، على الفضل. ثم من بعد زين العابدين عليه السلام وبعد وفاته اهتم بتربيته أخوه الإمام الباقر عليه السلام. وهكذا نشأ زيد بن علي عليه السلام في تلك الأسرة الطاهرة المؤمنة التي هي على أرقى درجات الإيمان، تربى تربية الإيمان، تربية التقوى، تربية على الفضل والخير والقيم والأخلاق، وتشرب فيها مبادئ الحق، ونشأ نشأة مميزة، نشأة مميزة. فكان متميزا منذ بداية نشأته، منذ بداية شبابه، متميزا بتقواه، بإيمانه، بخشيته من الله، متميزا بفهمه الثاقب واستيعابه الكبير، ومتميزا أيضا بارتباطه الوثيق الوثيق بالقرآن الكريم. فهو في تلك المدرسة، مدرسة الهدى، مدرسة الحق، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هو عليه السلام اختص اختصاصا متميزا بارتباط وثيق ومتميز بالقرآن الكريم. القرآن الكريم ينبوع العلم، ينبوع المعرفة، منبع الهدى، حتى عرف زيد عليه السلام بحليف القرآن.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحك كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق الآيات المباركة عن الوحي والبعثة بالرسالة لموسى عليه السلام تحدثنا عن بعض من النقاط المهمة، وكتلخيص لبعض النقاط التي لها علاقة بالموضوع سبق لنا من خلال الدروس الماضية من بداية القصة كيف أن الله سبحانه وتعالى يهيئ بالإرهاصات حتى ما قبل خلق الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم، يمهد بذلك لبعض من الإرهاصات المهمة. وعرفنا حتى فيما يتعلق بقصة نبي الله موسى عليه السلام كيف أن الله أخبر والدته وبشرها بأنه سيجعله من المرسلين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكذلك عرفنا كيف أن الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم يحظون بإعداد إلهي

0: التربية التي يحصلون فيها على ذكاء عالي ورشد عظيم، وكذلك في الحفظ لهم وصيانتهم والتسديد لهم بما يصونهم من كل ما يمكن أن يسيء إلى مهمتهم، وكذلك في سلامتهم من المؤثرات السلبية في مجتمعاتهم والبيئة التي ينشأون فيها. فهم يحظون أيضا بالتمهيد الذهني والنفسي والتهيئة للمهمة العظيمة التي يقومون بها. ولذلك عندما تأتي مرحلة البعثة بنفسها، البعثة بالرسالة والتكليف الإلهي بالرسالة، لا تأتي من دون أي مقدمات ومن دون أي تهيئة ذهنية ونفسية، بل كما شرحنا وكما عرفنا من خلال الآيات المباركة ما ذكرناه في هذا التلخيص. في لقاء نبي الله موسى عليه السلام في ذلك المقام العظيم في مسألة البعثة بالرسالة والوحي إليه بها، قرأنا في الآيات المباركة مضمون الوحي في بداية البعثة بالرسالة، ما هي العناوين الكبرى، ما هي الأسس التي تبدأ بها المهمة الرسالية. تحدثنا على ضوء ذلك في المحاضرة الماضية. ومن الواضح أن البعثة بالرسالة تبدأ بعناوين معينة وأسس جامعة، ثم المسيرة بنفسها ما بعد ذلك هي مسيرة ارتباط للرسل والأنبياء بالوحي. تستمر مسألة الوحي إليهم في تدبير الله الحكيم سبحانه وتعالى في إطار مهمتهم الرسالية وبحسب التدبير الإلهي. يعني هناك ما يتعلق بمقامات عملية، بظروف عملية، بتوجيهات عملية، هناك ما يتعلق بتوقيتات في تدبير الله الحكيم لمسألة الشرائع، مسألة الأوامر، مسألة النواهي. فتواكب مسألة الوحي، تواكب مسيرة حياتهم منذ البعثة حتى الوفاة، تأتي بشكل منتظم. هنا مثلا في لقاء البعثة بالرسالة وفي الوحي للبعثة بالرسالة أتت خلاصة معينة وعناوين أساسية وهي كافية في هذا المقام، لكن سيتلوها الكثير والكثير في مقامات ومناسبات وظروف وأوقات أخرى، فيما هو يتعلق بالشرائع، فيما هو يتعلق بالأوامر والنواهي، فيما فيه الهداية تجاه مواقف معينة وهكذا. الرسالة الإلهية هي مسيرة هدى تبدأ من التعليمات بالوحي وتستمر مع رسل الله طول حياتهم ما بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بالمهمة الرسالية وبالمضمون في الوحي. في المضمون الأول لها في المحتوى الذي يحتوي العناوين الكبرى والأسس المهمة، خاطبه الله بقوله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كنا تحدثنا أيضا عن أن الأنبياء صلوات الله عليهم والرسل في لقاء التكليف بالرسالة يرون من المعجزات والآيات ما يرسخ يقينهم ويطمئنهم، ويتحركون على بينة وثقة تامة في مهماتهم بالرسالة والنبوة. هنا يرى موسى عليه السلام الآيات العجيبة التي ستكون آيات له أيضا في أدائه لمهمته الرسالية، ومعجزات تدل بشكل قاطع على صدق نبوته ورسالته. قد يكون السؤال هذا بالنسبة له مفاجئا حينما يسأله الله هذا السؤال، وهذا من نوع الأسئلة التي يقال عنها الاستفهام التقريري، يعني ليس سؤالا للاستفسار بل هو لتقرير موضوع معين. فمثلا هنا بيده عصا، والمسألة واضحة، يعني والله سبحانه وتعالى هو من يعلم الغيب والشهادة ولا يخفى عليه الشيء، يسأل عن شيء حتى يعلم به، والعالم بكل شيء. لكن هنا في إطار هذه المهمة العظيمة والكبرى، واتجاه ما يواجهه موسى عليه السلام من تحديات وغيرها، تأتي الآية العجيبة التي لها أدوار متعددة، وهي آية العصا. أدوار كآية ومعجزة وسلاح فقال، وفي نهاية المطاف حتى كوسيلة للفرج، وسيأتي أيضا حتى فيما بعد في قصة بني إسرائيل في قصة الماء وغير ذلك. فائدة هذا السؤال هنا لموسى عليه السلام أنه يلفت نظره ويهيئه نفسيا للمعجزة العجيبة، حينما يحول الله تلك العصا التي بيده إلى حية، يحييها ويجعل منها حية تسعى. فالسؤال في المقدمة هو يلفت أولا نظره ويهيئه نفسيا لهذه المعجزة العجيبة، ويقرر في نفسه عندما يرى العصا وقد أحياها الله سبحانه وتعالى وجعلها حية تسعى، أنها بالفعل نفس العصا التي كانت في يده وليست شيئا آخر، وأنها سيكون لها أدوار أخرى عجيبة جدا في مقابل مهامها السابقة التي كان يستفيد بها أو يستفيد منها فيها. فالسؤال يلفت نظره لذلك، قال هي عصايا أتوكأ عليها، يعني أعتمد عليها مع المشي، وعادة ما تستخدم العصا للتوكأ عليها حتى في مرحلة الشباب، يعني ليست فقط خاصة بالشيخوخة، استفاد منها في الأعمال في الحركة البعيدة والقريبة وغير ذلك. وأهش بها على غنمي، يعني أضرب بها أغصان الشجر لتسقط أوراقها لتأكلها غنم، ولي فيها مآرب أخرى، يعني حاجات أخرى أبهمها تأدبا. ولعله كان متفاجئا من هذا السؤال في ذلك المقام، قال ألقها يا موسى، يعني اطرح العصا من يدك، فألقاها، وهنا كانت المفاجأة، فإذا هي حية تسعى، أحياها الله على الفور بمجرد أن ألقاها، إذا به يراها قد جعلها الله حية تسعى، يعني تمشي وتتحرك بسرعة. هنا كانت مفاجأة لنبي الله موسى عليه السلام، تفاجأ بها. وفي آية أخرى من سورة القصص، فلما رآها تهتز كأنها جان، يعني كما في حركة بعض الثعابين والحيات السريعة والخفيفة في حركتها واهتزازها، ولا مدبرا، يعني هرب منها، فقد تفاجأ منها وخاف وهرب ولم يلتفت أو يرجع، ولهذا قال ولم يعقب، لم يلتفت إلى خلفه ولم يرجع. في تلك الحالة ولا يلام موسى عليه السلام، لأنها كانت حالة مفاجئة جدا، أن تلك العصا التي كان يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه أحياها الله حية، فإذا بها تظهر أمامه بشكل مفاجئ، حية تسعى في حركتها السريعة والخفيفة والمخيفة. أثناء هروبه أتاه النداء من الله ليطمئنه، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هذا في سورة القصص، ناداه الله باسمه يا موسى، طمأنه أقبل، أن عد وأقبل ولا تخف، اطمئن، يعني ليس هناك أي خطر عليك من هذا، إنك من الآمنين، من يحظون من الله بالأمن، هذه بشارة لهم. في النداء هذا طمأنه الله سبحانه وتعالى أن محضر الوحي هو محضر رحمة وكرامة وأمن، فليطمئن وليعد إلى المكان، وبشره أيضا بأنه من الآمنين، فهو من رسل الله وأنبيائه الذين يحظون بأمنه. وعاد موسى عليه السلام، شعر بالاطمئنان من هذا النداء من الله سبحانه وتعالى، عاد إلى المكان. وحينما عاد إلى المكان وقد اطمأن شاهد العصا وهي لا تزال حية، لا تزال في الحالة التي قد جعلها الله عليها حية تسعى. فأتاه الأمر من الله، الآية المباركة من سورة طه، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، يعني يأخذها وهي لا تزال حية. وفور أن يأخذها وهي حية يحولها الله سبحانه وتعالى على الفور إلى عصا تعود إلى حالتها، يعيدها الله إلى حالتها السابقة، عصا خشبية جامدة بمنافعها السابقة يتوكأ عليها ويستخدمها في استخداماتها السابقة. هنا قد يتبادر إلى الذهن مثلا، لماذا لم يخبر الله موسى قبل ذلك أنها ستتحول تلك العصا بقدرة الله، يحولها ويجعلها حية تسعى حيث لا يتفاجأ أصلا من الموضوع؟ لعل من الدروس المهمة أنه سيعيش التجربة، تجربة المفاجأة، حينما يحول الله العصا تلك يجعلها حية تسعى، كيف هي المفاجأة؟ فارق كبير بين أن يعيش المفاجأة وكتجربة هو جرب بنفسه أن يعيش تلك المفاجأة، وبين أن لا يعيش تلك التجربة وأن يكون قد عرف مسبقا أن الله سيجعلها حية تسعى، فتكون المسألة أقل في مستوى التأثر النفسي والتفاعل النفسي. وحينما عاش التجربة فعلا وتفاجأ هو، جرب أن يشهد هذه المفاجأة بشكل مفاجئ، هو يستوعب جيدا كيف سيكون أثرها على الآخرين. يعني حينما يذهب إلى فرعون، كيف ستكون الصدمة لفرعون حينما تأتي المفاجأة، حينما يلقي العصا ويجعلها الله حية تسعى، بل جعلها ثعبانا عظيما، فكيف ستكون المفاجأة؟ أن يعيش الإنسان تجربة شيء ما بنفسه، هناك فارق كبير بين أن يكون عاش التجربة بنفسه وبين أن يكون مثلا قد عرف مسبقا بالقدر الذي يخفف كثيرا من أن يستوعب أهمية وأثر ومقدار هذا الأثر للمفاجأة بنفسها، هذا مفيد له يعني، وهو أطمئن وكسر الحاجز أمام هذه الآية العجيبة. يعني فيما بعد يصبح الموضوع بالنسبة له موضوعا اعتياديا لا يتفاجأ به هناك عند فرعون أو في مواجهة السحرة أو في أي مقام آخر. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هنا درس عظيم فيما يتعلق بهذه الآية العجيبة والمعجزة التي اختارها الله بموسى عليه السلام في مقارعة طغيان طاغية من طغاة التاريخ، من أسوأ الطغاة، من أكبر الطغاة، من أجرم الطغاة على مر التاريخ، وفرعون. فرعون بما يمتلكه من إمكانات وقدرات عسكرية واقتصادية وسياسية، والدولة كاملة تحت نفوذه وسيطرته وبأمره ونهيه. فموسى عليه السلام سيذهب إلى مقارعة ذلك الطاغية بكل ما يمتلكه ذلك الطاغية من قدرات وإمكانات، ومعه تلك العصا التي كان يستخدمها لتلك المنافع المحدودة جدا، يخش بها على غنمه يتوكأ عليها ومآرب أخرى من الأشياء الاعتيادية. هذا درس مهم جدا في الثقة بالله سبحانه وتعالى، وكما يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه، موسى الرجل الفقير الذي لا يمتلك الأسلحة والإمكانات التي لدى فرعون ولا الجيش الذي مع فرعون، في يده عصا وهو متجه إلى مصر بزوجته وأغنامه ومواشيه. قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ليس لها دور أكثر من هذا فيما أرى. أراد الله أن يجعل من تلك العصا قوة ترعب فرعون وقومه. فمن يثقون بالله، إذا بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي لله سبحانه وتعالى، فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية كبيرة. هذا درس فعلا. الله سبحانه وتعالى يجعل حتى للأشياء البسيطة تأثيرها الكبير، حينما يثق المؤمنون به ويتوكلون عليه ويستجيبون له ويتحركون وفق هديه وتعليماته. يقول أيضا: وبتصرف واختصار، عصا موسى كانت ترعب فرعون، كانت تتحول إلى حية وترهب آل فرعون جميعا، قضت على كل ذلك الإفك الذي عمله السحرة، وكانت عبارة عن سلاح وعبارة عن وسيلة للفرج، ولها أدوار متعددة. ضاعت كل قوة فرعون وجبروته وجيوشه وآلياته العسكرية وحصونه أمام تلك العصا التي قال عنها موسى: أتوكأ عليها أهش بها على غنم. هذا مختصر من بعض كلام شهيد القرآن رضوان الله عليه. فهي آية عجيبة، والدرس منها هو هذا: أن الله سبحانه وتعالى يجعل للأشياء البسيطة تأثيرا عظيما حينما يتحرك المؤمنون بثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله ووفق هديه وتعليماته، وأن الله يفتح لهم أيضا الآفاق الواسعة من فضله ورحمته بما يهيئه لهم ويهديهم إليه فيصلوا إلى مراحل ومستويات كبيرة. هذه كانت معجزة موسى عليه السلام الأولى والكبرى، معجزة العصا. ثم أضيف إليها أيضا آية ثانية، يقول الله له: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هذه الآية أيضا هي آية عظيمة وعجيبة. أمره الله أن يضمم يده إلى جناحه، يعني يدخلها من داخل ثوبه، في الآيات الأخرى مثلا من سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وفي الآية من سورة القصص: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فنجد في الآيات المباركة ما يفيد أنه يدخلها من مدخل القميص الذي يلبسه، يسمى في اليمن الفقرة، يدخل يده من هنا إلى جانبه. جانب الإنسان يسمى جناحا لأنه في موقع الجناح من الطائر، يعني موقع بلوغ الإنسان في جانبه، فهو يدخل يده يقال باتجاه الجانب الذي فيه القلب، يدخلها في ذلك الجانب ثم يخرجها. حينما يخرجها بعد أن كان أدخلها إلى جانبه وضمها، يخرجها وقد صارت بيضاء نورانية ببياض النور وصفاء البياض ونقائه بشكل عجيب، ثم تعود فيما بعد إلى شكلها الطبيعي، يعني لونها الطبيعي كبقية جسمه فيما كانت عليه سابقا. هذه الآية أيضا آية عجيبة، عندما يخرجها وقد صارت مضيئة ببياضها النقي ونورها من غير سوء آية أخرى، لأن النص المحرف الذي لدى اليهود يشوه هذه الآية، يقولون أنه أخرجها مبروصة كالثلج. القرآن الكريم يبين الحقيقة ليست كذلك، بل آية جميلة جدا نورانية ببياض النور آية أخرى، يعني إضافة إلى آية العصا، لنريك من آياتنا الكبرى. فهي في البداية أولا آيات لموسى عليه السلام يزداد بها إيمانا، يزداد بها ثقة، بحيث يتحرك ويمتلك ثقة عالية بقوة حجته وبرهانه ولأهميتها حتى على المستوى المعنوي مقابل ما يواجهه من تحديات وصعوبات ودعايات لا يتأثر بأي شيء. وكما شرحنا سابقا، الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم يرون من الآيات والمعجزات ما ما يرسخ يقينهم ويجعلهم على ثقة عالية جدا، وليس لديهم أي التباس أو شكوك أو أي شيء من هذا القبيل. هنا أيضا نتحدث باختصار أيضا عن المعجزات والآيات للأنبياء أنفسهم، يعني سبق الإشارة إلى ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نجد أيضا فيما يتعلق برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن الله قال بشأنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حتى في قصة الإسراء فيما بعد الإسراء إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله يريهم من الآيات ما يزيدهم يقينا اطمئنانا ثقة قوة معنوية لمواجهة ما يواجهونه من تحديات وصعوبات وتشكيك وصد وكفر وتكذيب وشبهات وغير ذلك. أيضا يؤيدهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم ورسالتهم، أنهم صادقون لما يقولون أن الله بعثهم بالرسالة والنبوة. وتتنوع المعجزات مع الرسل بحسب المهام والظروف وطبيعة التحديات واعتبارات أخرى، يعني تختلف الحالة، مثلا نوعية المعجزات التي مع موسى، نوعية المعجزات التي مع عيسى عليه السلام، نوعية المعجزات التي مع خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فلان المعجزة الكبرى لخاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي معجزة مميزة وخالدة، مميزة في أنها ذات عطاء دائم تقدم الهدى وباقية للأجيال، تعيش مع كل جيل أو يعيش معها كل جيل ويشاهدها، وهي القرآن الكريم الذي قال الله عنه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن الكريم هو المعجزة الكبيرة، قال عنها الله سبحانه وتعالى: فأتوا بسورة من مثله. قال عنه أيضا في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعود إلى قصة موسى عليه السلام بعد أن أراه الله الآيتين المعجزتين بما يجعله هو أولا على يقين عظيم وثقة تامة واطمئنان كامل وروح معنوية عالية، بيّن له مهمته الرسالية: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب يعني كرسول من الله رب العالمين، اذهب بالرسالة رسولا من عند الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين إلى فرعون إنه طغى، فتجاوز حده كعبد لله ومارس الطغيان في كل المجالات ظلما للناس وإضلالا لهم وإفسادا لهم، إفسادا شاملا في كل المجالات، واستعبادا لعباد الله وتكبرا عليهم، كل أشكال الإجرام والفساد والمنكر كلها كانت تحت هذا العنوان الطغيان، يعني يمارسها فرعون بمستوى فظيع بمستوى رهيب تجاوز فيها كل الحدود. فالطغيان عنوان جامع، واتجاه قوى الطاغوت لممارسته وتوظيف إمكاناتها لذلك، يعني كلما كانت لديها إمكانات أكثر كلما كانت أكثر خطورة حينما توظفها لنشر الفساد لنشر المنكرات. يعني أمة قوية تمتلك الإمكانات الهائلة ثم تتجه اتجاه الظلم، اتجاه الإفساد في الأرض، اتجاه الباطل والخدمة للباطل والإضلال للناس والاستعباد للناس، تصل إلى مستويات خطيرة في ذلك، لأنها توظف كل إمكاناتها كل قدراتها لذلك. كذلك إمبراطورية أو دولة أو طاغية يمتلك إمكانات وقدرات ويوظفها بكلها ويفعلها نفعلها بأجمعها في خدمة ذلك، في خدمة الإجرام والفساد والضلال والباطل والمنكر والاستعباد للناس، يطغى يعني يصل إلى تجاوز لكل الحدود في ذلك، تكون النتائج خطيرة على الناس في واقع حياتهم، لأن مصدر ذلك الظلم وذلك الفساد وذلك الإجرام وذلك الإضلال قوة متمكنة وظفت كل ما بيدها من وسائل وإمكانات وقدرات لذلك. لهذا نجد أن حالة الطغيان هي حالة خطيرة جدا في واقع البشر، ولذلك من المهام الكبرى لرسالة الله سبحانه وتعالى أن تواجه الطغيان وأن تسعى لتقويض الطغيان، بل إن الله سبحانه وتعالى هو بالمرصاد للطغاة. لهذا قرأنا فيما سبق قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله هو بالمرصاد للطغاة دائما، سنة من سننه، لأن حالة الطغيان تصل بالحياة في واقع المجتمع البشري إلى مستويات خطيرة جدا، يعني تشكل تهديدا كبيرا على استمرارية الحياة في المجتمعات البشرية، وتفقد المجتمع الإنساني والبشري قيمته الإنسانية، وتؤثر على الأمور تأثيرا سيئا. فالطغاة يصلون في إمكاناتهم إلى درجة الغرور، حينما تخضع لهم المجتمعات يزداد غرورهم، إلا أن سنة الله لهم بالمرصاد. هنا نجد من الواضح الدور الأساس للرسالة الإلهية في مواجهة الطغيان: اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني وأنت برسالة الله ستواجه طغيانه، ستعمل على إنهاء هذا الطغيان. موسى عليه السلام تقبل المهمة دون تردد بالرغم من عظمها، لأنه سيذهب إلى مواجهة أكبر طاغية في عصره وزمنه. هنا نتأمل أنه تقبل هذه المهمة، لكن ما الذي سيطلبه من الله عونا في أداء تلك المهمة التي يواجه فيها طاغية عصره وربما من أطغى طغاة البشرية على مر التاريخ، وما سيواجهه من جهته ومن جهة أعوانه؟ تقدم بطلباته ودعائه، قال: رب اشرح لي صدري. هذا الدعاء الذي ابتدأه بهذا هو تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابة لله، وإنما من واقعه هو كإنسان ضعيف يحتاج إلى الله في كل شيء، يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه عونا في مهمته العظيمة تلك. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مقدمة ما دعا به طلب من الله أن يشرح صدره، هذا بحد ذاته يدل على وعي كبير ورشد عظيم، لأن أول متطلبات المهمة هي فعلا ذلك، يعني مع الهدى الواضح الذي سيأتيه الله سبحانه وتعالى والمعجزة البينة، مع كل ذلك بالتأكيد سيواجه التكذيب والصد والحرب الدعائية وغير ذلك، سيواجه الكثير من جهة فرعون وقومه مما يغضبه ومما يحزنه ومما يستفزه، وسيلقى الكثير من الإساءات والتهديدات، وهذه العوامل النفسية من غضب من انفعال من حزن من استياء وغيرها هي ذات تأثير على الإنسان، أحيانا تؤثر على الإنسان في أدائه لمهمته وفي مستوى أدائه في هذه المهمة. ولذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشرح له صدره، لأنه بحاجة إلى سعة الصدر ليتخلص من الضيق وليمتلك قدرة هائلة على التحمل النفسي حتى يتحمل ما يواجهه من صد وتكذيب وإساءات واستفزازات بشكل قوي. لا يؤثر على أدائه لمهمته العظيمة والمقدسة. وهذا درس مهم جدا في أهمية سعة الصدر في مقام الدعوة إلى الله وفي كل مواقع المسؤولية وفي النهوض بالمسؤوليات المهمة. يحتاج الإنسان إلى سعة الصدر للتحمل النفسي حتى يكون أداؤه سليما من الانفعالات الناتجة عن الضيق النفسي أو عن حالة الانفعال أو عن أي تأثير آخر، سواء ما يحزن الإنسان أو يغضبه أو يبعثه عنده حالة الاستياء والانفعال وغير ذلك. الإنسان بحاجة إلى أن يكون واعيا بأهمية هذه المسألة في مقام المسؤولية في أي مستوى من مستويات المسؤولية. طيب الإنسان إلى سعة الصدر، ولهذا قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: آلة الرياسة سعة الصدر. الرياسة هنا الرئاسة في أي مستوى، يعني ليس فقط رئيس جمهورية أو رئيس بلد، يعني حينما ترأس أي عمل، حينما تكون مسؤولا على رأس أي عمل أو مهمة تحتاج إلى سعة الصدر، وأن تتعامل بناء على ذلك، أن يكون لديك تحمل تجاه ما يستفزك، تجاه ما يسوءك، تجاه ما يغضبك، تجاه ما يبعث عندك حالة الاستياء والانفعال، حتى يبقى أداؤك العملي سليما من حالة الانفعال الناتجة فقط عن ما استفزك أو أغضبك أو أحزنك أو دفعك إلى حالة الانفعال. يعني يبقى الأداء العملي خالصا فيما يخدم المهمة العملية وفيما يناسبها، فيما يناسبها، لا يخرج عما يناسب المهمة إلى ما يعبر عن الحالة النفسية. الإنسان إذا أصبح تصرفه العملي وفقا لحالته النفسية وليس وفقا لمتطلبات الأداء العملي، فهذا بالتأكيد يؤثر سلبا على أدائه العملي، لأنه أصبح يتصرف بما يشفي غيظه، بما يفرغ به غضبه، بما ينفس به عن حالة الانفعال لديه، فأصبح يخدم حالته النفسية بدلا من أن يخدم المهمة العملية التي هو متحمل مسؤولية تجاهها. هذه مسألة مهمة وتستحق من الإنسان الدعاء، أن يدعو الله بهذا الدعاء: رب اشرح لي صدري. وأن يكون الإنسان حذرا من حالة الضيق والانفعال والنزق في مهامه العملية، لا تكون هي الحالة المسيطرة عليه والمتحكمة في أدائه، لأن لها تأثيرها السلبي على المهام العملية، حان إلى درجة تفشل الأداء العملي وتنفر كثيرا من الشخص، حتى على مستوى رشده، على مستوى ذكاء نفسه، على مستوى علاقاته مع الناس لها تأثيرها السيء جدا، لأن الذي يقابل سعة الصدر الضيق، الانفعال، التسرع بناء على ذلك لاتخاذ مواقف وتصرفات ليست راشدة ولا صائبة ولا تليق بالمسؤولية، حالة النزق قد تتحول إلى تأثير سلبي على المهام العملية، حالة الحدة. الإمام علي عليه السلام قال عن الحدة والانفعال غير المنضبط، قال: الحدة ضرب من الجنون. يعني حالة ليست راشدة، ليست في إطار يتصرف الإنسان فيه وهو راشد. الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. يعني إذا كان راضيا عما يفعله نتيجة لحدته وانفعاله ونزقه فجنونه مستحكم، هو بعيد عن الرشد، عن العقل، عن الفهم، عن الحكمة، يتصرف بناء على انفعالاته بشكل طائش وعبثي للتنفيس عن حالته الانفعالية والغضب. درس مهم جدا في كل مواقع المسؤولية، في كل مهمة عملية، والإنسان بحاجة إلى أن يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الطاقة والقدرة على التحمل النفسي تساعد الإنسان على أن يعمل بمقتضى ما تفرضه المسؤولية، ما يخدم المسؤولية، ما يليق بأداء تلك المسؤولية وتلك المهمة. نكتب نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا إياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا،

قل نعم وأنتم داخلون.

أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المشحون

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون.

فكفروا به فسوف يعلمون.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

جلاله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

ذلك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قرأ القرآن وحفظ فظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله تعالى.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق إف إم، آفاق إف إم.
1: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم
3: الموؤودة.
2: الموؤودة.
3: وردت هذه المفردة في الآية الثامنة من سورة التكوير، قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة كلمة مشتقة من مادة الوأد، والوأد دفن الطفلة وهي حية. ظهرت جريمة وأد البنات في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كان الرجل إذا ولدت له بنت دفنها وهي حية، وقد كانوا يمارسون هذا العرف الجاهلي تحت عناوين شتى، منها خشية سبي البنات في حروبهم القبلية، ومنها خشية الفقر، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ويبين الله تعالى في الآية 58 من سورة النحل حالة الأشياء لدى الجاهلي حين يبشر بأنثى، في تعبير بليغ ونظم جميل، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد انتشرت حالة الوأد عند قبائل من العرب خاصة، وقيل أول من وأد البنات من القبائل ربيعة، ومن القبائل التي عرفت بوأد البنات قبيلة كندة وبنو تميم. ويروى أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق وهو من بني تميم كان يفتدي من يعلم أنه يريد وأد ابنته من قومه، وقد افتخر الفرزدق بفعل جده فقال: ومن الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤدي. وهذا يدل على أنه لم يكن كل من ينتمي إلى تلك القبائل يرضى بهذا التصرف الجاهلي. والآية الكريمة شاهد على عظمة الإسلام وكيف استنقذ البشرية من حضيض الجاهلية.

راسي ووحدك أنت أقرب من وريدي وأكرم من يجود على انتقاصي. أتيتك يا ودود وأنت حسبي تمزقني الندامة.

بردك وانت كاصي. إلهي هل لعبدك من مناصب.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: زيد يا خير إمام،
8: سيرة الإمام زيد عليه السلام، برنامج يسلط الضوء على حياة الإمام الأعظم زيد عليه السلام، الزاخرة بالعطاء من الميلاد وحتى الشهادة. ونتعرف فيه على محطات هامة ودروس خالدة، ونقف فيه على حادثة الكناسة.

0: برنامج سيرة الإمام زيد يعده ويقدمه لإذاعة آفاق الأستاذ طه العجري. برنامج سيرة الإمام زيد يخرجه للإذاعة محمد علي جبا.
1: فما قول من ينتمي وينام؟ فما قول من ينتمي وينام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من سيرة الإمام زيد بن علي عليهم السلام على إذاعة آفاق FM.

0: أيضا تحدثنا عن تنقلاته في أهم حواضر العالم الإسلامي في مكة والمدينة ودمشق وبلاد الكوفة، وكان لهذا النشاط الواسع أثره الكبير والمبارك والمثمر بالنسبة لآثارها التي استمرت طوال زمن طويل جدا، أعتقد إلى عصرنا الحاضر. في تلك المرحلة وقبل أن ندخل إلى مشروع الإمام ومسار الإمام الجهادي، علينا نتعرف بشكل سريع على وضعية الأمة في عصره. أولا، عاصر الإمام زيد عليه السلام النصف الأخير من الحكم الأموي الذي امتد من 40 للهجرة من بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام إلى سنة 132 للهجرة، وكان كالتالي: تولى الحكم أيام صبا الإمام زيد الحاكم الأموي الوليد بن عبد الملك الذي عرف بالترف وسفك الدماء، حكم بعد الوليد بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك من سنة 96 للهجرة إلى سنة 99 للهجرة، 3 سنوات وعدة أشهر. ويعرف هذا الملك بالخليفة الأكول، فقد مات من التخمة. خلف بعد سليمان الملك العادل عمر بن عبد العزيز، والذي استمر 2.5 سنة من سنة 99 إلى سنة 101 للهجرة، حكم بعد عمر بن عبد العزيز بعد أن استهدف بالسم يزيد بن عبد الملك من سنة 101 إلى سنة 105 مدة 4 سنوات، وهو المعروف بصاحب الجاريتين الماجن المستهتر الخليع المشغول بخمره وجواريه، وقد عرف بتهتكه وابتعاده واستهتاره بقيم الدين وقيم الإسلام. وكانت تلك المرحلة من عصر الوليد إلى عصر هشام هي تعد عصر تمكن الدولة الأموية وقضائها على كل الاضطرابات الداخلية وعلى كل المعارضين داخل البلاد الإسلامية، فبالتالي حدثت قوة فائضة، فاتجهت الجيوش الأموية إلى مشرق الأرض، إلى مشارق الأرض، فافتتحوا بلاد السند وبلاد الترك وغيرها من المناطق بقيادة محمد بن يوسف الثقفي وغيره، فيما اتجهت جيوش أخرى إلى منطقة شمال إفريقيا، واستطاعت أن تصل إلى حدود طنجة، إلى مدينة طنجة، وعبرت حاليا في دولة المغرب العربي، واستطاعت أن تجتاز جبل طارق، مضيق جبل طارق، البحر الأبيض المتوسط، إلى أسبانيا بقيادة فيما قبل بقيادة موسى بن نصير، ثم من بعده بقيادة طارق بن زياد. وفي عصر هشام تم افتتاح أو السيطرة على بلاد الأندلس وتوغل المسلمين في بلاد أوروبا إلى حدود باريس، إلى فرنسا وإلى سويسرا، وباتوا يمثلون خطرا جديا على الدول الأوروبية التي تكاتفت وتركت ما بينها من نزاعات وخلافات ودماء، واتحدت في مواجهة الغزو القادم من قبل المسلمين. واستطاعوا بعد معركة كبرى مشهورة في التاريخ يطلق عليها معركة بلاط الشهداء من أن يحدوا من التوسع الأموي في بلاد أوروبا. في بعد يزيد تولى الحكم هشام أخيه هشام بن عبد الملك، وهو المشهور ببخله الشديد، وكان حسودا فظا ظلوما شديد القسوة بعيد الرحمة طويل اللسان، وكان يخصص يوما في الأسبوع لشرب الخمر. وفي عهده حدثت نكبة كبرى للمسلمين في سنة 112 للهجرة، كان يعد ذلك العام من أقسى الأعوام التي مرت على المسلمين حين انهزموا أمام الترك وقتل من المسلمين الكثير. عاش الإمام حياته في ظل هذه الصورة القاتمة التي حلت بالأمة جراء تفريطها في أئمة الهدى الواحدة والآخر، وخسارتها الفادحة بفقد تلك الشخصيات العظيمة كالإمام الحسن والإمام الحسين ومن قبلهم الإمام علي عليهم السلام، وكذلك في تفريطهم في مقامهم في نصرتهم مع الإمام الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، الذي حقق في بداية تحركه وثورته انتصارات كبرى، حتى إذا حدث الخلاف والنزاع والخيانة والتمرد من قبل أصحابه انقلبت المعادلة، فاستعادت الأموية كل ما كان قد خسرته من مناطق ومن بلاد، واستطاعت أن تقضي على أولئك الخونة والمتمردين في معارك كبرى مشهورة في التاريخ، منها المعركة التي ذكرناها في الحلقة الماضية، معركة دير الجماجم. فها هي الأمة نتيجة تفريطهم بالشخصيات العظيمة وتثاقلهم عن نصرة تلك الشخصيات تجني نتاج هذا التخاذل والتقصير، فتسلط عليها المجرمون وشارب الخمور وسافك الدماء الذين ساموا الأمة سوء العذاب من أمثال معاوية ويزيد وهشام. كان المسلمون يعيشون في تلك المرحلة حالة إرهاب فكري شديد، لم يكن يجرؤ عالم من علماء الأمة على أن يتحدث بالحق أو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالصدق، حيث كان يتولى مسألة نقل الروايات والقصص رجال معروفين موظفين لدى الحكومة الأموية، حيث استحدثت الحكومة الأموية وظيفة جديدة هي وظيفة القصاصين. وكانت هؤلاء القصاصين الذين باتوا شبكة مؤثرة إعلامية وثقافية مؤثرة جدا في عموم العالم الإسلامي وفي مختلف مناطق الإسلامي، باتوا يتحركون وفق إملاءات السلطات الظالمة. وكما يحكي المؤرخون فقد كان الحكام الأمويون يوجهون أولئك بأن يتحدثوا عن كذا، ثم يوجهونهم بالسكوت عن مسألة معينة والبدء بمسألة أخرى، وأن يأتوا بالمتناقضات، منها أيما حديث ورد في أهل البيت عليهم السلام فليأتوا بأحاديث مناقضة له، فكثر الكذب وفشى في الناس. ثم أمرهم في أن يقعوا في أهل البيت عليهم السلام، فكان الناس من أصحاب الأهواء ومن أصحاب المطامع من عبيد الدنيا يتوصلون إلى غاياتهم، إلى ما يريدونه من حطام الدنيا عبر وقوعهم في سب أهل البيت عليهم السلام وفي اختلاق الأكاذيب في أهل البيت عليهم السلام في الإمام علي والحسن والحسين، فكثر الكذب وكثرت الافتراءات، وأصبحت فيما بعد دينا نتيجة لطول عهد الدولة الأموية التي استمرت 80 سنة. أيضا كان في ذلك الزمن بالتحديد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يسب من على منابر الدولة الأموية، وكان الحكام والولاة يقعون في أمير المؤمنين في أغلب مجالسهم، وكان قصدهم من ذلك في محاولة منهم ليمحوا ذكر علي عليه السلام وليشوهوا ذكر علي عليه السلام حتى لا يذكر علي أبدا، في محاولة لطمس فضائله. فبالتالي نتيجة هذا الإرهاب الفكري والسياسي، ولأن السجون كانت ممتلئة بالآلاف وبعشرات الآلاف من المظلومين والمستضعفين من الرجال والنساء، ونتيجة ما عانته بلاد الأمة وأفراد عموم الأمة من القتل الذريع ومن سفك الدماء ومن آلاف المصلوبين وعشرات الآلاف ممن نكل بهم فقطعت أطرافهم، أطراف البعض، والبعض قطعت ألسنتهم، والبعض كانت تقتلع أعينهم من أجسامهم، من نتيجة هذا الإرهاب وهذا الخوف وهذا الانكسار تحرك الإمام زيد عليه السلام ليحارب حالة الانكسار وحالة اليأس والإحباط في نفوس الأمة الإسلامية. نشاط الإمام الثقافي الواسع قابله مؤامرة ومكائد من قبل الدولة الأموية وحكامها، وعن هذا الموضوع بالتحديد سنتركه للحلقة المقبلة إن شاء الله، فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سيرة الإمام زيد عليه السلام. على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الروحية التي نحملها في طريق الجهاد والاستشهاد هي قبس من روحية الإمام زيد عليه السلام.
2: بعد استشهاد الإمام زيد ورث يحيى زيدا. نعم، الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل إرث ورثه الإمام يحيى عن أبيه زيد، عن جده الحسين، عن جده علي، عن جده الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات.
1: قد منح الشهيد الحياة الأبدية منذ أن يفارق روحه وجسده، عندما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا فالخسارة الحقيقية هي أن يكون الإنسان متهدد من الحياة الأبدية. إذا كنت تخاف من الموت فإن المفترض منك هو أن تكون ممن يحرص على أن يكون حيا، فلا يدخل في غيبوبة مطلقة من بعد أن تفارق روحه جسده ستكون حيا. لما هذا نخلص إلى قضية جاءت بين طلاب العلم، وأن طالب العلم إذا لم يكون يريد من وراء طلب العلم هو أن يكون على هذا النحو، أن تكون صلاته وأن يكون نسكه وأن تكون حياته وأن يكون موته لله رب العالمين، فلا فائدة في علم، لا فائدة في حياته، لا فائدة من موته، لا فائدة في عبادته. أنت كطالب علم يجب طبعا هذا نصب عينيك، لماذا أريد أن أطلب العلم؟ أنا أريد أن تكون عبادتي لله وأن تكون حياتي لله وأن يكون مماتي لله. علم آخر يصرفك عن هذا فليس العلم الذي هو عبادة لله، ليس العلم الذي تقوم ملائكة أجنحتها لطالبه، ليس العلم الذي من سلكه سلك طريقا إلى الجنة، هذه طريق الجنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الذي أمرنا بأن نبتدي به وأن نبتدي آثاره وأن نسير على نهجه ونسير بسيرته ونتحلى بأخلاقه. هذه قضية. القضية الثانية، لا يجوز أن يكون هم الإنسان من وراء التعلم وأن يكون له مكانة رفيعة عند هذا أو عند ذاك أو عند هؤلاء الناس أو أولئك. هذه من الحماقة أيضا. أهم ما يجب أن تطلبه وأهم رفعة يجب أن تطلبها وتنشدها وأعظم علو يجب أن تنشده وتطلبه وتعمل على أن ترتقي بنفسك إليه وأن تحظى بالقرب من الله. أرفع الناس، أعلى الناس، أعظم الناس وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا قيمة لأي رفعة إذا كان الإنسان منحطا عند الله، إذا كان الإنسان لا كرامة له عند الله.
2: Thank you.

نقعد نتحدى. قلنا سعودي كفاية.

ردا على العدوان والتصعيد الأمريكي، إيران تستهدف أمريكا في الخليج وتعلن إغلاق هرمز حتى إشعار آخر. ستة شهداء بنيران العدو في غزة، والصحة تحذر من شلل منظومة النقل بسبب استمرار الحصار. وزير الحرب الصهيوني يلوح بعدوان جديد على إيران ويهدد بنقل سيناريو غزة إلى جنوب لبنان. بعد مسيرة طويلة في خدمة الصهيونية، السيناتور الأمريكي لينسي غراهام يموت والكيان يفقد أعظم أصدقائه. أزمة وقود في روسيا وموجة اضطرابات جديدة في أسواق الطاقة العالمية مدفوعة بقرار الحظر الروسي. القبائل اليمنية تواصل النفير وتعلن الجهوزية لاستعادة الثروة والسيادة وكسر الحصار الأمريكي السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكتفي واشنطن بالانقلاب على مذكرة التفاهم، بل تدفع بسفن المغفلين كفئران تجارب في جغرافيا هرمز. وبينما كان ترامب ينتظر أن تسلم إيران بالأمر الواقع وتعلن صك الاستسلام والخضوع، رسمت البحرية الإيرانية خطوطها الحمراء مجددا وأعلنت أن هرمز مغلق حتى إشعار آخر. وحين جرى التيار بعكس ما تشتهي سفن واشنطن، عمدت الأخيرة إلى تجديد عدوانها على السيادة الإيرانية، فجاءها الرد مزلزلا في قواعدها ومواقعها ومراكز دعم طائراتها في الخليج، على أن الأمور قد تتوسع وتخرج من حسابات التصعيد المحسوب على قاعدة الضربة بالضربة نحو أفق أوسع يزيد من اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وشح الإمدادات مدعوما بقرار روسيا حظر صادراتها من الديزل. وفي كلتا الحالتين يعمل النظام الأمريكي على قاعدة الحجر من القاع والنفط من رأس الخليجي من دون أدنى اكتراث بمصالح أي عربي، وتلك مقاربة أمريكا ونهجها مع كل ملفات المنطقة من غزة التي لا تزال تنزف ويهدد قطاع النقل فيها بالشلل بفعل الحصار وتعطيل الاتفاق وتوسيع الاحتلال. إلى لبنان التي يهددها مجرم الحرب باستنساخ سيناريو القطاع المدمر، غير مكترثين باتفاقهم مع سلطة لا تزال تتمسك بدبلوماسية الذل وتستعد لجولة جديدة في روما ضمن سرك مفاوضات عبثية لا تضمن انسحابا ولا تكبح انفلاتا، ليكونوا شهداء وشركاء على محو القرى اللبنانية، وذاك لا ينسجم مع السيادة كما يدعي السياديون بقدر ما يمثل عمالة سيرحل أهلها ويسجل التاريخ نقاطا وصفحات سوداء في تاريخهم، كما سجلها في سجل اللحديين وسجلها اليوم في تاريخ أكبر عملاء وأصدقاء الصهيونية لينسي غراهام. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين؟

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف منشآت وقواعد أمريكية في منطقة الخليج، مؤكدا أن العمليات جاءت ردا على العدوان الأمريكي المتصاعد ضد الجمهورية الإسلامية. في المرحلة الثالثة أكد الحرس استهداف منصات دعم وتزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بعد وقت من ضرب سفينة ثانية في مضيق هرمز وإلحاق أضرار بها. وتم قصف قاعدة العديد الجوية الاستراتيجية الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية، ما أدى إلى تدمير مركز صيانة للطائرات المقاتلة ومنشأة القيادة والتحكم التابعة لها. وأعلن الحرس عن تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر طائرات MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، متوعدا بردود أشد قسوة.

0: هذا وأعلن الجيش الإيراني استهداف قواته بالمسيرات لمنظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار للجيش الأمريكي في الكويت ردا على الاعتداءات الأمريكية. وأكد الجيش الإيراني قصفه بالمسيرات الانتحارية منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين، محذرا من أن تبعات التحركات الأمريكية وزعزعة الأمن في المنطقة ستقع على عاتق العدو الأمريكي الصهيوني. وتوعد الجيش الإيراني بردود أشد إذا تكررت الهجمات الأمريكية. واعتبر متحدث الجيش الإيراني التدخلات الأمريكية لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز تسببت في انعدام الأمن. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن عهد الاتفاقات أحادية الجانب قد انتهى، فإما الالتزام بالتعهدات أو دفع ثمن عدم الالتزام. وكتب قاليباف في حسابه على منصة إكس: انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب، لقد قلنا لكم التزموا بوعودكم وتعهداتكم وإلا فعليكم دفع الثمن، والآن عليكم مواجهة الواقع. كما نشر قاليباف في مرفق تغريدته جزءا من البند الخامس من مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا، والذي يؤكد على إعادة فتح مضيق هرمز وفق الترتيبات الإيرانية. الخارجية الإيرانية أعلنت أن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان عقد محادثات في العاصمة العمانية مسقط بهدف تنسيق المواقف بين البلدين بشأن الترتيبات الخاصة بإدارة حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز، وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات للتوصل إلى تفاهم مشترك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن المحادثات شهدت أيضا مشاركة وفدين قانوني وفني من البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل ضمان أمن وسلامة الملاحة في المضيق مع مراعاة الحقوق السيادية لكل من إيران وسلطنة عمان. وأكد طهران أن وضع الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة العبور في مضيق هرمز ينبغي أن يتم عبر التشاور بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية، ولا سيما العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وما نتج عنه من تداعيات أمنية على الملاحة في المضيق. وأشار البيان إلى أن جزءا من هذه المحادثات شهد مشاركة وفد من الحكومة القطرية بصفتها إحدى دول المنطقة التي اطلعت خلال الأشهر الأخيرة بدور الوسيط في المفاوضات. إذن مضيق هرمز مغلق، إيران تؤكد تمسكها بسيادتها وتحذر من تصعيد محتمل، مشددة على مواجهة أي تهديدات بردود أوسع.
1: مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر. بهذه العبارة الحاسمة أعلنت طهران أن زمن الصفقات الأحادية قد ولى، وأن عدم الالتزام يستوجب دفع الأثمان. موقف إيراني جاء بعد استمرار الاعتداءات الأمريكية، وما تعتبره إيران تحريضا أمريكيا مباشرا للسفن على الإبحار من مسارات غير شرعية.
2: مذكرة التفاهم تنص بوضوح في بندها الخامس على أن ترتيبات إدارة المضيق هي على عاتق إيران بالتشاور مع عمان. أمريكا تحاول انتزاع ورقة هرمز من يد إيران، وهذا خرق واضح للمذكرة، وهذا ينظر إليه أيضا في طهران على أنه محاولة لتضعيف السيادة الإيرانية.
1: ما يجري ليس مجرد وقوف إيران في وجه الفوضى البحرية، بل يعكس إصرارا إيرانيا على رفض فرض واقع جديد في أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، ويؤكد أن طهران لن تسمح بانتقاص سيادتها.
3: منذ توقيع مذكرة التفاهم قالت طهران بأنها لا تثق بالعدو وستقابل الخطوة بالخطوة ومستعدة لجميع السيناريوهات. إيران تجيد اللغتين السياسية والعسكرية وقد أعدت نفسها للعودة للحرب مدعومة بشعبها.
1: يمثل الإغلاق خطوة سيادية وخلف القرار يبقى التهديد الإيراني قائما بتوسيع رقعة الرد كرسالة سياسية وعسكرية.
4: بيد من حديد ترد إيران على الاعتداءات وتضع حدا للمحاولات الرامية لتجريدها من عناصر القوى وتبدي استعدادها لمواجهة التصعيد باللغة ذاتها. علي جعفر المسيرة طهران.
0: إغلاق مضيق هرمز وفشل المحاولات الأمريكية المستمرة بفتح مسار جديد بمحاذاة سلطنة عمان يعيد الحرب الأمريكية إلى نقطة الفشل وسط استعداد إيران لاستخدام كل الوسائل لتثبيت نقاط انتصارها وبينها هرمز.
5: إيران تغلق هرمز لا عبور للسفن دون ترخيص من طهران. معركة مصيرية لمضيق حيوي استراتيجي. تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على المخرج من مضيق هرمز بالالتفاف على مذكرة التفاهم التي تقر حق إيران في إدارة ترتيبات العبور. ترتيبات الهروب من الالتزام بدأت مبكرا بعد الفشل العسكري الأمريكي في التأثير على المضيق ودفع إيران بعيدا عن التحكم المطلق. عقب وقف إطلاق النار والهدنة الطويلة التي بدأت منذ 8 أبريل أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصار على الموانئ والسفن الإيرانية على خلفية انهيار المفاوضات في 13 من أبريل نيسان. لكن الحصار فشل فشلا واسعا حيث استمرت إيران في منع حركة السفن. يتكرر الأمر نفسه بعد التوقيع الأمريكي على مذكرة التفاهم في 18 من يونيو الماضي. بنود المذكرة أكدت انتصار إيران. واحدة من أهم المتغيرات في نتائج الحرب أن مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب. لإيران الحق في ترتيبات المرور. تطلق طهران هذه الاستراتيجية وتطلق معها الحوار مع سلطنة عمان كدولة مشاطئة. أجرى المسؤولون الإيرانيون حوارات متعددة مع سلطنة عمان بشأن المضيق في وقت استمرت الولايات المتحدة في ممارسة ضغوط بما في ذلك على الدولة العمانية. الضغوط الأمريكية ترتبط بفتح مسار جنوبي مجاور لعمان والهروب من المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني. ذلك محظور إيرانيا وتستخدم إيران كل الوسائل لمنعه. بينما تحاول الولايات المتحدة أن تحشد إقليميا ودوليا لمساعدتها وقد أخفقت مرارا. هرمز نقطة فاصلة في الحرب. الاستسلام الإيراني بعيد المنال والعودة للحرب أو توسعها لن يكون ورقة أمريكية ضاغطة بل عودة إلى خسارة أوسع وأكثر تعقيدا.
0: وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران خلال هذا الأسبوع عقب استهداف قوات حرس الثورة لسفينة حاويات أثناء عبورها هرمز. وأكد الإعلام الإيراني وقوع انفجارات في بندر عباس وسيريك وعسولية ومدينة بوشهر وهرمزجان وخوزستم إضافة إلى اعتداءات أمريكية طالت جزيرة قشم الإيرانية وشابهار ومدينة كورناك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وأعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي أكثر من 10 انفجارات في مدينة جاسك جنوبي البلاد. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اليمن في إطار محور الجهاد والمقاومة والقدس وضمن معادلة وحدة الساحات يقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما يستطيع. مشيرة إلى أن التنسيق قائم ومستمر لمواكبة مختلف التطورات، وأن لدى اليمن الكثير من الخيارات التي سيتم اللجوء إليها إذا فرضت تطورات الأحداث ذلك. وأكدت الوزارة في بيان أكدت حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل والمشروع في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة باعتبارها شريكا مباشرا في العدوان. وشدد البيان على أن استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران لن يحقق أهدافه الإجرامية، وأن مآله الفشل والخسران، مؤكدا أن الشعب الإيراني وقيادته وجيشه ومؤسساته الرسمية سيظلون عصيين على الانكسار وثابتين في الدفاع عن سيادة بلادهم وأمنها واستقرارها، وأن النصر سيكون حليفهم. وأوضح البيان أن مواصلة الجرائم ستنعكس بالضرر على المعتدين كما وأدواتهم في المنطقة، كما ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقش التطورات الإقليمية مع نظيره الباكستاني في مكالمة هاتفية. وفي ظل التصعيد الأمريكي أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ضرورة التزام جميع الأطراف بنهج خفض التصعيد وضبط النفس وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وذكر بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

0: في قطاع غزة أفادت مراسلتنا بارتقاء 8 شهداء بنيران العدو الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ صباح اليوم. ونفذت قوات العدو عمليات نسف استهدفت منطقتي قيزان النجار وشرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق الدبابات نيرانها بكثافة وإلقاء طائرات كوادكوبتر قنابل في محيط منطقة قيزان رشوان، وأطلقت الزوارق المعادية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بحر مدينة غزة أو مدينة خان يونس، فيما تعرضت المناطق الغربية من مدينة رفح لقصف مدفعي. وامتدت الاعتداءات إلى وسط القطاع حيث قصفت مدفعية العدو شرقي مخيم البريج، بينما استهدفت قذائف المدفعية شرقي مدينة غزة. وفي شمال القطاع نفذت قوات العدو عملية نسف في حي التفاح، عقبت عملية نسف أخرى في شرقي بلدة جباليا. وأفادت الصحة بغزة أن 211 جريحا وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان إلى 73,223 شهيدا و 173 و654 جريحا. وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم من خطر الشلل التام الذي يهدد منظومة النقل والإسعاف جراء الحصار المستمر ومنع العدو الإسرائيلي من إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت وقطع الغيار الأساسية، الأمر الذي يترتب عليه حرمان آلاف المرضى والجرحى من الوصول الآمن إلى المستشفيات.
1: وزارة الصحة بغزة أطلقت ما أسمته تحذيرا أخيرا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف بعد أن تحولت المركبات المتبقية إلى ركام متهالك لم يعد صالحا للاستخدام اليومي.
2: يعني نعلن عن الشلل التام في منظومة الإسعاف والطوارئ، وذلك بسبب تعنت الاحتلال لعدم الإدخال المواد الأساسية لصيانة وتشغيل مركبات الإسعاف والطوارئ. هذا النداء الأخير قبل الإعلان عن الشلل التام. إحنا بنناشد كافة الدول الإنسانية والدولية والأممية وخاصة منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالاستجابة الطارئة والعاجلة لمنظومة الإسعاف والطوارئ والضغط على الاحتلال لإدخال المواد الأساسية لصيانة وتشغيل المركبات العاملة في وزارة الصحة.
1: شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات مهدد بالقطع بفعل الحصار المستمر والاستهداف المباشر وتراكم الأعطال الفنية ومنع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار والزيوت، أسفر عن خروج أكثر من 70% من مركبات الوزارة عن الخدمة تماما.
3: لعل من أبرز هذه الصعوبات كان الاستهداف المباشر لمركبات الإسعاف العاملة بالميدان، الأمر الذي أدى إلى خروج 39 مركبة إسعاف عن الخدمة، وهذه النسبة تمثل تقريبا 30% من إجمالي مركبات الإسعاف. وكما تم استهدافنا بشكل مباشر من خلال منع دخول قطع الغيار اللازم لصيانة مركبات الإسعاف كي تستمر في تقديم الخدمة. الآن يوجد 45 مركبة إسعاف تحتاج إلى صيانة بشكل عاجل لإدخالها للخدمة، وهي تمثل 35% من إجمالي المركبات الإسعاف. المركبات العاملة بالوقت الحالي 42 مركبة إسعاف، العدد الذي يعمل منها فعليا هو 28 مركبة فقط.
1: وتقف الصحة أمام كارثة إنسانية حتمية تحرم آلاف الجرحى والمرضى والكوادر الطبية من الوصول الآمن إلى مراكز الرعاية الصحية
4: خارج الخدمة. كلمة تختصر أوجاع آلاف المرضى والجرحى الذين يمكن أن يطالهم الموت دون أن يتمكنوا من الوصول للمشافي لأن مركبات الإسعاف معطلة. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في الضفة الغربية المحتلة ومع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء نفذه مغتصبون على عائلة في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما منعت قوات العدو طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. وفي نابلس توغلت قوات صهيونية في المدينة بعد ساعات من اقتحام بلدة عقربة وأسرين وبيت فوريك واعتداء في بلدة بيتا أسفر عن 3 إصابات، وفي جنين اقتحمت قوات العدو بلدة يعبد كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى حي الجابريات، وامتدت الاقتحامات إلى مخيم العروب في الخليل وبلدة السلوات برام الله وضاحية شويكة وبلدة دير الغصون شمال طول كرم، وتم اعتقال 6 في تلك المنطقة. ووصلت أيضا الاقتحامات إلى بلدة الخضر جنوب بيت لحم وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وفي القدس اقتحمت قوات العدو مخيم قلنديا واعتقلت شابا كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة حزمة واقتحمت بلدة العيساوية. يواجه سكان بلدة سنجل شمال رام الله حصارا متواصلا يمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية ومصادر الرزق وسط تصاعد اعتداءات المغتصبين اليهود وقوات العدو في ظل استمرار التوسع الاستيطاني. وتنعكس هذه الظروف على أكثر من 7500 فلسطيني مع تزايد المخاطر الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تهدد حياتهم اليومية.
5: هذا حسين شبان، فلاح لا يعرف طريقا إلى رزقه سوى أرضه، يغادر كل يوم قاصدا حقله، لكنه يعلم أن المدخل الرئيس لبلدة سنجل مغلق بالكامل. يحاول أن يشق طريقه عبر المسالك الوعرة، غير أنه يصطدم بإغلاقها هي الأخرى، لا بالسواتر الترابية فحسب، بل بجنود الاحتلال ومستوطنين.
6: امبارح كنا في تنسيق وجينا يتجمعوا المستوطنين هون، حاولنا نروح منعونا، صاروا بدهم يهجموا علينا. ما اجى لا جيش ولا اجى شرطة ولا اجى ارتباط امبارح. اليوم اجوا رد نفس الشيء، صاروا المستوطنين بدنا نروح مش مخليننا. اجى الجيش والشرطة والارتباط ومش قادرين يمنعوهم منهم، يمنعونا نمرق على ارضنا. يعني ارضنا صارت خراب، يعني بدنا نجد زيتون، ما فيش زيت عندنا، فيش زيت موجود من مرة. هذا كله زيتون لنا، هذا كله هذا الجبل هي تتصل معالي لابونا. هذا كله لنا صار خراب. يعني اول امبارح هجموا علينا على البيت واخذوا غنمنا.
5: لا يتوقف حال بلدة سنجل شمال مدينة رام الله عند هذا الحد فقط، فالبلدة محاصرة من كل الجهات، فعلى مدخلها الرئيس بوابة حديدية تغلق بين الفينة والأخرى، ويحيط بالبلدة جدار يفصلها عن باقي المناطق وأسلاك حديدية تضيق الخناق على سكانها، ومن الجهة الأخرى تحاصرها المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تهدد أراضي البلدة بالمصادرة.
7: تشهد بلدة سنجل اعتداءات استيطانية ممنهجة من كل الاتجاهات. إذا بدك تروح على الشرق وإنت جاي على سنجل أكيد شفت الجدار الشائك ممتد لجزء من الشمال أيضا. كمان عندك في الجنوب بؤر استيطانية على أراضي المزرعة الشرقية جنوب بلدة سنجل. في الشمال الغربي اليوم عم بجرف الاحتلال والمستوطنين بطريق استيطاني.
8: احنا صابرين وموجودين،
9: نتوكل على الله.
8: الحمد لله على سلامتك.
5: كل ما سبق ليس سوى نقطة في بحر ما تتعرض له بلدة سنجل، فالأخطر يتمثل في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه التي لا تتوقف، وتشكل هجمات المستوطنين خطرا حقيقيا على حياة المواطنين، إذ يطلق خلالها الرصاص الحي وتحرق المنازل والمركبات والمحاصيل الزراعية، ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.
10: بدأت الخطة تتطور وتتدحرج للوصول إلى الكرة، العديد من الكرة الآن من بين هذه الكرة سنجل، وبالتالي المحاولات سواء بالجدار، البؤر الاستيطانية المحيطة، المستوطنات، الإغلاقات، التضييقات بتهدف يعني واضح بأنه إجبار المواطنين على الرحيل، عمليا تفريغ هذه الكرة من السكان حتى يتم عملية السيطرة على تلك المناطق والتوسع الاستيطاني.
5: يعيش أكثر من 7500 فلسطيني ظروفا صعبة في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله التي تحاصرها 5 مستوطنات تمتد كحزام استيطاني من الشرق إلى الغرب. وعلى أراضي البلدة أقام الاحتلال بؤرا استيطانية جديدة في ظل اعتداءات ممنهجة تهدد الوجود الفلسطيني، إذ يسعى الاحتلال إلى تهجير المواطنين والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في في لبنان، وبالتزامن مع تحليق لطيران العدو في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، واصلت قوات العدو الاعتداءات على بلدات جنوبية بالقصف المدفعي وجرائم نسف المنازل بعد يوم من استشهاد لبناني وجرح آخرين إثر غارات على بلدة المنصوري. واستهدفت مدفعية العدو بلدتي كفر تبنيت وبيوت السياد في الجنوب، في حين توغلت قوة صهيونية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون. ونفذت قوات العدو تفجيرات في مدينة الخيام وأحرقت منازل داخل البلدة، كما فجرت منازل ببلدة حداثة تزامنا مع إلقاء مسيرة معادية قنبلة صوتية في البلدة، وتم رصد تمشيط بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة حارصة. أكد اللقاء الديمقراطي دعمه الكامل للمذكرة التي أصدرها النائب السابق في البرلمان اللبناني وليد جنبلاط بشأن اتفاق الإطار، معتبرا أنها تنطلق من مقاربة وطنية تهدف إلى حماية استقرار لبنان والحفاظ على السلم الأهلي. وخلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه تيمور جنبلاط، شدد اللقاء الديمقراطي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي. ورأى المجتمعون أن المذكرة أصابت في تحذيرها من التحول الذي يكرسه اتفاق الإطار في مقاربة الصراع مع العدو، معتبرين أن الاتفاق لا يجعل إنهاء الاحتلال أولوية، بل يربط الانسحاب الإسرائيلي بما يعتبره الكيان استكمالا لمسار نزع السلاح وحصر القوة العسكرية بيد الدولة، وهو ما وصفه اللقاء الديمقراطي بالسابقة الخطيرة التي قد تترك تداعيات بعيدة المدى إذا لم تستدرك. ودان المجتمعون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بما يشمل الغارات الجوية والقصف وعمليات النسف وتجريف القرى وما تسببه من سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، معتبرين أن مواصلة هذه الاعتداءات بالتزامن مع تصريحات العدو حول الإبقاء على وجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية يؤكد استمرار الأطماع الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة. قال وزير حرب العدو الإسرائيلي المجرم إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات مشتركة مع مجرم الحرب بنيامين نتنياهو للاستعداد لشن عملية عسكرية مستقلة ضد إيران حد تعبيره. وعلى صعيد الجبهات الميدانية، أكد المجرم كاتس توسيع احتلاله في قطاع غزة والسيطرة على أكثر من 60% من أراضي القطاع، معلنا تحويلها إلى ما أسماها مناطق أمنية دائمة تتبع سياسة أمن الكيان الغاصب. وكشف المجرم كاتس عن اعتماد جيش صهيوني استراتيجية التدمير المنهجي واحتلال الأراضي كأداة ضغط رئيسة، مشيرا إلى تدميره رفع بالكامل وتحميلها إلى نموذج طبق لاحقا في خان يونس وبيت ياحون ومخيمات شمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل، توعد مجرم الحرب كاتس بنقل عدوانه من رفح إلى جنوب لبنان بهدف تدمير كل شيء.

0: بعث الرئيس مهدي المشاط برقية عزاء وموصى إلى الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وجاء في برقية التعزية ببالغ الحزن والأسى: تلقينا نبأ وفاة المغفور له والدكم سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء، ونحن إذ نعزيكم بهذا المصاب لا ننسى دور دولة قطر الإيجابي بقيادة الشيخ حمد في الوساطة لإيقاف الحرب الظالمة على محافظة صعدة من قبل النظام البائد. هذا وكان الديوان الأميري في قطر قد أعلن في بيان له اليوم أن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني توفي عن عمر ناهز 74 عاما، وأدى جموع من القطريين والسفراء والجاليات الصلاة على الأمير الراحل في العاصمة القطرية الدوحة، وعقب الصلاة انطلقت مراسم التشييع في الدوحة إلى مقبرة لوسيل حيث وري الجثمان هناك. يشار إلى أن الشيخ حمد حكم قطر بين الأعوام 1995 و2013 قبل أن يسلم مقاليد الحكم لنجله تميم بن حمد أمير قطر الحالي، وسلم الشيخ حمد السلطة إلى نجله في يونيو 2013. توفي السيناتور الأمريكي لينسي غراهام أحد أكبر أعضاء الحزب الجمهوري الذي عرف بانحيازه الشديد إلى جانب العدو الإسرائيلي ودعمه الحرب على إيران بأي ثمن. وقال مكتب غراهام الذي توفي عن عمر ناهز 71 عاما في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من اليوم الأحد إن عضو مجلس الشيوخ لينسي غراهام توفي إثر مرض مفاجئ استمر لفترة قصيرة. وذكر شبكة إم بي سي نيوز أن فرق الطوارئ استجابت مساء أمس لبلاغ عن إصابته بأزمة قلبية في منزله، وبعد الإعلان عن وفاته بفترة وجيزة وصفه ترامب بأنه واحد من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم، مشيدا به باعتباره وطنيا مجتهدا حد وصفه. وقال رئيس حكومة العدو المجرم بنيامين نتنياهو في بيان إن الكيان فقد أحد أعظم أصدقائه.
1: السيناتور الأمريكي لينسي غراهام يغادر المشهد السياسي والعلني بعد مسيرة طويلة قضى جلها في خندق الدفاع المستميت عن الصهيونية وكيان العدو الإسرائيلي ومباركة مخططاتها وجرائمها في المنطقة والعالم. وقد بلغ اندفاعه في هذا المسار حدا جعل الشارع الأمريكي يصفه بأنه أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم، في حين عرف كأحد أشد الأصوات عدائية للإسلام والمسلمين وخاصة لمحور المقاومة.
2: لم يقدم أحد مثل ما قدمه السيناتور لينسي غراهام لإسرائيل،
1: وتقديرا للخدمات الكبيرة والدعم اللامحدود الذي قدمه غراهام للكيان الصهيوني، سارع رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو بعد إعلان وفاته إلى نعيه واصفا إياه بالصديق العظيم لإسرائيل، في تعبير يعكس حجم الخسارة والفقد لأحد أهم ركائز الدعم السياسي والعسكري لكيان العدو في واشنطن.
2: لقد كان مدافعا عظيما عن التحالف الأمريكي الإسرائيلي. لقد فقدت أمريكا وإسرائيل رجلا عظيما.
1: عرف غراهام بانتمائه إلى تيار الصهيونية المسيحية، وهو ما جعل دعمه لكيان العدو ينطلق من خلفيات عقائدية وأيديولوجية متجذرة وليس مجرد حسابات سياسية عابرة، وبرز هذا بشكل صارخ خلال دفاعه المستميت عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو ضد قطاع غزة، حيث ذهب في تحريضه إلى مستويات غير مسبوقة عندما دعا علنا إلى قصف غزة بقنبلة نووية تحت ذريعة الدفاع عن الدولة اليهودية.
3: ما يحدث تهديد وجودي مطلق للشعب اليهودي. لقد سوينا غزة بالأرض؟ لقد سوينا برلين وطوكيو بالأرض أيضا. هل كنا مخطئين عندما استخدمنا القنبلة الذرية؟ من وجهة نظري لو كنت مكان إسرائيل لكنت تصرفت بالطريقة نفسها. أنا لست مع الأمريكيين، أنا مع إسرائيل حتى آخر رمق في حياتي.
1: خلال جولات العدوان الأمريكي على إيران كان من أبرز دعاة الصهيونية لإسقاط النظام الإسلامي في إيران وأكابر المحرضين عليها وعلى تصفية قياداتها، والأمر ينسحب على حزب الله وحماس وغيرهم. لم يقتصر عداء غراهام على الجانب السياسي أو العسكري، بل كان يجاهر بعدائه الصريح والواضح للدين الإسلامي في مناسبات عديدة، محرضا في تصريحاته على محاربته واجتثاثه دون مواربة.
3: إنها حرب دينية، من سينتصر بها في الأخير؟ الإسلام الراديكالي الذين يريدون قتل اليهود وقتلنا؟ ما أريد قوله أن نتائج هذا

0: يشكل خسارة فادحة للتيار الصهيوني العالمي، إلا أن أمثاله من خدام الصهيونية لا زالوا متغلغلين في مختلف مفاصل صناعة القرار في الولايات المتحدة.
1: تتفاقم أزمة الوقود في روسيا نتيجة كثافة العمليات الأوكرانية على مصافي النفط عقب اجتماع الناتو في تركيا، ما دفع السلطات الروسية في منطقة نوفوس بيريسك السكان إلى العمل عن بعد والحد من التنقل بمركباتهم، وذلك بعد أيام من استهداف مسيرات أوكرانية مصفاة نفط في منطقة أوميكس المجاورة في وقت سابق. وفي ظل تراجع الإنتاج والإمدادات المحلية الروسية، قررت موسكو الأسبوع الماضي حظر صادرات الديزل، وهو ما أثار موجة جديدة من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، سيما أن القرار تزامن مع شح الإمدادات نتيجة قوة الطلب وخفض طاقات التكرير في عدد من الدول الغربية، في حين زاد العدوان على إيران من الضغط على أسواق الوقود. الجدير بالذكر أن صادرات روسيا كانت قد بدأت بالتراجع حتى قبل فرض الحظر بفعل نقص الإمدادات المحلية الناتج عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الطاقة. ويشير خبراء إلى أن أي اضطراب في إنتاج روسيا أو صادراتها سيؤثر بصورة مباشرة في توازن السوق العالمية، كون روسيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في تصدير الديزل بعد الولايات المتحدة. كشفت وكالة رويترز عن نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن ألمانيا تمول شراء نحو 50,000 طائرة مسيرة هجومية لأوكرانيا في واحدة من أكبر الصفقات المعلنة التي تنفذها دولة غربية لتزويد كييف بالطائرات المسيرة. وتشمل الصفقة طائرات شرايك الهجومية التي تنتجها شركة سكايفول الأوكرانية والمزودة ببرمجيات من شركة تكنولوجيا الدفاع الأمريكية أوتيريون والمصممة لتتبع الأهداف المتحركة وضربها ذاتيا في المرحلة النهائية من التحليق. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أوتيريون حجم العقد، موضحا أن قيمته تبلغ نحو 90 مليون يورو، أو أكد حجم العقد موضحا أن قيمته تبلغ نحو 90 مليون يورو، أي ما يعادل 103 ملايين دولار، وأن تمويله يأتي من دولة أوروبية. وأضاف لرويترز أن جزء من الطائرات المسيرة سلم بالفعل إلى الحكومة الأوكرانية على أن تسلم الكمية المتبقية خلال العام الحالي، فيما أكدت شركة سكايفول مشاركة ألمانيا في الصفقة. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق تدمير 585 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد.

0: عقدت قبائل مديريتي ظليمة والسودة بمحافظة عمران لقاء قبلي مسلحا، مؤكدة على عزمها استرجاع ثروات اليمن المنهوبة وإنهاء العدوان وكسر الحصار.
1: أقبلت الرجال وأقبل العتاد،

0: المتفاعل مع بيان السيد القائد. حل الدور على قبائل مديريتي طليمة والسودة بمحافظة عمران في لقائها القبلي الموسع، تؤكد جهوزيتها العالية واستعدادها التام لأي قرار تتخذه القيادة.
1: بنقول للمستعمر السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي بأن الشعب اليمني على أهبة الاستعداد.
2: كل سلمان منكم بالشيب وخرف، قد أخذتم أرضنا من ذا السنين. نحن قوم قد تعودنا على الجرف، لا نخاف الموت وإحنا خاضعين. كم من الدولار الأمريكا بتصرف؟ كل هذا لجل قتل المسلمين.
3: خرجت أبناء مديرية حبور ظليمة والسودة بكامل عددها وسلاحها، ونحن جاهزون لأي خيارات وجاهزون أن ننفر إلى الجبهات.
4: اليوم خرجنا نكف ضد المعتدي على اليمن.
0: قبائل مديريتي ظليمة والسودة تحلق بجناحي العدد والعتاد في سرب قبائل اليمن الحرة الأبية، وتؤكد في إطار كسر العدوان والحصار المسارات والخطوات يحددها السيد القائد.
5: عوضنا القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في جميع الخيارات.
6: جاهزين ومستعدين وإن شاء الله متحركين، رحل إشارة السيد المولى سلام الله عليه، ثابتين ضد العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
7: ونحن جهوزيتنا.
0: هنا استنهاض لبقية القبائل قبل فوات موكب العزة والرفعة، ويؤكد الأحرار في ظليمة والسودة لأعداء الأمة جاهزيتهم لإفشال المخططات وحصار التحركات التي تستهدف اليمن والأمة.
8: لكن الحكومة السعودية تبطل الزنقة حق وتتواضع وتتفاهم معنا. ثرواتنا أكلوا، أرضنا استباحوا، الأسرى حقنا لا زالوا عندهم.
9: ومن كان الحصار المفروض علينا من دول العدوان والتحالف على رأسها السعودية، نقول لهم هيهات من هذا الحصار سوف نكسر ما قمتوا به.
10: يتفضل والميدان أمامنا ومن كذب جرب.
0: قبائل مديريتي ظليمة والسودة في مشهد خروجها تعلن بزوغ فجر سيادة اليمنيين على أرضهم بخيراتها، وتحذر غزاة العصر من مصير حارك الظلمة وشديد الوطأة عليهم. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
11: وشهدت محافظة تعز لقاء مسلحا لقبائل مديرية شرع برونة إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار.
12: ساعة الصف دقت والمؤشر أشر، ما بقي خيط بين القنبلة والصاعق.
13: هنا شرع برونة في لقاء لقبائلها الأبية تأييدا للقوات المسلحة اليمنية.
14: بالتبريك وبالتأييد،
15: بالتبريك وبالتأييد،
14: لبينا القول السادين،
15: لبينا القول السادين،
13: تلبية لدعوة السيد القائد وتفويضا له في كل الخيارات الاستراتيجية اللازمة لكسر العدوان وفك الحصار واستعادة ثروات اليمن المنهوبة.
14: سنحرر كل البلاد،
16: ديوار الخليج، ديوار الخليج، الله يذلهم، الله يذلهم. مش تستعمرهم امريكا واسرائيل، مش تستعمرهم امريكا واسرائيل. الله اكبر عليهم. الله ينصر عبد الملك، الله ينصر عبد الملك، الله ينصر عليهم.
17: اذا لم ترتوا بهذا الشعب اليمني ينعم بمستحقاته وينعم بثرواته، فاننا المطار بالمطار والميناء بالميناء، اننا سننتزع انتزاع حقوقنا وسنفك الحصار
18: من اليهودي والسعودي بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله.
19: يا عزاء احنا معاكم.
13: واصطفافا وتلاحما مع كل أحرار اليمن والأمة، أكدت قبائل شرع برونة في لقائها هذا موقفها الثابت تجاه القضايا المصيرية ودعمها وإسنادها لمحور المقاومة وإدانتها للعدوان الأمريكي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران.
16: نحن هنا أبناء شرع برونة واعلن الولاء الى السيد القائد والنفيذ العام ضد المحتلين الامريكان والصهاينه وضد الحساب الصهيوني السعودي على بلدنا. ونقول لهم الا يا سيدي والله ان احنا هنا قندق،
5: اننا مستعدون للمواجهه باذن الله تعالى، واننا منتصرون باذن الله تعالى. ورسالتنا الى اعداء الله، الى اليهود واسرائيل وامريكا، اننا هنا متكاتفون يدا واحده، واننا باذن الله مستعدين بالانطلاق الى القبهات في هذه اللحظه، ولن نعود الى بيوتنا، بس ياشر لنا اشاره.
7: شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه الى توحيد الصف.
13: وعلى الخط الإيماني والجهادي يؤكد هذا اللقاء القبلي المسلح المضي قدما على طريق الانتصار للحق والكرامة ومواصلة الحشد والنفير وعبر دورات التدريب والتأهيل. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
11: وهبت قبائل مديريتي قرشمر والشاهل في محافظة حجة إلى لقاء قبلي مسلح واسع تأييدا لبيان القوات المسلحة وتفويضا للسيد القائد في كل خياراته لكسر الحصار وردع العدوان.
20: مدججين بالسلاح وهم على أهبة الاستعداد قبائل مديريتي قفل شمر والشاهد في حجة يخرجون بين زخات المطر في لقاء قبلي مسلح تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وإعلانا للنفير العام، مؤكدين الجهوزية الكاملة لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال.
21: أبناء مديرة قفل شمر ومديرة الشاهل في هذا النكف العظيم، في هذا النكف المهيب، نقول لا أداء الله من على سعود وغيرهم وسفر تزحك وقرب بالقوة، ومن كذب جرب، والميدان هو بيننا.
22: هي قبائل مديرية الشاهل وقبائل قفل شمر خرجت تلبية لنداء السيد القائد، وأنها معلنة للنفير العام، وأنها على أتم الجاهزية للانقضاض على العدو الصهيوني من آل سعود وأذنابهم.
23: رسالتنا إلى العدو السعودي، فنحن جاهزون لك بكل عدة واعتاد. وهذه القبائل اليمنية الشامخة العبية تعلن رسالتها القوية وتعيدا للسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
24: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة.
20: وفي اللقاء الموسع جددت قبائل قفل شمر والشاهل تفويضها للسيد القائد في كل خياراته لكسر الحصار الغاشم وانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة، داعين إلى أوسع مشاركة شعبية وقبلية لرفض الجبهات بالمقاتلين وتفويج الآلاف إلى معسكرات التدريب والدورات العسكرية المفتوحة.
25: قول لسيدي ومولاي، نحن قبائل الشاهل وقبائل شمر مثل قبائل اليمن جاهزون لكسر الحصار وتحرير البلد من دنس آل سعود ومرتزقتهم،
26: ونحن إلى جانب الجيش سندا بسند وكتفا بكتف ونفوض قائد مسيرتنا القرآنية،
25: وإنا جاهزون ومستعدون لأي خيارات أو أي قرارات يتخذها السيد القائد، فنحن راح لإشارته.
27: استجابتكم اليوم ووصولكم إلى هنا هو جهاد في سبيل الله، هو سباق مع العدو، هو في مرحلة مهمة وحساسة، يجب أن نستشعر أهمية هذه المرحلة وأن لها ما بعدها.
20: قبائل اليمن لن تساوم على كرامة شعبها وسيادته واستقلاله، محذرة من مغبة تمادي العدو في بغيه وعدوانه وإجرامه وحصاره، وهي حاضرة على الدوام في ميادين الجهاد والمواجهة. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
11: نظم خريج دورات طوفان الأقصى من قوات التعبئة العامة في مديرية التحرير ومنتسب مكتب المالية بالعاصمة صنعاء مسيرين راجلين. المسيران جابا عددا من شوارع العاصمة، وذلك ضمن مسار التعبئة والجوزية العامة والاستنفار العام الذي يشهده اليمن شعبيا ورسميا على طريق التحرير الشامل لكل اليمن وإنهاء العدوان والحصار. كما نفذ عدد من خريجي دورات طوفان الأقصى من قوات التعبئة العامة بمديرية النهم في محافظة صنعاء تطبيقا قتاليا ضمن مسار التعبئة العامة والاستنفار. الخريجون استعرضوا جانبا من مهاراتهم وقدراتهم العسكرية التي اكتسبوها على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدين جهوزيتهم واستعدادهم الكامل لإشارة السيد القائد لخوض معركة الخلاص لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.y. السلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الروح الثورية وهذا التحرك الصادق هو الذي سيصل بنا إلى النتيجة الحتمية التي وعدنا الله بها وهي النصر. والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، والقائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى وأني قاتلكم يولكم الأدبار ثم لا.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
0: الإمام زيد عليه السلام كان فيما يحمله من هم وألم وحرص على إنقاذ أمة جده لدرجة عبر عنها فقال: والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا. الثريا مجموعة النجوم البعيدة جدا في عنان السماء، والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا. ثم أقع من حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن يصلح الله بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان فيما يحمله من هم، فيما يستشعره من مسؤولية، في عظيم رحمته بأمة جده وحنانه وشفقته.
3: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين بن علي عليه السلام: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجرين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار بيده إلى اليمن وقال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى، يحيي الله به الدين.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو القاسم عبد العزيز ابن إسحاق البغدادي: حدثني محمد بن بشير الرقي عن أبي خالد الواسطي قال: كتب أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام هذه الرسالة. قال مالك بن عطية: قلت لأبي خالد: لمن كتبها؟ قال: سأله أبو هاشم الرماني فقال: جعلت فداك أخبرني بحقوق الله علينا. قال أبو خالد: فكتب لنا هذه الرسالة وقال لنا: تدرسوها وتعلموها وعلموها من سألكم، فإن العالم له أجر من تعلم منه وعمل، والعالم له نور يضيء له يوم القيامة بما علم من الخير، فتعلموها وعلموها، فإنه من علم وعمل كان ربانيا في ملكوت السماوات. قال أبو خالد رحمه الله تعالى: فكتبناها من زيد بن علي عليهما السلام، وقرأها عليه أبو هاشم الرماني، وكان يدرسها ويقول: لو رعاها مؤمن كانت كافية له. قال زيد بن علي عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. جعلكم الله من المهتدين إليه الدالين عليه، وعصمكم من فتنة الدنيا، وأعاذكم من شر المنقلب، والحمد لله على ما هدانا وأولانا، وصلى الله على جميع رسله وأنبيائه وأوليائه، وخص محمدا بصلاة منه ورحمة وبركة، وسلم عليه وعلى أهل بيته الطاهرين تسليما. أما بعد، فإنكما سألتماني عن حقوق الله عز وجل وكيف يسلم العبد بتأديتها وكمالها، فاعلموا أن حقوق الله عز وجل محيطة بعباده بكل حركة وسبيل وحال ومنزل وجارحة وآلة. وحقوق الله تعالى بعضها أكبر من بعض، فأكبر حقوق الله تعالى ما أوجب على عباده من حقه وجعله أصلا لحقوقه، ومنه تفرعت الحقوق، ثم ما أوجبه من قرن العبد إلى قدمه على اختلاف الجوارح، فجعل للقلب حقا، وللسان حقا، وللبصر حقا، وللسمع حقا، ولليدين حقا، وللقدمين حقا، وللبطن حقا، وللفرج حقا، فبهذه الجوارح تكون الأفعال. وجعل تعالى للأفعال حقوقا، فجعل للصلاة حقا، وللزكاة حقا، وللصوم حقا، وللحج حقا، وللجهاد حقا، وجعل لذي الرحم حقا. ثم إن حقوق الله تتشعب منها الحقوق، فاحفظوا حقوقه. حق الله الأكبر. فأما حقه الأكبر فأن يعبده العارف المحتج عليه فلا يشرك به شيئا، فإذا فعل ذلك بالإخلاص واليقين فقد ضمن له أن يكفيه وأن يجيره من النار. حق اللسان. ولله عز وجل حقوق في النفوس أن تستعمل في طاعة الله بالجوارح، فمن ذلك اللسان والسمع والبصر. قال الله عز وجل في كتابه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاللسان ينزهه عن الزور والكذب والخناء،
ويقيمه بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، ويحمله آداب الله لموضع الحاجة إليه. وذلك أن اللسان إذا ألف الزور والكذب والغناء اعوج عن الحق، فذهبت المنفعة منه وبقي ضره. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه: يعرف ذو اللب بلسانه. وقال صلوات الله عليه: المرء مخبوء تحت لسانه. وقال صلوات الله عليه وسلامه: لسان ابن آدم قلم الملك، وريقه مداده، يا ابن آدم فقدم خيرا تغنم، أو اصمت عن السوء تسلم. حق السمع. وحق الله على المؤمن في سمعه أن يحفظه من اللهو والاستماع إلى جميع ما يكرهه الله تعالى، فإن السمع طريق القلب، يجب أن تحذر ما يسلك إلى قلبك. حق البصر. وحق الله في البصر غضه عن المحظورات ما صغر وما كبر، ولا تمده إلى ما متع الله به المترفين. واترك انتقال البصر فيما لا خير فيه، ولكن ليجعل المؤمن نظره عبرا، فإن النظر باب الاعتبار. حق الله في اليدين. وحق الله في اليدين قبضهما عن المحرمات في التناول واللمس والبطش والأثرة والخصام، ولكن يبسطهما في الخيرات والذب عن الدين والجهاد في سبيل الله. حق الرجلين. وحق الله تعالى في الرجلين لا يسعى بهما إلى مكروه، فكل رجل سعت إلى ما يكره الله تعالى فهي من أرجل إبليس لعنه الله تعالى. حق البطن. وحق الله في البطن ألا يجعله وعاء للحرام، فإنه مسؤول عنه. وقد كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه يقول: نعم الغريم الجو، أي شيء تقذفه إليه قبله منك. وقال صلوات الله عليه وسلامه في البطن: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. وقال صلوات الله عليه وسلامه: إذا طعمتم فصلوا واصف الطعام. فأخف الطعام وأطيبه وأمرأه وأثراه الحلال. وقال صلوات الله عليه: ويجب أن يقتصد في أكله وشربه، فإن كثرة الأكل والشرب مقساة للقلب. حق الطعام. وحق الله في الطعام أن يسمي إذا ابتدأ، وأن يحمده إذا انتهى. وشبع مليا مكسلة عن العبادة، مضرة للجسد، ولا خير في العبد حينئذ. حق الفرج. وحق الله على عبده في فرجه حفظه وتحصينه، وبابه المفتوح إليه هو البصر، فلا تمدوا أبصاركم إلى ما لا يحل لكم، ولا تتبعوا نظرة الفجأة نظرة العمد فتهلكوا، وكفى بذلك معصية وخطيئة. وأخيفوا نفوسكم بالوعيد واقرعوها، فمن قرع نفسه وأخافها بالوعيد فقد أبلغ في موعظتها وتحصينها وتأديبها بأدب الله عز وجل. حق الصلاة. ثم حقوق الله تعالى في الصلاة أن يعلم المصلي أنها وافدة إلى الله عز وجل، فليصلي صلاة مودع يعلم أنه إذا أفسد صلاته لم يجد خلفا منها ولا عوضا، ومن أفسد صلاته فهو لسائر الفرائض أفسد. وإذا قام العبد إلى الصلاة فليقم مقام الخائف المسكين المنكسر المتواضع.
خاشعا بالسكون والوقار، وإحضار المشاهدة بيقين بالله، فإذا كملت فقد فاز بها، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تبارك وتعالى: حق الصيام. حق الصيام، وحق الله في الصيام اجتناب الرفث وفضول الكلام، وحفظ البصر، وتحريم الطعام والشراب، والصوم جنة من النار. ومن يعطش لله جل ثناؤه أرواه من الرحيق المختوم في دار السلام. حق الأموال. حق الأموال، وحق الله تعالى في الأموال على قدرها، فما كان من زكاة فإخراجها عند وجوبها وتسليمها إلى أهلها، فإن أخرجتموها إلى غير أهلها فهي مضمونة لأهلها في جميع المال، وهي إذا لم تخرج إلى أهلها مخبثة لجميع المال، فيجب إخراجها بيقين وإخلاص، فتلك من أفضل الذخائر عند الله عز وجل، وهي مقبولة. وإذا توجه العبد إلى الله بقصد ونية أقبل الله تعالى إليه بالخير، وإذا اهتدى زاده الله هداية في هدايته إليه، وبصره وعرفه طريق نجاته، فإنما يريد الله تعالى بنا اليسر، وهو الهادي، وهو المسعف بالقوة على صعوبة الحق وثقله على النفوس. ومن علامات القاصد إلى الله إقبال قلبه وجوارحه، وإرشاد النفس واستعبادها بالتذلل والخشوع والخشية له، السالمة من الرياء، والتخلص من السمعة بالصلاح. حق أئمة الهدى. حق أئمة الهدى، وحق الله على عبده في أئمة الهدى أن ينصح لهم في السر والعلانية. حق أئمة الهدى، وحق الله على عبده في أئمة الهدى أن ينصح لهم في السر والعلانية، وأن يجاهد معهم، وأن يبذل نفسه وماله دونهم إن كان قادرا على ذلك من أهل السلامة. حقوق العلماء. حقوق العلماء، وحق الله على عبده في معرفة حقوق العلماء الدالين عليه في الأمر والنهي، أن يسألهم إذا جهل، وأن يعرف لهم حقهم في تعليم الخير. وحق الله على العالم في علمه ألا يمنعه من الطالبين، وأن يغيث به الملهوفين. حق المملوك. حق المملوك، وحق الله على المالك في ملك يده ألا يكلفه من العمل فوق طاقته، وأن يلين له جانبه، فإنما هو أخوه ملكه الله تعالى إياه، وله حقه وكسوته ومطعمه ومشربه وما لا غنى به له عنه. حق بر الوالدين. حق بر الوالدين، وحق الله في بر الوالدين الإحسان إليهما والرفق بهما، فلو علم الله شيئا هو أقل من أف لحرمه منهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: فهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-0، أصالة وتواصل.
10: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا الفور لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأكبر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ويلكم يا أهل المراقص والمغاني والملاهي والطرب من صواريخ اليمن والمدفعية. كل من بالشر والعدوان جاني، ما جنا غير التعب، وسألوا تاريخ عني من غزاني. ذاب في ذات اللهب بعدما ذاق الهزايم والمنية. لا تخاذل لا تراجع لا تواني، شب نار الحرب شب واشعلوها يا طواغيت الزمان. يا حرب يلعن من هرب يا طغاة العصر، يا شر البرية يا طبول الحرب دكي دق ثاني، يا طبول الحرب دكي دق ثاني. نجم أمريكا غرب لكنيهم درس إيماني، يماني بالبنادق والجعب وزحكيهم يا الحروب المفصلية. واليمن واليمن مهما يضحي أو يعاني، هو سبيكه من ذهب ما أخذ الغزة ولا تراجع ثواني. كلما الخصم ارتكب مجزره زاد ارتفاع المعنوية. سيدي يا نور عيني والمعاني والبلاغة والأدب، يا قرين الذكر وآيات المثاني في كلامك والرتب. يا ابن بدر الدين يا وارث نبيه، شعبنا كله مجاهد عنفواني، شعب متوقد غضب. دق أمريكا اللعينة والكياني، واضرب الرأس والذنب، وابشر ابشر بالرجال الحيدرية، وابشر ابشر بالرجال الحيدرية. التحية للشعر المجاهد أبو سيد النعمي. طبلة الحرب.

السلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.5 و 98.7 في فترتكم المسائية آفاق هذا المساء عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة. وارحبوا وتراحبوا المطر، وأهلا وسهلا بكم.

التالية وما شاهدناه اليوم خلال نشرة الأخبار عبر قناة المسيرة للحشود اليمنية الكبيرة والعارمة في محافظة عمران وفي حجة وفي تعز، كان خروجا شعبيا عارما بزخم عال ونفوس تتوق لانتزاع حقوقها من العدو الغازي والغاصب والمتمرد السعودي والأمريكي والصهيوني، وعيونها تلمع باللهب منتظرة لإشارة من السيد القائد.

0: إذن اليوم كان هناك خروج مهيب في كثير من المحافظات استمرارا للنكف القبلي، استمرارا للتعبئة العامة، تنفيذا لتوجيهات السيد القائد وتلبية لدعوته الكريمة التي دعا فيها الشعب اليمني إلى الإعداد والاستعداد والجهوزية العالية لانتزاع لساعة الصفر، لدقة ساعة الصفر عندما تحين لحظة الصفر لانتزاع حقوقنا وتطهير أرضنا من دنس الغزاة والمرتزقة والعملاء وأذنابهم والمنافقين والمحايدين، لننتزع حقوقنا. فقد نفذ صبر شعبنا اليمني العظيم وزادت معاناته، ولا مجال للصبر أكثر، لأن العدو يماطل منذ أكثر من 4 سنوات في هدنة أو في تهدئة، إذا جاز التعبير، هشة تهدئة هشة يماطل ويسعى من خلاله العدو إلى فكفكة الجبهة الداخلية، ولكن لم ينجح خلال هذه المدة. والآن جاء دورنا لانتزاع حقوقنا بعد أن أقمنا الحجة إلى أبعد الحدود.
1: مدججين بالسلاح وهم على أهبة الاستعداد قبائل مديريتي قفل شمر والشاهد في حجة يخرجون بين زخات المطر في لقاء قبلي مسلح تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وإعلانا للنفير العام، مؤكدين الجهوزية الكاملة لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال.
2: أبناء مديرة قفل شمر ومديرة الشاهل في هذا النكف العظيم، في هذا النكف المهيب، نقول لا أداء الله من على شعود وغيرهم وسوف ننتزع حقوقنا بالقوة. من كذب جرب والميدان هو بيننا.
3: هي قبائل مديرية الشاهل وقبائل كفر شمر خرجت تلبية لنداء السيد القائد وأنها معلنة للنفير العام وأنها على أتم الجاهزية للانقضاض على العدو الصهيوني من آل سعود وأذنابهم.
4: رسالة ثناء إلى العدو السعودي، فنحن جاهزون لك بكل عدة واعتاد، وهذه القبائل اليمنية الشامخة العبية تعلن رسالتها القوية، وتعيدا للسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
5: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة.
1: وفي اللقاء الموسع جددت قبائل قفل شمر والشاهل تفويضها للسيد القائد في كل خياراته لكسر الحصار الغاشم وانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة، داعين إلى أوسع مشاركة شعبية وقبلية لرفض الجبهات بالمقاتلين وتفويج الآلاف إلى معسكرات التدريب والدورات العسكرية المفتوحة.
6: قول لسيدي ومولاي، نحن قبائل الشاهل وقبائل شمر مثل قبائل اليمن جاهزون لكسر الحصار وتحرير البلد من دنس آل سعود ومرتزقتهم،
7: ونحن إلى جانب الجيش سندا بسند وكتفا بكتف، ونفوض قائد مسيرتنا القرآنية،
6: وإنا جاهزون ومستعدون لأي خيارات أو أي قرارات يتخذها السيد القائد، فنحن راح لإشارته.
0: وذا القوة، تحية لكم يا رجال.
8: ووصولكم إلى هنا هو جهاد في سبيل الله، هو سباق مع العدو، هو في مرحلة مهمة وحساسة، يجب أن نستشعر أهمية هذه المرحلة وأن لها ما بعدها.
1: قبائل اليمن لن تساوم على كرامة شعبها وسيادته واستقلاله، محذرة من مغبة تمادي العدو في بغيه وعدوانه وإجرامه وحصاره، وهي حاضرة على الدوام في ميادين الجهاد والمواجهة. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
0: إذن هذا هم قبائل اليمن من أبناء مديرية الشاهل وقفل شمر، خرجوا كما خرجت كل القبائل اليمنية في كل ربوع وطننا الحبيب الحر تلبية لدعوة السيد القائد واستعدادا لمواجهة العدو وانتزاع الحقوق وتطهير الأرض والعرض من دنس الغزاة.

تحية تحية الكبيرة والعظيمة لأولئك العظماء. كان خروجا مهيبا كبيرا زخما شعبيا عارما رغم الظروف، رغم الظروف التي يعانيها شعبنا اليمني العظيم، لكن يري هذا الشعب العدو منا بإذن الله تعالى، سنري الأعداء منا قوة. هذا الخروج هي رسالة لأولئك الطواغيت، فالتحية لكل القبائل الأبية في ظليمة والسودة، وأيضا في حج الذين خرجوا كما ذكرنا سابقا في قفل شمر ومديرية الشاهل. التحية لقبائل حجة الأبية وكل القبائل الحرة.

شدوا العزايم منتظرين ايضا لنكف قبائل ابناء مربع الشرفين. باذن الله سيكون نكفا كبيرا وعاريا وعارما ويرسل رسائل غضب تقذف في قلوب الاعداء الرعب. انفروا في سبيل الله.

0: عشر عاما ونحن في اليمن ثابتون وصامدون، ولا مكان في حياتنا لا لتراجع ولا لضعف، وهيهات منا أن نذل وأن نستكين.
1: هيهات
2: والله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
0: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية، فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.

0: شوف بطارة
1: هو
0: يا حد امريكا ويا حد المجوس واحنا حبيب الله في ميدان الطوف سلاح الايمان والعالم شوف عندنا شعب اليمن نفذ صبره صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع صبرنا انتهى والى هنا

العميد يحيى سريع يقول ويدعوكم يا أبناء شعبنا العظيم. العميد يحيى سريع الناطق باسم القوات المسلحة بشير الانتصارات يدعو شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام ويدعوهم للجهوزية القتالية العالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. النفير العام حماية للوطن وصون للكرامة، الوعي والإدراك مفتاح النصر، والتكاتف والوحدة قوة الوطن، والجهوزية مسؤولية كل مواطن. معا نكون درعا حصينا لوطننا وأمتنا.

0: وبما أننا محور واحد وجبهة واحدة، كل القضايا تهمنا، وما يمس جسد أو عضو هنا أو هناك كأنه مس عضو فينا. إيران العزة والكرامة، إيران التحدي والصمود، إيران الثبات. بالأمس يعتدي عليها المعتدي ثم يرمي بالتهم عليها ويدعوها متغطرسا ومتجبرا ومتكبرا بإصدار بيان لفتح مضيق هرمز، وإذا بالحيدري يعلن بيانه الخاص بإغلاق مضيق هرمز إلى أجل غير مسمى، وحتى إشعار آخر، وكان ذلك قوله وبيانه الفصل.
1: إيران تغلق هرمز لعبور للسفن دون ترخيص من طهران، معركة مصيرية لمضيق حيوي استراتيجي. تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على المخرج من مضيق هرمز بالالتفاف على مذكرة التفاهم التي تقر حق إيران في إدارة ترتيبات العبور. ترتيبات الهروب من الالتزام بدأت مبكرا بعد الفشل العسكري الأمريكي في التأثير على المضيق ودفع إيران بعيدا عن التحكم المطلق، عقب وقف إطلاق النار والهدنة الطويلة التي بدأت منذ 8 أبريل. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصار على الموانئ والسفن الإيرانية على خلفية انهيار المفاوضات في 13 أبريل نيسان، لكن الحصار فشلا واسعا، حيث استمرت إيران في منع حركة السفن. يتكرر الأمر نفسه بعد التوقيع الأمريكي على مذكرة التفاهم في 18 يونيو الماضي. بنود المذكرة أكدت انتصار إيران، واحدة من أهم المتغيرات في نتائج الحرب أن مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب. لإيران الحق في ترتيبات المرور. تطلق طهران هذه الاستراتيجية وتطلق معها الحوار مع سلطنة عمان كدولة مشاطئة. أجرى المسؤولون الإيرانيون حوارات متعددة مع سلطنة عمان بشأن المضيق في وقت استمرت الولايات المتحدة في ممارسة ضغوط بما في ذلك على الدولة العمانية. الضغوط الأمريكية ترتبط بفتح مسار جنوبي مجاور لعمان والهروب من المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني، ذلك محظور إيرانيا، وتستخدم إيران كل الوسائل لمنعه، بينما تحاول الولايات المتحدة أن تحشد إقليميا ودوليا لمساعدتها، وقد أخفقت مرارا. هرمز نقطة فاصلة في الحرب، الاستسلام الإيراني بعيد المنال، والعودة للحرب أو توسعها لن يكون ورقة أمريكية ضاغطة، بل عودة إلى خسارة أوسع وأكثر تعقيدا.
2: يا شعب إيران، يا قوات، يا حرس،
0: يا حرس،
2: لا توقفوها إلى أن يقطع النفس،
0: لا توقفوها،
2: لا توقفوها، ولو قالوا سنوقفها.
0: نعم.

ولم يكن إغلاق مضيق هرمز تعنتا من إيران أو حبا في مضايقة دول المنطقة أو لإدخال العالم في اقتصاد راكد وتجويع كما يقال العالم ودول الفقيرة، كما تروج أبواق الإعلام الغربي وأبواقه من دول المنطقة، أو أن هناك نزعة عدوانية لدى إيران تجاه دول الخليج. لا، والحقيقة ما أصدره حرس الثورة الإسلامية في بيان الله يقول: بسم الله قاسم الجبارين، قاتلوهم ويعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. حاول العدو الأمريكي المجرم بعد أن فرض إرادته على حكومة سلطنة عمان أن يجرب المجرب مرة أخرى الليلة الماضية، وأن يفتعل من خلال تحريض عدة سفن مسارا غير قانوني في جنوب مضيق هرمز، إلا أن الرد الحاسم للقوة البحرية أوقفته. شن الجيش الأمريكي قاتل الأطفال تعويضا عن هذه الهزيمة هجوما جويا على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على السواحل الجنوبية، وكما وعدنا تلقى فورا ردا ساحقا على عدوانه. واستهدف المقاتلون الشجعان في القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة القواعد العسكرية الأمريكية، وفي المرحلة الأولى من هذا الرد استهدفوا البنى التحتية والمنشآت العسكرية المهمة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، ودمروا مركز القيادة والسيطرة في هذه القاعدة وحظائر طائرات MQ-9 المسيرة بعدة صواريخ باليستية. وسيؤدي استمرار العدوان الأمريكي الناكث للعهد إلى ردود أشد، وما النصر إلا من عند الله. أيضا الحرس الثورة استهدف قواعد في الكويت وفي قطر وفي البحرين، وقاعدة مستحدثة جديدة في ميناء الدقم بسلطنة عمان ردا على المجرم الصهيوني. اليوم أيضا وجهت رسائل إلى المواطنين والمقيمين في دويلة الإمارات ودويلة البحرين والكويت أن ابتعدوا عن المعسكرات ومقرات الجيش الأمريكي أو أي مكان توضع به منظومة صواريخ أو دفاع جوي، ابتعدوا عنها فورا لأنها ستتلقى الضربات والرد بسرعة فائقة. وعليه وسلامة لأنفسكم وأمنكم وأمن عوائلكم، ابتعدوا إلى مسافات كبيرة عن هذه المواقع. تحذير يجب أن يؤخذ منكم على محمل الجد، وإلا فثوروا على حكامكم، ثوروا على حكامكم المتصهينين الذي رهنوا بلادكم وثرواتكم ورهنوكم خدمة للعدو الصهيوني والأمريكي في المنطقة.

القوة عز، القوة عز، القوة عز. الأمريكي بيتعنتر وبيطالب من إيران تصدر بيان بفتح مضيق هرمز، أن مضيق هرمز مفتوح، وبيتوسط أيضا بوسطاء بيقولهم خلاص خلوا الاتجاه الذي باتجاه إيران مغلق، والذي باتجاه الإمارات البحرين عفوا عمان مغلق، خلوا الوسط، خلوا المنطقة الوسط مياه دولية. يريد أن يؤسس لمياه دولية، ويريد بالغصب بالقوة يفاوض وتحت النار، لكن أمامه شعب جبار وجيش لا يقهر، وأمة آمنت بالكرامة والعزة وبعدم الذلة، وأخذت من نهج الإمام الحسين ما أخذت. تلك الأمة التي تخير بين السلة والذلة أبت الذلة، وجاء الرد من حرس الثورة الإيراني وأصدر بيان بأن مضيق هرمز مغلق، وصواريخه دكت تلك السفن التي استمعت لهرطقات العدو الأمريكي الذي لم ينجيها من الغرق. استهدفت سفن وغرقت في البحر، وهي رسالة حتى لجيراننا جيران سوء. قال مدري وإيش بيقول ذاك المثل، مدري عندك يا جارة وفمي يا جارة، صح؟ وإيش يا محمد المثل اللي يقول مدري إيش وفمي يا جارة؟ أسمع أسمع بأخذ الله حين بصرت أنا عند الأخ محمد الفرح. ها قال إياك أعني، أرسل صورة وللصهاينة، أيضا للصهاينة وللسعودي، أرسل صورة وفيها السفينة التي غرقت، وقال للصهاينة إياك أعني واعتبري يا جارة. هكذا المثل، رغم أنها ليست جارتنا ولا هي نعتبرها كدولة، لكن رسالة أيضا لصهاينة العرب، إياكم نعني، وفموا وفموا أن استمرار الحصار على اليمن سيقابل بهذه، أن سفنكم لن تمر بباب المندب ولا بالبحر الأحمر، وسنغلق مضيق باب المندب كما يغلق الآن مضيق هرمز. القطري بيفاوض، القطري بيعتبر نفسه يعني وسيط ويستمع وداري بكل البنود التي كانت بين إيران، الإطار متفق بين إيران وأمريكا، من ضمنها أن إيران تتحمل مسؤولية الأمن في مضيق هرمز، بند والبند الخامس، هي التي تدير مضيق هرمز. وبعد التوقيع إيران سارعت وفكت الحصار ووضعت مسارات آمنة، ومشت سفن سعودية وإماراتية وخليجية من ذلك الممر دون أي عراقيل، دون أي عراقيل. ويجي الأمريكي يدعس على أحذيته حتى الوسطاء الذي بيعتبروا أنفسهم أنهم وسطاء وداريين بالبنود، في بنود الاتفاق الإطار ما يسمى بالاتفاق، داريين يفتحوا مسارات من عند عمان ويضغطوا على عمان يفتحوا مسار وتمشي تلك السفن السعودية والقطرية، وعندما تستهدف ويردوا عليها يبكوا، يبكوا مثل العجائز، يبكوا مثل معدني قايل، ويصيحوا إيران تستهدف دول الخليج، ندين ونشجب ونستنكر بأشد العبارة ضرب دول الخليج، وهم عارفين ومتيقنين تريليون بالمئة أن الضرب على القواعد الأمريكية، وأنهم في يا أخي استمعوا لي الناس، يرجعوا إلى تصريحات لوزير الخارجية أو رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الذي قال هناك قواعد في بلادنا لسنا متحكمين بها ولا لنا أي سيادة عليها ولا لنا أي قرار، لا مش ما بيش لنا أي قرار فيها في المنطقة، وما بتصيرهم لأمريكا بهذا المعنى. احذروا احذروا، وإحنا علينا في اليمن أن نستعد، المعركة الآن بتكون معركة شاملة. إيران الآن رسخت في هذه الحرب مبدأ وحدة الساحات بالتنسيق معنا في اليمن، في لبنان، في العراق، في كل محور المقاومة والجهاد، وحدة الساحات في فلسطين أيضا
في فلسطين التي ما زالت تعاني حتى اليوم، حتى اليوم تعاني. ثمانية شهداء قبل قليل يعلن عنهم في غزة، والوسطاء العرب المصري والإسلاميين والتركي الذي أمس بيقدم عند استقباله الذي بيسموه خليفة المسلمين، يا جماعة خليفة المسلمين بيستقبل ترامب بمزاز حق تركيا، وزوجته المحجبة المدري ايش تصافح ترامب، اي اسلام واي زعيم السنة والجماعة والمسلمين، هؤلاء فلسطينيين بني كلب، هم سبب دمار الأمة الإسلامية والعربية وتفكيكها، سبب احتلال فلسطين ومقدساته، السبب فيما يحصل في سوريا. وهم وراء ما يحدث اليوم في المنطقة، هم من بيدعموا، هم من بيعدوا، هم من بيشعلوا الحروب بأموالهم. خلاص قال انتهى وقت ضبط النفس، وقت ضبط النفس انتهى عند إيران وعند محور المقاومة بأكمله. اليوم هنا في الشعب اليمني بيتجهز ويعد، وستكون انتزاع حقوقنا هو من ضمن تحرير الوطن العربي والإسلامي من دنس الغزاة وأذنابهم، من دنس أمريكا وإسرائيل ومن لف لفهم، والنصر حليفنا بإذن الله.

0: الضربة الآن إيران وجهتها للعالم المتغطرس. صورة تنشر لأول مرة، صورة تنشر لأول مرة، صورة نادرة لسماحة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله سيد مجتبى علي الحسيني الخامنئي خلال تفقده المناطق المنكوبة بزلزال سربل ذهب. إذن صورة تنشر لأول مرة لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله سيد مجتبى علي الحسيني الخامنئي. كحش مع أبوه، طحس، قتلوه، ما بحد، وينه، لماذا لم يظهر؟ على غيري شغلوا الناس، ليش ما يظهر؟ ليش ما يخرج يدكوه؟ مجتبى خامنئي اليوم منشروا له صورة وهو بيتفقد أثار الزلزال. وإلى الضربة التي حصلت لليهود، لسندي كراهام، هل مات؟ هل قتل؟ هل اغتيل؟ هذا الشخصية القذرة بكل ما تعنيه كلمة قذرة، مهندس الحروب، من دعا إلى إبادة قطاع غزة بقنبلة نووية، خادم الصهيونية الأبرز والأول، السيناتور الأمريكي الصهيوني ليدنسي كراهام، الفيلسوف الروسي الإسكندر دوغين كتب قائلا فيه: قد يكون موت ليدنسي كراهام المفاجئ وصمة عار في جبين ترامب. أشك، يقول، أشك في أن يكون الإيرانيون وراء ذلك، والأرجح أنه كان من تدبير الموساد للضغط على ترامب لشن حرب شاملة جديدة مع إيران. وهذا يعني بوضوح أن التالي كان ليدنسي كراهام بمثابة ظل ترامب ونسخة سوداء منه. المعتوه بيبي، ما قول ترامب، يقول له بيبي، البيبي نتنياهو قال إن إسرائيل دخلت في يوم حزن أسود. يحك له إنه يحزن، لأن هذا مجرم، هذا لسندي مجرم كراهام. دائما الحرب بين دول الغرب وبين دول أوروبية وروسيا هو المهندس لها، الآن التي بتحصل بين أوكرانيا وبين روسيا هو المهندس لها، هو من دعا للحرب ضد روسيا، هو من دعا إلى تدمير غزة عن بكرة أبيها، حجر عثرة وزيحت من طريق المسلمين إلى جهنم وبئس المصير. وهكذا هي النهاية. هناك ما بيقولون المعلومات أنه ربما قتل في كييف، في بضربة روسية. هناك سيناتور آخر يعاني نفس الموضوع، هو أيضا من كبار الداعمين للصهيونية. الحمد لله حجر وأزيحت من أمام المسلمين، لكن كما قال الفيلسوف الروسي الإسكندر دوغين على ترامب أن يحذر، هذا ضغوط عليه من قبل الموساد الصهيوني، اللوبي الصهيوني، من أجل شن حرب شاملة على إيران. وهذا إن شاء الله بإذن الله تعالى أنها زوالهم، أنها زوالهم بإذن الله.
1: السيناتور الأمريكي ليدنسي كراهام يغادر المشهد السياسي والعلني بعد مسيرة طويلة قضى جلها في خندق الدفاع المستميت عن الصهيونية وكيان العدو الإسرائيلي ومباركة مخططاتها وجرائمها في المنطقة والعالم. وقد بلغ اندفاعه في هذا المسار حدا جعل الشارع الأمريكي يصفه بأنه أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم، في حين عرف كأحد أشد الأصوات عدائية للإسلام والمسلمين وخاصة لمحور المقاومة.
2: لم يقدم أحد مثل ما قدمه السيناتور ليدنسي كراهام لإسرائيل.
1: وتقديرا للخدمات الكبيرة والدعم اللامحدود الذي قدمه جراهام للكيان الصهيوني، سارع رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو بعد إعلان وفاته إلى نعيه، واصفا إياه بالصديق العظيم لإسرائيل، في تعبير يعكس حجم الخسارة والفقد لأحد أهم ركائز الدعم السياسي والعسكري لكيان العدو في واشنطن.
2: لقد كان مدافعا عظيما عن التحالف الأمريكي الإسرائيلي. لقد فقدت أمريكا وإسرائيل رجلا عظيما.
1: عرف جراهام بانتمائه إلى تيار الصهيونية المسيحية، وهو ما جعل دعمه لكيان العدو ينطلق من خلفيات عقائدية وأيديولوجية متجذرة وليس مجرد حسابات سياسية عابرة، وبرز هذا بشكل صارخ خلال دفاعه المستميت عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو ضد قطاع غزة، حيث ذهب في تحريضه إلى مستويات غير مسبوقة عندما دعا علنا إلى قصف غزة بقنبلة نووية تحت ذريعة الدفاع عن الدولة اليهودية.
3: ما يحدث تهديد وجودي مطلق للشعب اليهودي. لقد سوينا غزة بالأرض، لقد سوينا برلين وطوكيو بالأرض أيضا. هل كنا مخطئين عندما استخدمنا القنبلة الذرية؟ من وجهة نظري لو كنت مكان إسرائيل لكنت تصرفت بالطريقة
0: نفسها.
3: أنا لست مع الأمريكيين، أنا مع إسرائيل حتى آخر رمق في حياتي.
1: خلال جولات العدوان الأمريكي على إيران كان من أبرز دعاة الصهيونية لإسقاط النظام الإسلامي في إيران وأكابر المحرضين عليها وعلى تصفية قياداتها، والأمر ينسحب على حزب الله وحماس وغيرهم. لم يقتصر عداء جراهام على الجانب السياسي أو العسكري، بل كان يجاهر بعدائه الصريح والواضح للدين الإسلامي في مناسبات عديدة، محرضا في تصريحاته على محاربته واجتثاثه دون مواربة.
3: إنها حرب دينية، من سينتصر بها في الأخير؟ الإسلام الراديكالي الذين يريدون قتل اليهود وقتلنا؟ ما أريد قوله أن نتائج هذه الحرب ستؤسس لألف سنة قادمة. النظام في إيران متدينون ومتعصبون، لذلك يجب أن لا نتحاور معهم في نظري. تعاليم دينهم تنص على القتل والدمار باسم الله. بعد انتهاء هذه الحرب يجب على المدينتين المقدستين للإسلام في السعودية الاعتراف بإسرائيل في نهاية المطاف. لن تجدوا أفضل من السعودية لتدمير الإسلام الراديكالي.
1: يرحل لينسي جراهام مخلفا وراءه إرثا مثيرا للجدل، صاغته عقود من التحريض الأعمى والدعم المطلق لآلة العدوان الصهيوني على حساب دماء وحقوق شعوب المنطقة. ورغم أن غيابه يشكل خسارة فادحة لتيار الصهيونية العالمية، إلا أن أمثاله من خدام الصهيونية لا زالوا متغلغلين في مختلف مفاصل صناعة القرار في الولايات المتحدة.
0: كما سمعنا في التقرير، يعني لإزالة ما يسمونه احنا إسلام راديكالي، ها يقول لك السعودية هي التي ستقضي عليه، يعني هو المحرك. الحمد لله أن هذا الحجر أزيلت من أمام المسلمين، وكان هذا التقرير واضح وتصريحاته واضحة ومعروفة كيف كان تشدده تجاه فلسطين والمقاومة. قال أنا لو كنت حيث إسرائيل لضربت غزة بالنووي. الحمد لله خلص الله الأمة الإسلامية من شر هذا الملعون، وبإذن الله ستتخلص الأمة الإسلامية من شرور أعدائها. إلى أمريكا نعود. يقول خليل النصر الله فيما قال الله في صفحته: لم يصل حد نكران الواقع لدى الأمريكيين إلى الحد الذي وصلت إليه القيادة المركزية الأمريكية. به يا محمد مقطع يعني فكاهي لترامب، بيقول لهم لازم تفتحوا مضيق هرمز، هو بيتحدث مع نفسه يقول فتحنا مضيق هرمز لازم تستلموه، إذا حصلته ممكن تنزله. ما أدري مقطعها كذا بالذكاء الاصطناعي، كان موجود معي هنا يا وطعس. قال القيادة المركزية التي أصدرت ببيانين منذ الصباح لتقول إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وأنها مستعدة للحفاظ على هذا الوضع. كل الجهات المعنية العالمية بتتحدث عن عبور شبه معدوم، وواشنطن تحاول طمأة السفن، لكن الواقع أن أحدا لا يعبر لماذا؟ خشية التعرض للنيران كما حصل خلال الأيام الماضية. الأمريكي إعلاميا بيسيطر على كل شيء تماما، كما يتحدث ترامب عن أنه أنهى إيران وربح الحرب. المكابرة سيدة الموقف لدى الأمريكيين. فهناك قوة قالت لا وصمدت، بل وفرضت واقعا مغاير. بالمناسبة، إذا كان المضيق مفتوحا ومسيطرا عليه أمريكيا، فلماذا لا تعبر البوارج وأصول أمريكية بحرية من هناك؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. إيران فرضت أمر واقع على مضيق هرمز، وهي ورقة رابحة

0: يا محمد. الأستاذ الدكتور أحمد مطهر الشامي أنزل في صفحته مقاله، قال قبل أسبوع هناك فيه مقال أنزلها أو صور أنزلتها إيران قبل أسبوع فيها هذا الجني لدينسي كراهام وبعض الشخصيات الأمريكية الصهيونية، وفوق رأسي مساهم أحمر هكذا كانوا يعني تهديد بالقتل. قبل أسبوع قال علق لدينسي كراهام على التهديدات الإيرانية باستهدافه بسخرية قائلا: كان بإمكانكم استخدام صور جيدة على الأقل. قال يقول أستاذ أحمد: فقتله الله يوم أمس. طبعا هذا الكافر دعا لقصف غزة بالنووي. الدكتور أحمد مطهر الشامي. إجرام إجرام، يد الله ويد العدالة ستطال كل المجرمين، يد الله ويد عدالة الله ستطال كل المجرمين، كل المجرمين، لأن لعنة غزة ستلاحق الجميع، لعنة غزة وفلسطين ستلاحق الجميع، كما لاحقت لعنة الإمام الحسين كل قتلته، ولاحقت لعنة قتلة الإمام زيد بن علي كل قتلته. دماء غزة وأطفال غزة لن تذهب هدرا، حتى أولئك العرب الصامتون الذين لم تأخذهم الغيرة ولا الحمية على ما يحدث في غزة، والتي أضحت بوصلتهم الصهيونية. ما حبنا نعيش نسألش عن دين العرب، لأننا نعلم أنهم أصبحوا بلا دين أصيل كما يقول الدكتور أحمد مطهر. فهل ما زال لديكم قليل من الإنسانية وأنتم تشاهدون هذه الطفلة التي تتفاجأ بأمها وأبيها وأخيها في مشهد يقطع القلب أو يقطع القلب؟ أنزل صورة لطفلة تشاهد أباها وأمها مقتولين شهداء وتذرف الدموع وتبكي بألم. أين هم؟ ووالله أن لعنة غزة وأطفال غزة ستطارد كل القتلة والمجرمين ومن ساندهم وأعانهم. نذهب وإياكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة أو وقفة إعلانية، تفضلوا بالبكاء معنا.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط. وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي. الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: نيابة للسيد سلام الله عليه.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
6: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
9: الله أكبر.

0: وحفظهم سالم.
1: ورد هذا الخبر العاجل عن وزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء لوكالة الأنباء اليمنية. سبى وزارة الخارجية على النظام السعودي أن يعي بأن سنوات الحصار على اليمن قد انتهت عاجل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن على نظام السعودي النزول من شجرة الظلم والطغيان والاستكبار إلى أرض العدل والقسط والإنصاف. ونبهت وزارة الخارجية في بيان ساطر عنها النظام السعودي بأن يعي جيدا أن سنوات الحصار على اليمن قد انتهت وولت إلى غير رجعة، وأشارت إلى أن أي خطوة حمقى يقوم بها النظام السعودي باسمه أو باسم مرتزقته في محاولة لترسيخ حالة الحصار على مطار صنعاء الدولي سيكون وحده من سيتحمل مسؤولية تبعاتها، مبينة أن محاولة النظام السعودي الاختباء خلف مرتزقته وأدواته أصبحت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن أي خطوة يقدم عليها النظام السعودي ستعد بمثابة إطلاق رصاصته الأخيرة على مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.
2: رسالتنا للعميل السعودي والعميل الإماراتي وغيرهم من العملاء في الداخل أو في الخارج،
3: نقول لهم والله أننا قد ملأنا قلوبنا غيظا وسخطا وعداء منكم، لن يزول هذا الغيظ إلا بزوالكم بإذن الله.
4: والله والذي رفع السماء بلا عمد أننا مشتاقون للقائكم.
3: نحن لكم بالمرصاد
5: ونحن جاهزون نكل بالعدو السعودي.
6: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر، لن ينفعك الإسرائيلي ولن ينفعك الأمريكي، نحن لك بالمرصاد.
7: فالإسرائيلي بنفسه لم يستطع أن يحمي الملاحة البحرية، فأنت تريد أن تحميها، لمن تحميها ومن من ستحميها؟ تحميها العدو الصهيوني؟ هذا يحرم عليك.
8: قولوا للسعودية بأننا سنضربها كما نضرب إسرائيل، وندمرها كما ندمر إسرائيل، ونجعلها عبرة لمن اعتبر.
9: الشعب والله لا يدخل تعتم دعا،
10: سينال العقاب من الشعب اليمني والجيش اليمني.
11: نحن أبناء اليمن سندخل إلى عقر دارك ودار أبيك وجدك بإذن الله سبحانه وتعالى.
12: أقول لمحمد بن سلمان قرباتنا يا دار
13: والله
12: قربات
13: قربات،
12: أنت العدو الحقيقي، أنت عدو اليمن، أنت عدونا أنت.
14: كل السعودي ثقتي بالله للنصر كافي
13: كافي.
14: اسأل الترك كم حصلوا من معاسي وانتصح من مصر إن كنت ناسي.
15: ولينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

زايد رغم إعلان وفاة أمير قطر الذي يفترض أن يذهب للمشاركة في تقديم العزاء لأسرته، وتوقيت مغادرة بن زايد يشير إلى مخاوف من هجمات إيرانية مركزة قد تطال قيادات خليجية متحالفة مع العدو الأمريكي الإسرائيلي، والذي يعد بن زايد أبرزها. ومع أنها ليست المرة الأولى التي يقرر أو يفر فيها بن زايد من بلده في خضم المواجهات مع إيران، حيث سبق الفرار إلى الهند في جولات سابقة، إلا أن تزامن الفرار مع إعلان وفاة قائد الذراع الصهيوني في أمريكا ليدنسي كراهام صعد مخاوف بن زايد، خصوصا في ضوء التقارير عن اغتياله. وكانت صور كراهام الذي عرف بتعصبه للصهيونية وتحريضه على دول عدة أبرزها إيران وغزة، أبرزها إيران وغزة، مش السعودية ولا قطر ولا البحرين ولا الإمارات ولا ولا تركيا ولا غيرهم، بيحرض على إيران وغزة فلسطين، على إيران وغزة التي طالب بقصفهما بالنووي. قد رفع خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الأسبوع الماضي كنوع من المطالبة بالثار، ولم يعرف بعد ما إذا كان لإيران دور في الثأر من غراهام في ضوء التقارير الأمريكية التي تتحدث عن ذلك. لكن تزامنها مع تصريحات رفيعة من قادة إيران بشأن الانتقام قد تحمل رسالة كبيرة. وكان مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد وعد في رسالة بثت قبل ساعات على إعلان مقتل غراهام باقتراب الثأر، متوعدا بمشاركة الملايين حول العالم بذلك. ومع أن إيران لم تعلق رسميا على وفاة غراهام، لكن وسائل إعلام إيرانية أعادت تداول تغريدة لسفارة في أرمينيا تستعرض فيها حجم دور غراهام اللعين في حزن ترامب ونتنياهو على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الإيراني، واصفة إياه بالشريك في دماء كل طفل بريء في مدرسة ميناب.

هرب هرب هرب هرب هرب هرب الكلب الكلب هرب. هكذا هم خوافون. أترون يشاركون العدو الأمريكي في كل جرائمه؟ الآن وقبل دقائق نشر المعتوه ترامب صورة لطائرة قاذفة من طراز B2 وطائرة قاذفة من طراز B1 يستعرض بها وكأنه يرسل رسائل عن عملية أمريكية تستهدف إيران العزة والكرامة بعد قليل. هكذا يشير القيادة المركزية العدو الأمريكي. يتم تزويد طائرة مقاتلة من طراز F-35A الشبحية التابعة لسلاح الجو الأمريكي بالوقود فوق الشرق الأوسط. القوات الأمريكية متواجدة باستمرار وجاهزة عند الحاجة. ورجع يقول لك إيران إيران. تنطلق طائرات تزود بالوقود وتنطلق طائرات الاستطلاع من قواعد بالشرق الأوسط من السعودية من الإمارات من قطر من البحرين. أمس تم توثيق إطلاق أو انطلاق صواريخ هرمس الأمريكية من الكويت ومن البحرين. ورجع يبكوا ورجع يصيحوا ورجع ينوحوا مثل يخبر الله عندما نقول والله المكالف إنهم رجال منهم. يرجع يعووا مثل الكلاب يعووا يصيحوا يعووا. ضربونا إيران ضربت دول الخليج والضرب مش فيهم الضرب فيهم في القواعد الأمريكية التي ليس لدول الخليج سلطة ولا سيادة عليها. قسما بالله العلي العظيم ليس لدول الخليج أي سلطة أو سيادة عليها. ومن أراد أن يتأكد ينزل يا أخي سير بحث الوسائل التواصل الاجتماعي موجودة سيجيب عليك من هم حول تلك القواعد من المواطنين. هل هم في حرية؟ هل بيخرجوا ويدخلوا بيوتهم بحرية ولا بتفتيش؟ السفارة الأمريكية في صنعاء كان الشارع مغلق كانت قاعدة أمريكية. فندق شيرتون كان قاعدة أمريكية. لا يمر المواطن اليمني إلا بتفتيش. كان لحكومة صنعاء آنذاك خيل ليس لها أي سلطة كانت معسكر يفعل أمريكي بما يفعل فيها. فما بالك بقاعدة عسكرية؟ ما بالك بقاعدة عسكرية أخذت مساحة كبيرة من دويلة قطر قاعدة العديد. ما بالك بمقر الأسطول الخامس كم هي بالبحرين؟ وذا الأسطول الخامس الأمريكي كم بيشيل من مساحة؟ ويجي يقول لي إنه مسيطر عليها، يجي يقول لي إنه معه سيادة عليها سيادة. ما بيش حكام الخليج ما معهم ولا سيادة ولا حلا حتى على نسوانهم ولا على نسوانهم. هذا عليه سيادة على أجواء بلده والقواعد الأمريكية. ما بيش سيادة حتى في قراره. ويجي يتحدث لي عن السيادة ويلوم المعتدى عليه، يلوم المعتدى عليه لماذا بتضرب القواعد الأمريكية. بيضربنا بيضرب دول الخليج. قولوا له رغم أنهم يستاهلوا أن تضرب مصالحهم كلها ورغم أن كل مصالحهم أمريكية ما معهم حق العمل حق الشغل فيها ولا كلها أمريكية صهيونية. شاركوا في عدوان على إيران لمدة 8 سنوات وكانوا يدعمون بالمال وبالسلاح وبالرجال ويستجلبوا المقاتلين من كل الدول العربية في حرب العراق وإيران بعد أن كانوا يقبلون حذاء الشاه الإيراني. برنامج الحقيقة لا غير أنزل مقطع لعاهل السعودية آنذاك أعتقد فيصل صح؟ أعتقد فيصل يعني وهو يمجد ويعظم ويمدح بكل ذل وخنوع الشاه الإيراني. تشرفنا بزيارتكم العظيمة يعني ما هو من مدح. وكانت إيران شيعة ما تقولوا ليش إنهم كانوا سنة؟ لا والله كانوا شيعة. كان الشاه شيعي
شيعي بس أبا لهب، شيعي أبا لهب يتبع أبا لهب مثل ما طلب برحسين ومحمد الخمسطاعش محمد السادس. هؤلاء أبا لهب أخذوا من أبا لهب، كان شيعي لكنه أخذ من أبا لهب، كان عميل بس كان أسد الخليج، أسد الخليج كان يسموه. قالها أحد المحللين في قناة الجزيرة، قال يريد أن تعود إيران أن تكون أسد الخليج، كان بيتفاخر بذلك اليوم عندما كانوا مداعسة لإيران. لما تحولت إيران الشيعة الحقيقيون شيعة آل البيت الحاملون لثقافة الإمام الحسين، هيهات من الذلة غير التابعين الأحرار، هم شيعة، شيعة نفسهم. اللهم أنهم ثاروا على عميل كان مع البريطاني والأمريكي والصهيوني وبدلوا بدله قائد عظيم، إمام من أئمة أهل البيت، الإمام الخميني الذي حرر إيران. اقتلبت إيران عدوة ومجوسية ورافضية وعباد نار وكفرة وملحدين. ليش؟ لأنهم كفروا بأمريكا، كفروا ببريطانيا، كفروا بالصهيونية، كفروا بالخنوع والإذعان، وأرادوا لهذه الأمة أن تكون حرة عزيزة تستعيد أرضها وعزتها وكرامتها.

0: كلمت
1: التلفزيون الإيراني نقلا عن مذكرة الإعلام الحربي محاولة الولايات المتحدة تقويض إدارة إيران لمضيق هرمز ونقض مذكرة التفاهم تسبب بالتصعيد. التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة وقطر ودول خليجية فعلت الممر الجنوبي لمضيق هرمز بدلا من تنفيذ آلية فتحه وفقا للترتيبات الإيرانية. التلفزيون الإيراني ردا على خرق مذكرة التفاهم استهدف حرس الثورة السفن المخالفة العابرة من المسار الجنوبي لهرمز. التلفزيون الإيراني: هاجمت سنتكوم جنوب إيران لترد إيران بقصف أهداف في الكويت والبحرين والأردن. التلفزيون الإيراني: عراقتشي توجه إلى مسقط للتفاوض غير المباشر وإيران رفضت التدخلات الأمريكية والقطرية لفتح الممر الجنوبي. التلفزيون الإيراني: أمريكا حاولت استئناف عبور السفن عبر الممر الجنوبي وهو ما جوبها بهجوم إيراني على إحدى السفن. التلفزيون الإيراني: حرس الثورة أعلن إغلاق مضيق هرمز ووسع نطاق عملياته الدفاعية لتشمل قواعد ومنشآت أمريكية في عمان وقطر. التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة جعلت من قطر وعمان درعا لها واستخدمت قواعدها وإمكانياتها في هذين البلدين لشن هجمات عدوانية ضد إيران. التلفزيون الإيراني: القوات المسلحة وردا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وضعت مصادر التهديد ضد إيران تحت مرمى نيرانها. التلفزيون الإيراني: إيران تطالب دول المنطقة بمنع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها وإمكاناتها لشن الاعتداءات.

0: يا عيباء يا عمان يا عيباء. الله المستعان. أين عمان الخليلي؟ أين عمان الخليلي؟ يا الله المستعان، الله المستعان.
1: وقسمت للشرق الأوسط لن تعود، خابت أمال اليهود الفاشلة.
0: يا أخي عمان يا محمد ترتزع في ظهر اليمن، والله العظيم لا يكون اليمن سند وعون لكل دولة مظلومة، بس تقف حرة شريفة أبية وعزيزة وتقول للعدو لأعداء لا لا لن تستخدموا أراضينا، وتبقى عمان محايدة كما هي محايدة. كيف تبقى محايدة؟ رغم أنه لا حياد في هذا الموضوع، لا حياد. ما يراد لإيران هو أمر خبيث، ما يستهدفش إيران فقط، والله بيستهدف كل الدول العربية والإسلامية، يستهدف إنشاء دولة كبرى للعدو الصهيوني، ويكون ما حول هذه الدول الكبرى منها إيران دولة ذليلة صاغرة تحت إرادة وإدارة العدو الصهيوني الغير مباشرة. هذا هو الذي يراد لنا جميعا، هذا ما يراد لنا جميعا. علينا الحذر. المواطن العربي إذا لم يصحو اليوم فمتى سيصحو؟ عندما يقع الفاس في الرأس، هيقول عاد قاتل عندما تكون أمريكا تجي تقاتلي والصهيوني في الحارة، والله ما غرب بايقشع ويسلم، ما عاد يفعل، أي قاتل لا، القاعد هو كرم الحدود. هم بيقولوا الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، من الدفاع أفضل وسيلة للدفاع، وعلي الجميع أن يكونوا على إعداد واستعداد. المرحلة خطيرة جدا، العدو لديه مخطط واسع لاستهدافنا جميعا، يستهدفنا على واحد واحد، لكن بإذن الله تعالى أن هذه المرحلة مرحلة ترسيخ وحدة الساحات، وستكون المعركة واحدة، والنصر لنا بإذنه تعالى.

المقاومة الإسلامية في العراق أيضا أصدرت اليوم بيان، سنتطرق لبعض المقتطفات من هذا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المقاومة الإسلامية في العراق: دعمنا للحكومة بملاحقة الفاسدين ليس تفويضا مفتوحا ولا يبرر تمرير مشاريع ترهن مستقبل الأجيال لشركات ترتبط بمصالح الاحتلال. المقاومة الإسلامية في العراق نرفض التعامل مع شركات تمتلك شراكات أصيلة مع العدو الصهيوني، كونه يتنافى مع الكرامة الوطنية ويخالف الوفاء لتضحيات الشهداء. المقاومة الإسلامية في العراق: استمرار وجود القوات الأمريكية يمثل احتلالا، وعلى الحكومة العمل بمختلف السبل لإنهائه وفق الجدول الزمني المعلن. المقاومة الإسلامية في العراق: نرفض أي احتكار أو هيمنة اقتصادية على مقدرات العراق، ونحذر من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي أشد خطرا. المقاومة الإسلامية في العراق: تحرير الاقتصاد من الهيمنة الأمريكية التي تسيطر على مقدرات البلاد وأموالها يعد من صدارة المسؤوليات الوطنية لأي حكومة. المقاومة الإسلامية في العراق: التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، سواء جاء تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية أو بأي مسمى آخر. المقاومة الإسلامية في العراق: تمثيل البلاد في أي محفل دولي يجب أن يستحضر عظمة شعبنا وتضحيات أبنائه دون ضعف أو رضوخ أو قبول بالذل. المقاومة الإسلامية في العراق: يجب عرض أي معاهدة أو اتفاقية حكومية على مجلس النواب للمستطقة عليها دون الالتفاف القانوني بتغيير المسميات. المقاومة الإسلامية في العراق: نحذر أي شركة احتكارية تسعى لاستغلال ثروات البلاد، ونؤكد أن خيار الدفاع عن الوطن ومصالحه سيبقى قائما. وأخيرا، المقاومة الإسلامية في العراق: سيادة البلاد ليست سلعة للتفاوض، وحقوق الشعب لا تصان إلا بالمواقف الثابتة التي هي أسمى من عقود الإذعان.

0: الباشا واهل الحماسة
1: وانتم اهل الباشا واهل الحماسة
0: يا رجال الحاج يا كل فارس حي فاز
2: التحية لكل فصائل المقاومة في محور المقاومة القيادة المركزية الأمريكية بتقول الادعاء بمقتل 3 عسكريين أمريكيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب ويعري خليهم 3 كده الصهيوني بعزر بك يا أمريكي قال أنهم قتلوا أمريكيين في القاعدة أمريكية في قاعدة أمريكية بضربات إيرانية تخفوا تغطوا الضربات الإيرانية بفضل الله سبحانه وتعالى لها تأثيرها الكبير على قواعدكم وإلا لما بتسارع إلى أن تجري بالأمري بالقطري والباكستاني وثلاثة ضيا يا خبره قلوا الأمر إيران يكفي يكفي ويهدد ويرعد ويزبد مدبجه يعلم الله أنه مدبغة للمشاركة مستمعينا الكرام في فترتكم المسائية أفاق هذا المساء تواصلوا معنا على الرقم 7288-2088 أرحبوا

0: معنا اول المتصلين. الو، ارحب يا ابن البيش، ارحب.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين، صح الله لسانك،
0: صح الله لسان الجميع. بقيت صح الله بدلك.
1: المعنويه عاليه وكلنا كل الشعب حيراني.
0: اكيد كلنا محور واحد، كلنا محور واحد.
1: اكيد الشعب اليمني، شعب لبناني، شعب عراني، شعب عراقي، فنحن في صف واحد، في خندق واحد، ورغم عن كل عميل الامريكا والاسرائيل.
0: الله اكبر.
1: وان شاء الله نحن من حجه من مديريه افلح اليمن سوف يعرف بها العالم في وقفته المسلحه.
0: قوه القوه
1: جميع المستمعين، ان شاء الله وقفه مشرفة وثبات وثابتون نحن في جبالها وصحارها وفي جبهاتها مع سيدنا حفظه الله
0: سلام الله عليه.
1: وتحذيرنا للعدو السعودي، فوالله إن المرحلة ما تصافت، والمعركة هي مفصلية ما بين الحق والباطل، سوف نأخذ حقوق هذا الشعب.
0: جيزان وجدة عليكم أصحاب حجة.
1: أكيد
0: هم العدو. ويلا جيزان وجدة
1: بشير، والله لو يشتيد ربنا البحر، فنحن ثابتون تباه جبال الشماخة في حجة.
0: قوة القوة
1: وبإذن الله سوف نثبت، إما النصر أو الشهادة، فلنا الفخر ولنا العز أن نقاتل مع ذلك القائد العظيم.
0: نعم
1: ممكن زامل مع الله، وبسم الله في الحرب نبتدي
0: الله بإذن الله تعالى.
1: وتحياتي لك
0: ولجميع
1: المستمعين،
0: والتحية لك أخي بشير ولكل الأحرار في أفلح اليمن، تحية لكم وكل قبائل الشرفين. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: الو مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحياتي لكل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
0: والتحية لك يا غالي. من معنا؟
1: معك أبو مشير.
0: أبو مشير
1: من خولان. أيوه
0: أرحب وحيا الله كل الشامخين في خولان.
1: والتحية ليحيى السريع البيان العسكري للقوات المسلحة.
0: نعم.
1: لفك الحصار على اليمن منذ 15 سنة أو 13 سنة. والسعودية بتأكل ثرواتنا وبترولنا وغازنا وتسلم لأمريكا. والمطلوب من الشعب اليمني التكاتف والخروج المشرف في الفعاليات والجهاديه القتالية
0: قوة
1: لأخذ حقوقنا من العدو الصهيوني الأمريكي السعودي.
0: هذا هو الواجب علينا جميعا.
1: واجب. والساكت على الحد شيطان من أخرج.
0: أي والله.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله غالي. أيوة. ثم رقم 77 حولان.

0: سمر قم قبع لليمن سمر قم
1: مغرم وداعي في الشدايد كالحمام شامخ شموخ احرم وصرح العز في
0: قلعة ارحب تراحب المطار حياك
2: حياك
0: ايضا لله الحمد من معنا
2: معك ابو مكتبة من قناة
0: ارحب يا ابو مكتبة وحي الله كل الشامخين في عاصمة الصمود والتحدي
2: الله وانت الله يستر عليكم ويبارك فيكم وانتم الجبهة الاعلامية المعنوية
0: الله يوفقنا جميعا
2: يعني نحكي سلام انا على سيد مجتبى ولسيدي علي عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عالم الهدى وصلاح الدوله سفينه النجاه
0: سلام الله عليه
2: وهو يعني قال الله عنه ومن يتولى الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون يعني ينصر الله علمان دولة على من هدى ينصر الله بالحاصل
0: نعم
2: ونقول للسعوديه او للجيران السوء المدبري يقعدوا يا أخي ما قد فعلت سيد في أمريكا وإسرائيل في البحر قد يكفي ويعني إحنا
0: بسيدهم الذي بيعتبروه القوة المطلقة في الأرض
2: أيوة يعني إحنا بيضرب البارقة وهذا بين الأساطيل النووي حقانهم إيزنهاور وترومان ومدريمة وأمريكا هربت واهتزمت والإسرائيلي يا أخي بنضرب 2000 كيلو لعندنا ثنياهو السعودي غرب أبو 1000 كيلو ما يكفي أبو 1000 الصواريخ
0: أي والله
2: انت عارف ان صوارخ هني زطن من فوق السعودي الاسرائي
0: هو بيبزرهن هو بيبزرهن
2: عن قصرهن قريه وريه ينزلن صلاحي يعني ما نشيك ابو هالغاي
0: اها موجودات مع قصرهن موجودات حكا
2: ابو الف ما عطن ضلوه انش قد انغربين اي شمس من اخترهن ابو انا سعودي علي السعودي ها وانهم الصدق يعني السعودية والخليج أولاي يربوا حلم السيد وقد يحترمهم وقد بيقدرهم وقد بيجل علي أطوى نظارة وهم بيحاول يتاركهم أو يقعوا ناس وإن عادم مولاي أخي في
0: كل السيد هذا بيعمل على حماية الأمة ولم شمل الأمة وإعادة الأمة إلى الطريق الحق إلى الطريق السوي إقامة الحجة عليهم لعل وعسى لكن هؤلاء مدبرين قد سلموا أنفسهم للشيطان بإذن الله تعالى أنها هذه المعركة هي معركة زوالهم ونهايتهم مع أسيادهم من المنطقة بإذن الله لا الله بيوقع لهم عدد ألف سعودي لكن ما بيش ما أعتقدش
2: أبو الطحينية وجبنا ما بيش ألف سعودي يا هذا الغلند الطحينية
0: ها
2: يعني يستحوا أنفسهم بيربوا سيد بيقاتل إسرائيل وأمريكا على زبط غزة وعلى زبط أبطال غزة ونساء غزة وهم جالسين عانت عند فجغم هذا
0: فجغم
2: يعني بنت سمية بنت الزبيري قامت القيامة قلنا ما كلفنا يا أخي هذا بنتنا وما كلفنا وقعبت في النعمة فهل أم إداهم المهم يا أخي لهم حق قضية ومنهم صدق مثال فلسطين في دسعون اليهود والسجون الأمريكيين ملانة يعني
0: مكالفنا فوق 21,000 شهيد فوق 21,000 شهيدة أطفال ونساء
2: والسجن سجن جلبون سجن النقب وذا ملان فلسطينية لا بد مقرم منهم صدق قشوا يا أخي التفع الأول اتحد هو أخي الكرمان خلت بيد الشهوة الفلاحين من تعز لا صنعها تمام
0: أها
2: بعد توقف الكرمان من تعز لا صنعها رجل تسعة وبعد المضاوعة وذا الحين قد يدفع عليها الأتساب في قدر و ذا الحي المهم يا اخي اعوذ بالله من الشيطان سعدهم غير لا جيردو غال ولا ما جاء واعتروا فيه ولا من عايدي لهم الفان قريش حيلعبوا بعد
0: وهذا زوالهم قريب باذن الله اما وان يعقلوا ويرجعوا الى طريق الحق والى طريق السواء ويكونوا مع الاحرار من ابناء هذا الوطن والا اليمن كالبحر يلفظ كل جيفه
2: الأمر فيها تدبير
0: إلهي
2: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى سلمك ربي وعافاك
2: يا الله ونشكي زامل من هذا الخلق
0: أبشر تي لا زامل الله لك الخلق
2: الموت الأمريكا الموت الإسرائيلي الله نصر اليهود
0: النصر الإسلام في أمان الله تي لا زامل من هولك الخلق

0: اتصال ابو خالد. يا مرحبا.
1: مرحبتين الله يسلمكم يعطيكم العافيه.
0: حياك ابو خالد.
1: اذاعه افاق الحره، اذاعه افاق العظيمه، اذاعتها وطاقمها ومستمعينها. فضل اطيل عليكم اخي الكريم.
0: تفضل.
1: احنا الان يمكن اليوم سمعتم وتسمعون سائره عدن وحضرموت وتلاعب السعوديه في الوقت. بس ما يفلش صدورنا الخبر اللي انت تليته قبل شوي بان ايران قفلت مضيق هرمز.
0: نعم.
1: ومستعده لضرب البيت وقطر. قطر احنا نقول قطر
0: ضربت عم. ضربت ليش الاستعداد ضربت في قطر ضربت القواعد الامريكيه يا ابو خالد. يا ابو خالد ضربت القواعد الامريكيه في قطر. لم تضرب قطر. ضربت القواعد الامريكيه في البحرين. ضربت القواعد الامريكيه في الكويت. هي لم تضرب الكويت ولم تضرب البحرين ولم تضرب قطر. هي ضربت قواعد امريكيه ليس لتلك الدول اي سياده عليها. وفي عمان ايضا. وفي عمان.
1: في عمان في قاعده موجوده في مدينه عمان.
0: نعم. في ميناء فكم او لا ادري ايش اسم هذا الميناء.
1: نعم. احنا نشيد
0: أصول أخير. أصول أصول أمريكية كانت قاعدة جديدة استخدمت من قبل الأمريكي في شن الضربات الأخيرة على إيران.
1: نعم. احنا نشيد دائما في هيثم بن طارق وسعيدي والشعب العماني والحر، لكن لا نعم. نرضى هذه القواعد لا نرضى. وإن كنا احنا متأخين احنا والله في هذه الحرب لن نعرف فيها لا أخ ولا صديق. والله ما نعرف فيها إلا دمار محمد بن سلمان ودمار صهيون ودمار أمريكا. بإذن الله متحالفون مع إيران قلبا وقالبا وروحا وجسدا بإذن الله. من يبغى يحط قاعدة يحط. ما كشفتك الماء يعني يقول لك الخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش.
0: نعم.
1: لكن نحن على موقفنا مع سماحة السيد عبد الملك بن تركي حفظه الله على موقفنا لهذه الحرب لهذه الإنهاء المعاناة لنحط حدود لهذا الكلب الأرعن محمد بن سلمان اللي ماخذ في نفسه مقلب. تمام. سوف تندفن في مكانك تندفن أنت وجنودك وجيوشك. وقد حذرناك بأن هذا الشعب اليماني شعب إيمان وحكمة يتغذى جذوره من الإيمان. جنودنا الأبطال الأشاوس في الجبهات موجودين بإذن الله النصر العظيم على يديهم بعد الله والفتح المبين. ونحن سوف نساند من جبهاتنا جبهات المهرة ونطلع قريبا بإذن الله ونلتحم ونرتبط مع الجبهات. ما حصل في إيران فإيران أنا دائما أقول حذاري من غضب إيران. لا حد يقلق إيران لأنه والله لن ترحم أحد كان من كان.
0: نعم. لقد طال صبرها على المؤاذة.
1: نعم. أما الكويت
0: 47 سنة وهي تؤاذى من قبل القريب والبعيد.
1: نعم نعم. هذه إيران اتهمات كثيرة لكن الله أراد أن يظهر الحق. إيران هذه إيران الإسلام إيران العزة إيران الكرامة هي وشعبها.
0: نعم.
1: تحية كبيرة والله لا تذهب أرواحنا في ذاتها مستعدين نحارب معها مثل نحارب مع بلدنا ووطننا. برضو هي إيران تعتبر وطننا وبلدنا.
0: والله أنا جسد واحد.
1: نعم. لن تقصر معنا أبدا. فنسأل الله النصر لإيران والنصر المحور الإسلامي والنصر للشعب اليمني بإذن الله. أما هذا محمد بن سلمان قرب نهايته بإذن الله على أيادي الشعب اليمني. وأنا أقولها كلمة والله إن زوال آل سعود على إيد الشعب اليمني وإيد المجاهدين بإذن الله. نبغى الترابط والتلاحم ونحن أهل الجنوب مع أهل الشمال بيمن واحد ووحدة واحدة. ننتظر الإشارة من السيد عبد الملك لنحرق النيران ونخلي السماء كلها تحترق نار.
0: هذا كلام
1: فعل وليس قول بدون فعل. هذا فعل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: تحية لكم الكبيرة إذا
0: والتحية لك يا أبو خالد.

0: نقرا بعض الرسائل محمد ونختتم بقصيده شعريه للشاعر المجاهد ابو زيد. قال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يحاول العدو الامريكي المجرم استعاده هيبته امام العالم ضد ان سقطت امام ضربات الحيدريه، لكن دون جدوى، فلا عزه الا بالله ولا قوه الا قوه الايمان، ولا دين الا دين الاسلام. قال الله سبحانه وتعالى: انا لننصر رسولنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. بيقول اسم محمد: عربان الخليج يعرفون ان المعتدي هو الامريكي، وكمان هم مشاركين في العدوان على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، ويعطوا ويقولون ايران تزعزع امن المنطقه. اي سذاجه واي حماقه، اي حقاره هذا؟ اكيد سامجين وحقيرين حقراء دول الخليج يا محمد عولا. تحيه لك يا ابن العولا والكل الاحرار في قريه العولا وفي الحديده ومديريه الحيه خاصه.
1: سمرتنا الجادح انا عظم الكتف
0: عشي زام التهامي بعد مشاركتي. يا محمد عشي زام التهامي بعد مشاركتي وهو يلا قال حيهم رجال مشجئان، حيهم رجال مشجئان أحفاد حليفهم قرآن شواء مخوفهم إزا مثلهم أسود في الميدان. يومهم سؤودي كالرب من بو يمن أو إيران، لا بد له من قصفه ونحرق أبوه بمنيران. وألف تحية يقول للمجاهد الشام محمد النعمي والمخرج المجاهد محمد ديلمي محبكم أبو بكر أكرم. التحية لك يا أبو بكر أكرم ولكل الأحرار في حجة. هو طلب زملو باي كلهم جبهة
1: حاشان مزران يقدرك على قامو جحيم وشوق.
0: إلا يا أبو أكرم شا تسمع إن شاء الله باي كلهم جبهة ما نشجبان هذا بيعتقد في أبري. مساء الخير والعزة والكرمة. قلنا الانتقام من المجرم غراهام هو تفذيحة وعاد التكييفة بالانتقام من ترامب ونتنياهو وبن زايد وبن سلمان وبن خليفة ومن تعاون معهم لاغتيال قائد محور المقاومة الشرفاء قادة محور المقاومة الشرفاء الأبطال. وشكرا لكم يا آفاق النصر والتحدي خالد القصاري، والتحية لك يا خالد القصاري ولكل الأعزاء المستمعين.
1: بايكولم
0: جبهة من الجبان أيوة ذاكم جبان والله خاسر ما له مكان.

دور الله نشعل وهان. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول سيدي القائد نحن جاهزون لأي قرارات يتخذها وسوف ننكل بكل الأعداء من الداخل والخارج. ونقول لشعب اليمن الحر عليكم التكاتف خلف القائد السيد القائد يحفظه الله المجاهد أبو مؤمن الخلقي. تحية لك يا أبو مؤمن الخلقي لكل الأحرار والمجاهدين ولكل الثابتين المرابطين في جبهة العزة والكرامة.

0: الاخ صادق الزماني بيقول لي يا اخ محمد وافد صوتي جديد من يحاس سريع يا منعه. يا اخي محمد قال ضروري الصميل خلق من الجنه يشتي مقطع صوتي جديد يعني بيان. بيان ساطر عن القوات المسلحه اليمنيه يشتي يسمع بيان بقيك خريص راس تنوره سفل تنوره وسط تنوره فيها من اشتو
1: عاجل عاجل.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لما لا نحارب والشعب موتور وغاضب. نختتم. لما لا نحارب والشعب موتور وغاضب يطوي السنين محاصرا ومجوعا ومضرجا بدمائه وبلا رواتب. لما لا نحارب وبلادنا محتلة وحقوقنا مسلوبة ودماؤنا مسفوكة وبلادنا أضحت خرائب. لما لا نحارب طال المدى والصبر جاوز حده والجار جار وسعود صهيونية حمقى عدوانية من أجل أمريكا وإسرائيل ألقت نفسها في ورطة العدوان هذا والحصار وسعود سيئة الجوار ولأجل أمريكا تسالم أو تحارب ويطول بعد الاتفاق مطالها بحقوقنا فعهودها حبر على ورق. كلام الليل يمحوه النهار وكذلك المهفوف يفرط في التذاكي وهو أغبى من حمار من أجل أمريكا بدولته ورؤيته يقامر لا يستفيد من الدروس ولا يفكر في العواقب. لما لا نحارب وسعود تمكر في البلاد وتعيث في الأرض الفساد تهب المجاعة تنهب الثروات ترعى المشاكل تزرع الفوضى وتعبث في الشمال وفي الجنوب أتموت آساد الشرى جوعا وترتع في سلام حولها أبقار أمريكا الحلوب. هيهات هيهات ذلك لا يكون ولن يكون وإنه لابد من حرب تشيب لهولها كل الحروب تنهي الحصار تواجه العدوان تلتهم الغزاة نخوضها حربا مقدسة بقوة ربنا والله جبار وغالب. لما لا نحارب
1: حنا الأسود الكاسرة قول
0: تحية الشعب.

0: الله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.
8: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادى: يا ابن آدم، اعمل في اليوم أشهد لك يوم القيامة، واصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: الموؤودة.
2: الموؤودة.
4: وردت هذه المفردة في الآية الثامنة من سورة التكوير، قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة كلمة مشتقة من مادة الوأد، والوأد دفن الطفلة وهي حية. ظهرت جريمة وأد البنات في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كان الرجل إذا ولدت له بنت دفنها وهي حية، وقد كانوا يمارسون هذا العرف الجاهلي تحت عناوين شتى، منها خشية سبي البنات في حروبهم القبلية، ومنها خشية الفقر، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ويبين الله تعالى في الآية 58 من سورة النحل حالة الأشياء لدى الجاهلي حين يبشر بأنثى، في تعبير بليغ ونظم جميل، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد انتشرت حالة الوأد عند قبائل من العرب خاصة، وقيل أول من وأد البنات من القبائل ربيعة، ومن القبائل التي عرفت بوأد البنات قبيلة كندة وبنو تميم. ويروى أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق وهو من بني تميم كان يفتدي من يعلم أنه يريد وأد ابنته من قومه، وقد افتخر الفرزدق بفعل جده فقال: ومن الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤدي. وهذا يدل على أنه لم يكن كل من ينتمي إلى تلك القبائل يرضى بهذا التصرف الجاهلي. والآية الكريمة شاهد على عظمة الإسلام وكيف استنقذ البشرية من حضيض الجاهلية.

ثم أن نعي أهمية المراحل المتقدمة في عمرهم، المراحل التي يبتدئون بها مسيرتهم في هذه الحياة. هناك مرحلة الطفولة وهناك ما بعد مرحلة الطفولة، المرحلة التي يبدأ فيها دخولهم إلى مرحلة الشباب، لما يصبح الطفل أو الطفلة في سن المراهقة، ثم يبدأ بعد ذلك في الدخول في مرحلة الشباب. مرحلة مهمة جدا يجب أن نعي أهميتها

0: أساليب التعامل، من طريقة التعامل، الجو السائد في داخل الأسرة، هل هو جو يسوده التربية الإيمانية، التعامل الإيماني، الاهتمام بالأمور الإيجابية، الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى، التعامل الراقي المتوازن. ثم في خارج الأسرة يتأثر بأصدقائه، يتأثر بمحيطه الاجتماعي، يتأثر بالمدرسة والمعلم والمنهج والرفاق، حتى الرفاق في الفصل والمدرسة، يتأثر بالمسجد وما يشاهده وما يعيشه من أجواء تؤثر عليه، فهو يتأثر تلقائيا ويكتسب من ذلك الواقع، من واقع المنزل إلى محيطه الاجتماعي، يكتسب عادة أخلاق معينة، عادات معينة، تقاليد معينة، يتعود ويتطبع بطبائع وتصرفات وعادات يكتسبها. ولذلك تعتبر مسألة الاهتمام العام بتقوى الله سبحانه وتعالى والتربية الإيمانية في الواقع بشكل عام تعتبر عاملا مهما جدا في توفير بيئة إيجابية وأرضية خصبة للتربية الصالحة للجيل الناشئ. فلذلك أتت المسؤوليات العامة في المجتمع المسلم أن يحرص الناس على التربية والالتزام، على الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، على الاستقامة، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، وأن يدخل ذلك في عاداتهم، في تقاليدهم، فأن يتجنبوا الأشياء السيئة، أن يحرصوا على الاستقامة، على التعامل الصحيح والسليم، على مستوى اللسان والكلام، أن يتعودوا على اجتناب الكلمات السيئة، العبارات والمفردات القذرة التافهة السيئة داخل الأسرة، داخل المجتمع، أن يحذروا وينظفوا عباراتهم وألسنتهم من السباب، من الشتائم، من الكلمات البذيئة، من التعابير السيئة، وأن يحرصوا على الكلام الطيب، التعامل الطيب، التعامل المحترم الذي يبنى على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته. لهذا أهمية وتأثير كبير جدا في نفسية الطفل، فهو يكتسب تلقائيا ويتأثر تلقائيا بما يعيش فيه من أجواء وعادات وتقاليد، هذا أولا. ثم إضافة إلى ذلك التلقين، لما يكون هناك تثقيف، توجيه، تعليم، والتعليم ليس فقط في الكتاب، الكتاب شيء أساسي في التعليم، لكن هناك الذي التوجيه الذي يأتي عادة في الواقع، في الواقع العملي، الأب وهو يوجه والأم هي توجه، الإخوة وهم يتكلمون مع بعضهم البعض، المعلم، الناس الذين لهم دور تربوي، افعل كذا، لا تفعل كذا، اترك كذا، أحيانا تأتي التوصية أو التوجيه بالظرف أو بحسب الجو نفسه الذي يقتضي أحيانا إبداء غضب أو استياء أو للتأكيد على أهمية المسألة، يرتقي أحيانا إلى مسألة التأديب بما هو أبلغ من ذلك، لكن ليس بطريقة عنيفة جارحة ضارة جدا تكسر وتحطم نفسية الطفل. مقتضى الحالات التي هي حالات سلبية تحتاج إلى مواجهتها بما يزجر الطفل عن اكتساب عادة سيئة تبقى في حدود التأديب وليس في مستوى العقوبة، لأنه طفل لم يرتقي، ليس في مستوى التكليف حتى يجازى ويعاقب، إنما يؤدب بما يردعه وليس بما يحطم نفسيته ويكسر نفسيته بشكل تام.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: زيد. إذا نظرنا إلى ما فعل هشام في ذلك الزمان وقارناه بما يفعل سلمان في هذا الزمان، فإننا نجد أن سلمان اليوم أشد ظلما وأشد عتوا وأشد نفورا من هشام ذلك العصر، وأن الثورة على سلمان اليوم والوقوف في وجه مشروعه الاستكباري العالمي هو أشد وأعظم من وقوف من وقف في وجه هشام.
3: فإليك يا من اعتزيت إلى هذا الإمام الحر الثائر، بل إلى كل حر أبي يأبى الذلة والمهانة ولا يرضى بغير العزة والكرامة التي يراها لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه يدي مع يدك، ولنوجه كل طاقاتنا وقدراتنا من أجل بناء هذه الأمة والدفاع عنها وعن كل مقدساتها يا رفيقي في الولاد.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وعدنا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية.
2: فنحن على جهوزية عالية، وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
4: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
6: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتاره،
7: وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا حد امريكا ويا حد المجوس، واحنا عبيد الله في الميدان نطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف،
8: عندنا شعب اليمن نفذ صبره،
9: صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع،
10: صبرنا انتهى وإلى هنا ويبقى.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب،

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الله في اليدين، وحق الله في اليدين قبضهما عن المحرمات في التناول واللمس والبطش والأثرة والخصام، ولكن يبسطهما في الخيرات والذب عن الدين والجهاد في سبيل الله.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

زيدنا زيد الإباء، زيدنا زيد الإباء، شعلة من كربلاء، زيدنا بركان عزم وهو زلزال الإباء، زيدنا إن قلت زيد هزني فخر النداء، زيدنا فكر أصيل أحمدي الانتماء، فيه للأحرار خط كامل في الاستواء، قاهر الطغيان زيد في ميادين الفداء، زيدنا نجم المعالي أي نجم للسماء، وارث الأنوار زيد من مصابيح الكساء، وارث القرآن زيد عن ختام الأنبياء، وهو للذكر حليف وهو خير القرناء.

والإمام الأعظم زيد بن علي سيد العابدين، ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ابن سيد الوصيين وإمام المتقين، الأنزع البطين الإمام علي صلوات الله عليهم أجمعين. عرف الإمام زيد في المدينة بحليف القرآن، فقد كان كثير التأمل وتلاوة كتاب الله عز وجل، وقد عكف على التدبر فيه والتأمل لآياته 13 عاما، فقل خروجه إلى الناس وجلوسه إليهم. ومرة سئل الباقر عن أخيه الإمام زيد فقال: والله لقد اشتد شوقي لسماع حديثه والجلوس إليه، ولكن والله ما فينا من يتجاسر أن يقطع عليه خلوته، فقد انقطع للتأمل في كتاب الله عز وجل، وإنه ليقف مع الآية يرددها ويتأمل معانيها حتى يخر مغشيا عليه، فهو بحق والله حليف القرآن. وها هو أبو حنيفة رحمه الله يقول: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع النظير.

بأن يرى باطلا يرتفع وحقا ينخفض، وسنة تموت وبدعة تحيا، وشرعا يهدم وظلما يقوم. من ذلك وفي مرة من المرات دخل الإمام زيد على هشام وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهره الإمام زيد وقال: يا كافر، أما والله لئن تمكنت منك لاختطفت روحك. فيقول هشام: مه يا زيد، لا تؤذي جليسنا. أمير المؤمنين أو من يسمى بأمير المؤمنين يسب في مجلسه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحرك ساكنا بل وينهر من يستمع.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي للجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

قال الإمام زيد بن علي عليه السلام: يا هشام، إني آمرك بتقوى الله. فقال هشام: أمثلك أنت يأمرني أنا بتقوى الله؟ فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. الإمام زيد عليه السلام.

0: لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ فإذن هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الرجلين، حق الرجلين، وحق الله تعالى في الرجلين لا يسعى بهما إلى مكروه، فكل رجل سعت إلى ما يكره الله تعالى فهي من أرجل إبليس لعنه الله تعالى.
1: فإليك يا من ارتزيت إلى هذا الإمام الحر الثائر، بل إلى كل حر أبي يأبى الذلة والمهانة ولا يرضى بغير العزة والكرامة التي يراها لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه يدي مع يدك، ولنوجه كل طاقاتنا وقدراتنا من أجل بناء هذه الأمة والدفاع عنها وعن كل مقدساتها يا رفيقي في الولاد.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمرتها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا الأسبوع وفي هذا البرنامج مدرسة القرآن التي نستضيف فيها الأستاذ هلال صالح الكليبي. الأستاذ هلال صالح الكليبي في هذا البرنامج فكرات متعددة، منها ورتل القرآن إلى آخر فكرة الذين مساحة آفاق أو الجائزة. أهلا وسهلا بكم أستاذ هلال، تفضل.
4: حياكم الله أستاذ أحمد، ومرحبا بك في هذا اليوم المبارك.
3: أهلا بكم.
4: نعم
3: تفضلوا.
4: اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعين الكرام في كل مكان، نسعدتم بالخير صباحا وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. مرحبا بكم على كلام الله، على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقراءتنا لهذا اليوم المبارك هي من سورة البقرة من الصفحة السادسة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونرجو منكم المتابعة والإنصات استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
5: قم الليل إلا قليلا نصف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إن

قالوا سبحانك سبحانك لا علم لنا.

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون

الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق مولانا الحق وهو العلي.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك، واذكر في شأن علمه تعالى بكل شيء، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة هو الإنسان، كأنه خليفة لله سبحانه، لأنه يظهر مكنون آياته المخبوءة في الأرض ولأمور غير ذلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، نقول تنزيها وتبرئة من العيوب وتبعيدا عن النقائض، حامدين لك ونقدس لك، نقول تنزيها لك وتبعيدا عن العيوب، عابدين لك بالتقديس. فالتسبيح تنزيه عن العيوب وعما هو نقص من العظمة والجلال، والتقديس تنزيه عن القبائح. وفائدة الجمع بينهما، التصريح بالتنزيه عن القبائح قد أعلمهم الله سابقا أن الإنسان سيكون منه ومنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فسألوه أن يجعلهم هم الخليفة في الأرض ليسبحوا بحمده ويقدسوا له في الأرض، لأنهم يحبون الله ويكرهون أن يستخلف من يعصيه. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأنا أعلم حكمة لا تعلمونها في جعل الإنسان خليفة، وإن كان منه ما ذكرتم. وحكى الشرفي في المصابيح عن المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام في تفسير هذه الآية ما لفظه، وقلت ما معنى جواب الملائكة حين يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الخبر جاءهم من عند الله أم من عند أنفسهم؟ قال عليه السلام فهذا الخبر خبر غيب لا يعرفه الملائكة ولا تقع عليه إلا بإخبار الله لهم، ولكن الله عز وجل قد أطلعهم عليه وأخبرهم بما يكون من بني آدم من سفك الدماء والإفساد في الأرض وما يكون منهم من عناد، فكان هذا منهم استفهاما لا معارضة ولا شكا في أمر الله تبارك وتعالى. وأعلمهم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما لا يعلمون بما سيكون من المؤمنين والأنبياء المبعوثين إليهم، والأمر والنهي الذي بث فيهم وما في ذلك من الصلاح، فكانت معصية الخلق من أنفسهم اختيارا بلا جبر من الله لهم، ولا إدخالا في معصيته ولا إخراج من طاعته، ولم يكن فعل هؤلاء المختارين للمعصية من بعد أن مكنهم سبحانه وتعالى من الطاعة وبين لهم ما فيه من النجاة بموجب ترك خلقهم ورفض إظهار الحكمة فيهم وما أراد سبحانه وتعالى الصنعة وإيجاد البرية وإظهار القدرة. وقد علم الله ما يكون من فعل النبيين وطاعتهم وإجهادهم واجتهادهم له، وما يكون من المؤمن من الطاعة والعبادة والتسليم لحكمته والمجاهدة للظالمين حتى يفيء إلى أمر الله ويرجع إلى طاعته. فكل هذا خير كبير وفضل جليل علمه الله أنه سيكون من ولد آدم، ولم تعلمه الملائكة حتى علمهم الله سبحانه وتعالى به وفهمها ذلك. انتهى. قلت في هذا كلام جيد، ومن فوائد إيجاد الخليفة اختبار الملائكة بأمرهم بالسجود لآدم ليميز الله الخبيث من الطيب، ولا نحصر فوائد ذلك لقصور علمنا. إذا المستمعين الكرام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة التالية، فابقوا معنا.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقره مساحتها فاقه التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم التالي 7728882088. اذا استاذ هلال اهلا وسهلا بك. طبعا لو تفعلنا درس صغير في حول التجويد وفي حول الايات المختاره لهذا اليوم. تفضل استاذ هلال.
1: بارك الله فيك اخي احمد. ما قبش معنا اتصال؟
0: ما قبش.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إحنا سنتحدث اليوم عن مخرجين من المخارج، لأنه لا بد منها. الإنسان يسير على ميزان على أساس يستطيع كيف يتعامل معه. مثلا سنتحدث اليوم عن الهمزة والهاء. فالهمزة والهاء يعني مشتركات في المخرج، مشتركات في المخرج يعني من أقصى الحلق الذي يلي الصدر، ثم لأقصى الحلق همز هاء. إلا أن الفرق بينهما، أي بين الهمزة والهاء، أن الهمزة فيها صفة شدة، يعني صفة شدة هي انحباس للصوت، يعني انقطاع الصوت. تمام؟ فهكذا نتدرب لها. اللهم صلي على محمد. أخي أحمد معنا اتصال.
0: معنا اتصال.
1: تفضل.
0: معنا اتصال. الو مرحبا. من معنا؟
2: اسمي مشارك في البرنامج.
0: تفضلوا. من معنا؟
2: كرام اللوزي.
0: من؟
2: كرام علي اللوزي.
0: اللوزي.
2: اللوزعي.
0: اللوزعي.
1: اللوزعي.
2: أيوة.
1: نعم.
2: اللوزعي.
0: طيب تفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: أحسن الله عليكم. بارك الله فيكم. قراءة طيبة وشكرا لكم على المشاركة.
0: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: ألو
0: مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: نادية علي حسن.
0: نادية علي حسن تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: ما شاء الله نادية بارك الله فيك.
0: شكرا
3: ممكن
0: لك.
3: ممكن مشاركة؟ ممكن.
0: تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم محمدية خليفة.
0: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
1: شيء عجيب
4: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب
1: الكتاب.

0: محمد يا بارك الله فيك، البث عندكم شغال ولا مقطوع؟
1: أيوة.
0: كيف أيوة؟ يعني شغال؟
1: شغال بس. أيوة
0: شغال ما شاء الله.
2: في أي مكان؟ في أي مكان؟ في أي محافظة؟
1: احنا في محافظة حجة، وأحيانا يظهر البث وأحيانا يختفي.
0: الآن هو شغال ولا؟
1: الآن أيوة الآن البث يعني شغال.
0: إذن شكرا لكم.
2: شكرا لك. في أمان الله.
0: تمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن نعود أخي أحمد ونتحدث عن مخرج الهاء، عن مخرج الهمزة والهاء. فقلنا أن مخرج الهمزة أيضا من أقصى الحلقي. واللهم صل على محمد وعلى آله. المقاطعة بتخلوني بعدين أخرج. المهم الهمزة من مخرج ومن أقصى الحلقي. وقلنا أن الهمزة فيها صفة الشدة أي انحباس الصوت. عندما نلفظ بالهمزة هكذا يؤمنون يؤتون، لكن الخطأ الذي يحدث في حينما نتعامل مع الهمزة أن بعض الناس أيش يفعل؟ يقلقل الهمزة، يقول يؤمنون يؤمنون، ولا يعني يفخم الهمزة مثلا لما هي متحركة يقول الله الله، ولا يرقق بشكل فظيع يعني زيادة عن اللزوم يقول
2: نعم.
0: لا بحالة وسطى هكذا الله. نعم لديك اتصال.
2: نعم نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
2: مرحبا. ألو صوتك يتقطع شوية. ألو مرحبا. يا ألو أسمعك أسمعك. من معنا؟
0: خلاص المعذرة
2: دقيقة. ألو مرحبا. إذن أتمنى منك أيه أوكي قطع الخط. واصل السفلات تفضلوا.
0: نعم قلنا التدريبات لابد أن يفهم الإنسان كيف يتعامل مع هذا المخرج، مع هذه الحرف الهمزة.
2: نعم.
0: قلنا أن لا يلفظها بتفخيم بحيث أنه يفخم الهمزة وهي ليست مفخمة، أو رققها بشكل زيادة عن اللزوم.
2: نعم.
0: مثلا يقول الله ولا يقول الله. لا لابد أن يتعلم الإنسان بالفتح كأنه وسط بقدر ما تدخل إصبعك في فمك هكذا آ آ أو إي. مثلا لما يدرب الإنسان للمخرج الهمزة هكذا يفعل الله الله، ولا يقول أو آ الله. زين لهم سوء آ وما مسني السوء إن أنا إلا. هذه همزات لابد من تحقيقها.
2: نعم.
0: معنا اتصال.
2: نعم نستقبل اتصال. الله مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم أماني عبد الله حسين عوضة.
2: تفضلي.
0: يلا أماني بسم الله. سمعتي المقطع اليوم؟
4: لا والله.
0: لماذا؟
4: من افتحه قد بدعت.
0: الآن يعني جاهز ولا مقطوع؟
4: ايش؟
0: الآن البث جاهز ولا مقطوع؟
4: لا جاهز مش مقطوع.
0: إذن يلا تفضلي من الصفحة السادسة في سورة البقرة.
4: أقرأ سورة الرحمن لأنه يعني صفحة كم؟
0: الصفحة السادسة. سريع.
4: أيوة من أولتها. الصفحة رقم 6 من أولتها.
0: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة.
0: كيف يا أماني؟
4: وإذ قال ربك.
0: وإذ قال ربك
4: للملائكة إني جاعل في الأرض للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: جاعل في الأرض خليفة.
4: قالوا أتجعل فيها من
0: أتجعل فيها
4: من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن
0: نسبح بحمدك ونقدس لك.
4: قال إني أعلم وأتعلمون.
0: أماني بارك الله فيك، احفظي هذه الآية جيدا. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك. تمام شكرا لك في أمان الله.
2: نستقبل اتصال آخر معنا. اتصال، ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. نتمنى تسمعونا من التلفون وطو صوت الراديو شوية
5: إن شاء الله. معكم أم عبد الملك أحمد حمود المسوري.
2: تفضلي.
5: قرأنا سورة لقمان ولا لنا ما سمعنا السورة؟
0: بسم الله تفضلوا.
5: يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
0: معنا غنى ألف لام ميم.
5: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.
0: لا تقلق لي الميم. الحكيم ميم الحكيم.
5: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة.
0: اسمعيني يا أم عبد الملك.
5: أيوه.
0: يعني اسمعيني كيف في الميم. الحكيم.
5: تلك آيات الكتاب الحكيم هكذا.
0: ما أنت بتقولي إذا إحنا الحكيم ما بش الحكيم.
5: الحكيم.
0: تمام.
5: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: بارك الله فيك يا أم عبد الملك. والمخرجة بتقولش كوني رفعي الصوت قليلا لأنه الصوت هو عبر الهواء مباشرة ويحتاج إلى رفع شوية شحطة. بارك الله فيك.
5: شكرا لك.
0: يلا مع الله.
2: شكرا لكم. نستقبل.
0: لأنه بعض الناس بيتصلوا عادوا قام ولا كذا. إحنا نشي قرآن يعني صوت يعني شجيء وقوي.
2: نعم شكرا لك أستاذ هلال.
0: هيا بسم الله.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال.
6: عليكم.
2: ألو مرحبا.
6: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
6: عبد الكشري.
2: أهلا يا عبد الله. أهلا يا عبد الله. يا عبد الله. يا عبد الله. وطي صوت الراديو شوية. طفيها من مرة واسمعني من التلفون.
6: يوطي يا رجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
2: يا أستاذ عبد الله. يا أستاذ عبد الله. ما أقول لا طفي الراديو ولا أخرج من الغرفة ولا دبر نفسك.
6: في جبتة ها.
2: أوكي الآن تمام.
6: وإذ ربك للملائكة تجعل في الأرض قريبة. ألو.
0: نعم نسمعك.
6: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة.
0: يا عبد الله لن تسمعني ولا هم يحزنون. يعني يلا المذيع عندك مرتفع وأنت ما بتسمع شيء لما نرد عليك. لكن على كل من يفسد فيها ويسفك الدماء
6: من يفسد قداسية
0: من يفسد فيها يفسد فيها
6: من
0: يفسد يفسد
6: الدماء ونحن نسبح بحمدك ونكدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.
0: أخي عبد الله بارك الله فيك، نور الله قلبك بسر يعني إمام المسجد ولا كذا يكون يساعدك في إتقان القرآن. شكرا لك.
2: انقطع الخط. شكرا لك. نستقبل اتصال آخر معنا. اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو يا ألو ولك. ألو
7: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
7: أسماء.
2: أسماء من؟
7: أحمد عبد الله الداري.
2: تفضلي يا أسماء.
7: أقرأ سورة.
0: سمعتم المقطع حق اليوم؟
7: لا والله ما بسمع. أنا عندي تريم.
2: تفضلي من أي سورة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: شكرا لك.
2: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. نستقبل اتصال أستاذ هلال.
0: نعم.
2: أو عندك ملاحظة؟ عندك ملاحظة أستاذ هلال؟ تفضل.
0: لا ليس لدي ملاحظة، لأنه القراءة هي من سورة النصر و
2: قراءة تمام يعني.
0: أيوه وقراءة سريعة جدا.
2: أوكي نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
8: معكم سميرة محمد.
2: اللقب؟
8: العفيف.
2: تفضلي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة.
0: طولوا الغنة بالميم يا أستاذة. ثم عرضهم ثم عرضهم
8: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
0: أحسنتي بارك الله فيك. قراءة جيدة.
2: شكرا لكم. في أمان الله. ملاحظة أستاذ هلال.
0: الملاحظة أنه مثلا الميم المشددة لابد من تطويل الغنة فيها ثم عرضهم. كذلك المدود مثلا عندما يتفقان المد المتصل والمنفصل لابد أن يكون بمقدار واحد بحيث أن القراءة تكون موزنة واللفظ في نظيره كمثله. نعم معك اتصال.
2: أي نعم استقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
9: ألو
2: مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
9: محمد صالح علي النصر.
2: منصر.
9: محمد صالح علي النصر.
2: علي من يسد.
0: علي منصر.
2: تفضل يا محمد.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يف يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر
0: إلا إبليس
9: أبى واستكبر وكان من الكافرين.
0: أحسنت يا محمد بارك الله فيك. أبى واستكبر
9: يلا شكرا لك.
0: شكرا لكم في أمان
2: الله. والله رأي أستاذ هلال عندكم ملاحظة؟
0: لا قراءة جيدة ما شاء الله تمام.
2: إذن نستقبل اتصال معنا. اتصال ألو مرحبا.
10: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
10: معكم دعاء.
2: دعاء من؟
10: دعاء أحمد محمد العزي.
2: تفضلي.
10: أنا

0: وعلم آدم الأسماء كلها ثم
1: كلها
0: كلها ثم عرضها ثم عرضهم على الملائكة
1: عرضهم
0: على الملائكة فقال أنبئوني هكذا
1: أيوة أنبئوني
0: بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة بارك الله فيك. إني لابد من تطويل الغنة في النون المشددة، كذلك لابد من إثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين أي بمقدار حرفين. إني جاعل في، كذلك التنوين النون السكنة والتنوين عند الفخفاء خليفة، كذلك المدود لابد أن تكون متساوية. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لابد أن يراعي الإنسان هذه الأحكام كلها إن شاء الله. ثم عرضهم فقال أنبئوني بكسر الباء وضم الهمز.
2: نعم،
1: على أساس الإنسان يستطيع أن يرفضها بالشكل الصحيح.
2: إذن شكرا لك أستاذ هلال. إذن المستمعين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: إذن نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد، لنواصل فقرتنا مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-088. معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم تقوى علي حضياني.
0: من؟
1: تقوى علي.
2: تقوى علي الضياني، مرحبا يا تقوى، تفضلي.
1: أقرأ.
2: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة
2: إذ قال ربك للملائكة
1: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من
2: يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: قال إني أعلم وأنتم لا تعلمون.
2: أعلم ما لا تعلمون.
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون.
2: أحسنتي، بارك الله فيك. ركزي على الألفاظ الضمة والكسرة والفتحة، بارك الله فيك. من يفسد فيها، نعم هذه صعبة.
0: شكرا لك، في أمان الله. ملاحظة السبب؟
2: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هذه الكلمة التي تليها، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يتدرب على نطقها الصحيح.
0: شكرا لك. نستقبل اتصال. واصل أستاذ هلال، تفضل.
2: قال إني أعلم ما لا تعلمون، لأن الملائكة احتجوا أو كان لديهم تساؤل عن هذا الخليفة التي جعله الله خليفة في الأرض، فسبقوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقوم بالدور الذي سيخلق من أجله. لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى علمه سابق، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا في امتحان، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل موقف، يعني لكل مقام. يعني امتحن الملائكة بآدم بالعلم، امتحن إبليس بآدم، الإنسان بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم،
2: فالابتلاء على كل مستويات.
0: نستقبل اتصال الساد. معنا اتصال.
3: ألو
0: مرحبا، من معنا؟
3: معكم هلال محمد أحمد.
0: هلال أو بلال؟ من؟
3: هلال محمد أحمد.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
2: ولم يكن له كفوا أحد، هذه الكلمة لابد أن نركز عليها. ولم يكن له كفوا أحد.
0: نعم،
2: لأن أغلب الناس لما يقرأونها يقولوا كفوا أن أحد، هذه رواية أخرى، لكن حفظ كفوا أحد. نعم.
0: معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو
0: مرحبا، من معنا؟
4: عبد الملك من جدتين الحوشي.
0: أهلا يا عبد الملك، تفضل.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حيا بك. هيا اسمعنا صوتك يا عبد الملك، عجل.
4: أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل، قالوا

0: شوية ليلى من؟
1: أحمد حسن.
0: اقربي شوية من السماعة.
1: لا أحمد حسن.
0: تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: الصمد الصمد.
0: في أمل.
2: كملنا الاتصالات.
0: عاد احنا يا ساب معنا اتصال، نستقبل اتصال. الو مرحبا.
3: الو
0: مرحبا، من معنا؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
3: معكم وحده العزيز ام اسحاق.
0: من؟
3: وحده.
0: تفضلي تفضلي.
3: حمادي اسحاق.
2: تفضلي.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
2: قال يا أستاذ اسمعيني.
3: أيوة.
2: مثلا صادقين الحكيم.
3: صادقين.
2: أيوة لا تفعلي صادقين. لا صادقين الحكيم.
3: مدين.
2: لا أنا ما نش عند الميم، أنتي بتقلقي لي النون والميم.
3: ها.
2: أيوة بتقول الحكيم ما لا الحكيم.
3: حمر.
2: يلا.
3: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
2: إنك أنت العليم الحكيم.
3: إنك أنت العليم الحكيم.
2: شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا وفي أمان الله.
0: في أمان الله. ملاحظة أستاذ؟
2: نحرص عندما نلفظ في آخر ختام الآية مثلا صادقين حكيم ما لا تعلمون، ألا نقلقل النون الساكنة أو الميم حال الوقف عليها. لأن حروف القلقلة معروفة، قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال، إذا وقفنا عليهن نقلقل. أما الميم ليس هو من حروف القلقلة، الحكيم العليم وهكذا.
0: معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من معنا؟
4: معك زغيش أحمد. أحمد الجيني.
0: الجيني؟
4: صحيح.
0: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال

0: والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: أحسنت أحسنت بارك الله فيك. معك الهمزات في قول الله قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن يعني تحقق. كذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا نطول أكثر من ذلك. نقول علمتنا لا حركة بس ما علمتنا وهكذا.
2: شكرا لك في أمان الله. إذن مستمع الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، من جديد لنواصل فقرتنا او لنختمها باخر اتصال معنا. اتصال. الو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: محمد عبد الكريم الشالح.
2: محمد عبد الكريم من؟
1: محمد عبد الدرهم الشلح.
2: ها، محمد عبد الدرهم الشلح.
1: ايوه،
2: حياكم الله. من اين الاتصال؟
1: الاتصال من هنا.
2: مرحبا بك اخي محمد، تفضل.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت اذن الله ان
2: في بيوت
1: أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
2: فيها بالغدو.
1: يا محمد،
0: يا محمد، استمع للشيخ.
2: يسبح له فيها
1: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
2: يا محمد، اسمعني في الآية الأولى، في بيوت لابد من ضم الباء والياء معا. كذلك يسبح له فيها مد طبيعي. كذلك لا تلهيهم تجارة والإدغام عن ذكر الله تمام. ويزيدهم من فضله. هذه إن شاء الله أنك يعني تتقوى
1: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله تكون من الموفقين.
1: يا الله سلام يا شيخ،
2: في أمان الله. آخر اتصال.
0: نجد آخر اتصال.
2: يكفي
0: خلاص. إذا إلى نكتفي بهذا المقدار. وعندك يا أستاذ هلال، قرأ لنا السورة مرة أخرى.
2: بارك الله بك أخي أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليوم التفاعل يعني بشكل قليل، وحتى عندنا نحن، لأنهم كما الإذاعة يعني فيها بث مقطوع وبث طالع وبث نازل، يعني صلوات الله على رسول الله وعلى آله.
0: تفضل يا أستاذ هلال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: شكرا لك أستاذ هلال مشكور. بقى معك ملاحظة أخيرة.
0: الملاحظة الأخيرة اللهم صل

0: ماذا يريده الله منه سبحانه وتعالى.
1: يعني شكرا لك. إذن المستمع الكرام، نذهب إلى فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة الأخيرة. إلى فقرة القرعة.

0: الفائز خلاص يا ساب. الفائز محمد عبدو درهم، ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخ محمد عبدو درهم. نتمنى من رسالة اسمه الرباعي على الرقم 7728882088. الجائزة مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. إلى هنا وصلنا إلى ختام فقرتنا وحلقتنا لهذا اليوم. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج
1: الأستاذ سوسن مجاهد.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن. على أثير إذاعة آفاق إف إم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات

0: 99.
1: أراك منا
2: أبا يحيى، أبا يحيى، أبا يحيى، أراك منارة العليا، لأنك منتهى أملي وفي مجرى دمي تحيا. أنرت دروب ذاكرتي وكنت لرحلتي وحيا، أحبك آمرا لغتي وعندك أعشق النهيا، لأنك نهج إنسان عزيز لم يكن نسيا. إذا حر الحياة دها يراك الظل والأفيا، لأنك دوحة نبتت بروض علمت الدنيا، تفوق مذاهبا ورؤا تجول بأمة عميا. رضعت الذكر عن سلف وحزت عزائم الفتيا، تعيش بأمة ولها تموت وتمنح المحيا. تعز عن التمذهب في فضاء يألف النعيا، وتحوي علم آباء وكل بحارنا تعيا. عجبت لأمة عطشا وكفك تحمل السقيا، وتأخذ دينها صورا تجسد ملة الأزياء. هوى كل الطغاة ولم تزل تستأنف السعيا. عجب

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في رسالة الإمام زيد عليه السلام لعلماء الأمة، صيحة للضمير النائم وإقامة للحجة وتذكير بالمسؤولية لهؤلاء النخبة وعظيم دورهم الواجب لنهضة الأمة كلها. إذاعة آفاق FM، منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعياً ويضيء بصيراً.